اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبيت.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. وفي هذه الآية 9 مسائل، فأما المسألة الأولى فتتصل بسبب نزولها، حيث للعلماء في ذلك أقوال. فأما القول الأول فهو ما رواه الترمذي عن أبي ميسرة عن عمرو بن شرحبيل عن عمر، والصحيح مرسل دون ذكر عن، وقال بدلهما: إن عمر رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، أو بيان شفاء. فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعي عمر رضي الله عنه فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت الآية التي في المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فدعي عمر رضي الله عنه فقرأت عليه فقال: انتهينا. أما المسألة الثانية في هذه الآية فتتصل بتحقيق اسم الخمر ومعناه، حيث اختلف العلماء في ذلك على قولين. فأما القول الأول فهو أن الخمر شراب يعتصر من العنب خاصة، وما اعتصر من غير العنب كالزبيب والتمر وغيرهما يقال له نبيذ، وهو قول لأبي حنيفة وأهل الكوفة. أما القول الثاني فهو أن الخمر هو كل شراب ملذ مطرب، وهو قول لأهل المدينة

مكة. والصحيح ما روى الأئمة أن أنسا قال: حرمت الخمر يوم حرمت. وما بالمدينة خمر الأعناب إلا قليل، وعامة خمرها البسر والتمر، وهو حديث أخرجه البخاري. واتفق الأئمة على رواية أن الصحابة إذا حرمت الخمر لم يكن عندهم يومئذ خمر عنب، وإنما كانوا يشربون خمر النبيذ، فكسروا دنانهم وهي الأوعية التي كانوا يشربون فيها الخمر، وبادروا الامتثال لاعتقادهم أن ذلك كله خمر. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: إن تحريم الخمر نزل وهي في خمسة، وهي العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فتتصل بلفظ الميسر، وهي ما كنا نشتغل به بعد أن حرمه الله تعالى، فما حرم الله فعله وجهلناه حمدنا الله تعالى وشكرناه. وبالنسبة للمسألة الرابعة في هذه الآية فهي تتصل بقول الله تعالى: قل فيهما إثم كبير، حيث احتج بعض العلماء بهذه الآية على تحريم الخمر، لأن الله تعالى قال: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وقال في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. فلما تناول التحريم الإثم، وكان الإثم من صفات الخمر، وجب تحريمها، وهذا إنما كان يصح التعلق به لو كان نزول قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، فلا يقضي عليه من ذلك بتحريم. أما المسألة السادسة في هذه الآية فتتصل بالتساؤل حول معنى الإثم، وفيه قولان. فأما أحدهما فهو أن الإثم هو ما بعد التحريم، والمنفعة قبل التحريم. أما الثاني فهو أن إثمها كانوا إذا شربوا سكروا فسبوا وجرحوا وقتلوا، والصحيح أنها إثم في الوجهين. وبالنسبة للمسألة السابعة فتتصل بقول الله تعالى: ومنافع للناس. وفي ذلك ثلاثة مذاهب، فأما الأول فهو أنها ربح للتجارة، أما الثاني فهو السرور واللذة، وبالنسبة للمذهب الثالث فهو ما قاله قوم من المبتدعة بأن فيها منفعة للبدن لحفظ الصحة القائمة أو جلب المصلحة الفانية بما تفعله من تقوية المعدة وسريانها في الأعصاب والعروق وتوصلها بالأعضاء الباطنة وتخفيف الرطوبة وهضم الأطعمة الثقال وتلطيفها. والصحيح أن المنفعة هي الربح، وذلك لأنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص ويبيعونها في الحجاز بربح كثير. أما اللذة فهي مضرة عند العقلاء، لأن ما تجلبه من اللذة لا يفي بما تذهبه من التحصيل والعقل، حتى أن العبيد الأدنياء وأهل النقص كانوا يتنزهون عن شربها لما فيها من إذهاب شريف العقل وإعدامها فائدة التحصيل والتمييز. أما منفعة إصلاح البدن فقد بالغ فيه الأطباء، وذلك حتى أحدهم لو جمع 70 عقارا ما وفى بالخمر في منافعها ولا قام في إصلاح البدن مقامها، وهذا مما لا يستقيم لوجهين. فأما الأول فهو أن الذين نزل التحريم عليهم لم يكونوا يقصدون به التداوي حتى

يعتذر عن ذلك لهم. أما الثاني فهو أن البلاد التي لم يزل أصل تحريم الخمر فيها كانت بلاد جفاف وحر، وضرر الخمر فيها أكثر من منفعتها، وإنما يصلح الخمر عند الأطباء للبطاح والمواضع الرطبة، وإن كانت فيها منفعة من طريق البدن ففيها مضرة من طريق الدين، والباري تعالى قد حرمها مع علمه بها. وقد روى مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه وكره أن يصنعها، قال إنما أصنعها للدواء، قال ليس بدواء ولكنه داء. وروي أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أتتخذ خنا؟ قال لا. وقد روي ذلك عن جماعة، فإن قيل وكيف يجوز أن يرد الشرع بتحريم ما لا غنى عنه ولا عوض منه، وأن هذا مناقض للحكمة، فالجواب من ثلاثة أوجه. فأما أحدها فهو عدم القول بأنه لا غنى لنا عن الخمر ولا عوض لنا منها، بل للمريض عنها ألف غنى، وللصحيح والمريض منها عوض من الخلل ونحوه. أما الثاني فهو أن تقول لو كانت لا غنى عنها ولا عوض منها لما امتنع تحريمها، ولاستحال أن يمنع الباري تعالى الخلق منها لثلاثة أدلة. فأما الأول فهو أن لله جل وعلا أن يمنع المرافق كلها أو بعضها وأن يبيحها، وقد آلم الحيوان وأمرض الإنسان. أما الدليل الثاني فهو أن التطبب غير واجب بالإجماع من الأمة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 من غير حسب، وهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أما الدليل الثالث والأخير فهو أنه لو كان فيها صلاح بدن لكانت فيها ضرورة وذريعة إلى فساد العقل، فتقابل الأمران فغلب المنع لما لنا في ذلك من المصلحة المنبه عليها في سورة المائدة. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إن عشت في حياتك ظلمات فتذكر ظلمات بطن الحوت ودعاء يونس عليه السلام الذي صدعت به الأعماق. لا إله إلا أنت سبحانك

اللهم عصمنا عن سفاهة القول والعمل واهتزاز الفكر وفراغ العاطفة. اللهم كن معنا عند قلة الحيلة وأكرمنا باتزان العقل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه، إلا وجهه، كلها لك، كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، بعد أن تناولنا بعض الآيات الكريمات المتعلقات بما جرى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تناولناها من خلال بعثته صلى الله عليه وسلم حتى حجة الوداع، وهنا أيها الإخوة، بمعنى أننا ربطنا بين أسباب نزول الآيات وبين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكي نتعرف معا، ولكي نربط بين السيرة النبوية الشريفة ومختصراتها والخطوط العريضة فيها من خلال الآيات القرآنية الكريمة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية أيها الإخوة يمكن معرفتها، أي معرفة أسباب النزول، إما لحوادث تحصل أو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الكرام. فأحيانا يخبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما صريحا، أو يقول الصحابي أن هذه الآية كان في سبب نزولها هكذا. حتى ذكر بعض أهل العلم كالسيوطي رحمه الله أن أقوال التابعين إذا كانت صريحة في سبب النزول فإنها تقبل وتكون لها حكم المرسل، أي الذي يرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا صحت الرواية. فسبب النزول أيها الإخوة حينما نتحدث عنه لكي نعرف معنى الآية، ومن خلال سبب النزول نعرف الفهم لهذه الآية والمعنى التي جاءت فيه في غالب الأحيان. ولذلك قلنا أحيانا قد يأتي القرآن الكريم أو قد تنزل الآيات القرآنية الكريمة ابتداء، أي من دون سبب، تنزل آيات من القرآن الكريم ابتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحكام شرعية، أوامر، نواهي، ابتداء، يعني ما في سبب للنزول لكن تنزل هذه الآيات. وأحيانا بالنسبة لسبب النزول يقتصر على أمرين اثنين، إما حادثة تحصل فتنزل آيات القرآن الكريم، أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال فتأتي الإجابة من خلال هذا السؤال. مثلا في القضية الأولى تحدث حادثة ينزل القرآن الكريم بشأنها، قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. في سبب نزول هذه الآية يذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حتى صعد الصفا، جبل الصفا، فهتف وهو ينادي بالناس يا صباحاه فاجتمعوا إليه. ومن عادة العرب أنه إذا جاء رجل وهتف بالناس وناداهم لأمر مهم يجتمعون إليه. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ صدقوني لو أخبرتكم أن خيلا خلف الجبل تريد أن تغير عليكم، هل تصدقونني؟ قالوا له ما جربنا عليك كذبا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، إنما جمعتنا لهذا. ثم قام وخرج من بين الناس فأنزل الله سبحانه

تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. هذا شو نسميه إخواني؟ نسميه سبب نزول، أي سبب نزول هذه الآية إنما هو من خلال هذه القصة. وأنذر عشيرتك الأقربين نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي عليه الصلاة والسلام، جمع أهله وعشيرته ومنهم أبو لهب، فاعترض على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: تبا لك، إنما جمعتنا لهذا. فأنزل الله تعالى هذه السورة: تبت يدا أبي لهب. إذن سبب نزول حدثت حادثة، حصلت قضية، فنزلت الآيات القرآنية بسببه، هذا نسميه سبب النزول. أحيانا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، فينزل من القرآن الكريم بعض الآيات تبين الحكم في هذه القضية، مثل جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام اسمها خولة بن الثعلبة، وقد ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، ظاهر منها يعني قال لها: أنت علي كظهر أمي. هذا يسمونه الظهار، هذا الظهار كان موجود أيام الجاهلية أيضا، وكان إذا ظاهر الرجل من زوجته قال لها: أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه البتة، خلاص تحرم عليه كأنه طلاق. فحصلت هذه القصة والقضية في الإسلام، حيث ظاهر أوس بن الصامت من زوجته خولة بن الثعلبة وقال لها: أنت علي كظهر أمي. فجاءت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي له من ذلك، حتى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. حتى بدأت تناقش النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصدر لها نفس الأوامر التي كانت قبل مجيء الإسلام، وهي الحرمة مباشرة. فقالت: يا رسول الله، إن لي منه صبية، إن أخذتهم جاعوا، وإن تركتهم أي إليه ضاعوا، ماذا نفعل؟ لا بد أن يوجد الله لنا سبحانه وتعالى حلا. وهي تناقش وتجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالآيات الكريمات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فجاء من المولى جل شأنه الحل، والحل أن يعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فجاء الحل من المولى. هذا أيها الإخوة سبب نزول آيات المجادلة أو المجادلة، سبب نزولها هذه القصة. إذن أسباب النزول بهكذا نعرفها، ولهذا من خلال أسباب النزول أيها الإخوة نعرف أن الحكمة التي دعت إلى تشريع هذه الأحكام أن الله سبحانه وتعالى يراعي مصالح الشرع ومصالح الناس، وبالتالي نعرف ذلك من خلال سبب النزول. وأسباب النزول أيها الإخوة أحيانا نعرفها ونفهم الآية من خلال معرفة سبب النزول، وإن كانت هذه الآية ربما لا تفهم إلا من خلال سبب نزولها. مثلا أحيانا يأتي حكم خاص يرتبط بأشخاص معينين فقط، وعندما نقرأ الآية هي حكم عام، لكن من خلال سبب نزولها نعرف أن هذه الآية نزلت في قضية خاصة، وإن كان الأمر جاء بصيغة العموم، كقول الله تعالى مثلا: قال الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الآية

0: آية، آية كأنما هي عامة. ولذلك عندما نفهم سبب نزولها نعرف أن هذه الآية خاصة. كيف؟ روي أن مروان قال لبوابه رافع حارس البيت، قال اذهب إلى ابن عباس فقل له لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل يعذب لنعذبن أجمعون. روح اسألنا ابن عباس وقل له هذا الكلام. إذا قال الله لا تحسبن الذين يفرحون، أي واحد يفرح بما أتوا ويحبون أن يحمدوا، من لا يحب أن يحمد؟ إذا كل واحد يحمده الناس فعل أو لم يفعل، قال الله عنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يعني إذا واحد يفرح من يمدحونه له عذاب أليم. قال مروان اذهب إلى ابن عباس واسأله، إذا كان هكذا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، إنما نزلت في أهل الكتاب. ثم تلا قول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الآية، فقال ابن عباس سألهم صلى الله عليه وسلم، هنا سبب النزول، سألهم صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخذوا بغيره، أي يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يضحكون واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمان ما سألهم عنه صلى الله عليه وسلم، وهم يعتقدون أنهم فعلوا ذلك فكان الخير فيهم. ولذلك أنزل الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي الذين جاءوا إليك من أهل الكتاب ويحبون أن يحمدوا، أي أن تحمدهم أنت بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، هؤلاء لهم عذاب أليم. إذن الآية جاءت خاصة، عرفنا ذلك أيها الإخوة، وعرفنا معنى الآية من خلال سبب نزولها. إذن سبب النزول له فوائد كثيرة ينبغي علينا أن نعرف ذلك. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

لعافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء

اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحرمك.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الرعد. بسم

0: الكتاب.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا
3: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: أذكار الصباح.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.
1: بسم

0: أذكار الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء:
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: أسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: أصبح

0: يقال مرة واحدة. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: الصباح
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: سرعت أجنحتي للرحيل وانطلقت باتجاه الآفاق، أحمل بين أجنحتي ذكريات حب دافئة وحكايات لا تزال تلعب في قلبي كما تلعب الريح.
1: ذهبت وعيناي بساط ريح يحمل الأصدقاء والأحباب إلى حيث يبقون في قلبي، ومن هناك من أعماق قلبي عرفت أن الرحيل فضاء بغصونه ونجومه.

0: كتبت فيك شعرا يا وطني، ذهل أصدقائي لما تلمسوا فيه من جديد الغوص في أعماق الوجود والحياة.
1: بلى، أنا سأحبك وسع الحياة، وإذا كان

الحوض يمكن أن ينسى غرسة الورد التي تكوكبه، فأنا يمكن أن أنساك ذات يوم يا أجمل الأوطان يا وطني.

0: يقبل الصباح على فرس بحري ويخرج الأشياء من منازلها الصباحية، فتتنهد حبات الرمل وأمواج البحر.
1: كل هذا والضوء المشع يغني، والوطن تتفتح فيه القناديل،
0: والبيوت التي تستفيق من النوم تكتب الشعر وتدخل في أغاني الضوء والصباح.

عندما يحمل الصباح إلينا حقائبه الضوئية ويدخل إلى مغامض صدورنا، حيث تكون الأرض تتململ وتستفيق من النوم لتشهد ولادة الحياة والعصافير وزرقة السماء والظل والعبير، نكتشف أن القلوب، كل القلوب، بحاجة إلى الضوء لتدرك معنى الحياة.

0: على جبين الحياة إكليل من الفرح والتفاؤل، والأيام شبابيك مغلقة على أسرار كثيرة، والريح بحرية، والأفق مسافة من غير لون. وعندما أتذكر أحبابي وأنا أصارع في الحياة، تهب علي رياح الذكريات، وتتحرك في نفسي أوراق الشوق والحنين.
1: جميلة هي الحياة، والأجمل فيها الحب والوفاء والحنين.

0: أولا تشعرون باشتياق غريب إلى الخروج للحياة في مثل هذه اللحظات المضيئة؟
1: أولا تشعرون بحنين غريب إلى العمل واستئناف مسيرة الحياة؟
0: إذا كنتم تشعرون بمثل هذا الشوق والحنين، فابحثوا عن قناديل التفاؤل وأشعلوها في قلوبكم ليكون استقبالكم للحياة رائعاً وجميلاً.

0: فأنقلها بأصابعي إلى كلمات تجعلني في حوار دائم مع الأرض.
1: أمد يدي إلى الأرض حتى أصير أنا والأرض قصيدة واحدة على وتر واحد هو الوطن.

0: لا يكلف العمل الناجح في الحياة سوى شيء من الجهد، وقليل من المحبة تنشر السعادة من حولنا وتكون البداية الحقيقية التي تتفتح على المستقبل الرائع وتساعد على تطور الوطن وتقدمه.
1: ومهما كانت الأعمال صعبة، فإن الإنسان من خلال ثقته بنفسه يمكنه أن يحول الأعمال الصعبة إلى أعمال مفرحة ورائعة.

0: عندما تحب الورود تتفتح أوراقها للشمس وتنتظر شيئا قادما من السماء.
1: عندما تحب الورود تتغير ألوانها ويسافر عطرها في كل مكان. أما الإنسان عندما يحب فإنه يفتح قلبه للسماء والحياة، ويحيل كل لحظة من لحظات حياته إلى كتاب من كتب الشعر والحب والورود.
0: أحب كل الناس، أعشق كل من حولي، وأعطي من أحبوني عيوني مهجتي عقلي. أحب بلادي السمراء، أعشق كل ما فيها، أحب سماءها الزرقاء أنجمها لياليها. غدا تأتي عيون الفجر تحضنها وتزرع في روابيها حكايات الخصب والأحلام، حكايات الحب والإنسان.
1: يا حارس الأطفال والزيتون والزهر الجميل، والنسمة الجذلة تهب على المزارع والحقول، افتح ثغور الياسمين، الدر والطل البليل، افتح ثغور صغارنا للضحكات والفرح الأصيل.

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

0: معلومة علشانك.
1: لما ترتفع درجة حرارة الجو عن 40 درجة مئوية، بيكون من الصعب الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية واللي هي 37 درجة مئوية. وعشان نتجنب الانهاك الحراري أو التعرض لضربة شمس،

في الحركة وعدم الإجهاد خصوصاً في أوقات الظهيرة. شرب الماء بكثرة خلال فترة الصيف عشان تزيد من ترطيب الجسم وتحافظ على حرارته. ترطيب البشرة باستمرار باستخدام قطعة قماش أو اسفنجة مبللة، خصوصاً للأشخاص اللي يعملون في الخارج. ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة وخفيفة. ارتداء قبعة تحمي من أشعة الشمس المباشرة ونظارة شمسية ووضع واقي للشمس. وأخيراً تجنب البقاء داخل السيارة المركونة والمغلقة، لأن تزيد درجة حرارتها عن المعدل الطبيعي بمقدار 11 درجة مئوية في أقل من 10 دقائق.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من معالي السيد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي.
2: وخلال الاتصال أعرب معالي رئيس المجلس الأوروبي عن تضامنه ووقوفه إلى جانب مملكة البحرين إثر الهجمات العدائية الأخيرة التي شنتها إيران، مؤكدا وقوف المجلس إلى جانب مملكة البحرين ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وصون مقدراتها، مشيدا بعمق العلاقات المتينة التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين. وأشار معالي رئيس المجلس الأوروبي إلى أن الدبلوماسية والحوار يشكلان السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار، مشددا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المسار الدبلوماسي ودعم أمن حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ومن جانب عرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لمعالي السيد أنطونيو كوستا على تضامن المجلس الأوروبي مع مملكة البحرين، مؤكدا جلالته ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي وترسيخ العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة بمناسبة الذكرى السنوية 12 لتوليه المنصب وتسجيله أطول فترة خدمة متواصلة في منصب رئيس وزراء جمهورية الهند.
2: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة أول السنة الهجرية 1448. وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1448 تعطل وزارات المملكة وهيئتها ومؤسساتها العامة يوم الثلاثاء الأول من شهر محرم 1448 هجرية الموافق 16 من شهر يونيو 2026 ميلادية. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران توصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة

0: وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين تؤمن بأن أمن الخليج والمنطقة العربية مسؤولية مشتركة لا تتجزأ. وانطلاقا من هذا النهج تواصل مملكة البحرين جهودها الحثيثة على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
1: جاء ذلك خلال كلمة معالي في المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي الذي حمل عنوان رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة، والذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المؤتمر رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأشار رئيس مجلس النواب إلى موقف مملكة البحرين الثابت والرافض للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ومشددا على أن العدوان الإيراني الآثم على دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية يشكل تهديدا مباشرا لأمن هذه الدول وسيادتها واستقرارها. وأضاف معالي أن مملكة البحرين والدول الخليجية الشقيقة تشهد تكرار الهجمات العدوانية الإيرانية الغاشمة في استهداف متعمد للمنشآت المدنية والحيوية، مما يعد تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمية وانتهاكا سافرا لسيادة الدول. وأوضح معالي أن مملكة البحرين ترجمت موقفها هذا إلى تحرك دبلوماسي فاعل ومسؤول داخل مجلس الأمن الدولي، فمن خلال رئاستها وعضويتها عملت مملكة البحرين على حشد تأييد دولي غير مسبوق لحماية أمن الملاحة في مضيق هرمز باعتباره شريانا حيويا للاقتصاد العالمي. وأشار معالي إلى أن استقرار المنطقة واستدامة تنميتها لا يمكن أن يتحقق بعيدا عن التعاون والتنسيق الذي يتطلب موقفا موحدا ورؤية واضحة تنطلق من مصالح شعوبنا العليا ومن ثوابت العمل العربي المشترك. وأضاف معالي أن رؤية مملكة البحرين للمستقبل تقوم على الاعتدال والحوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، مؤكدا معالي أن مملكة البحرين ستبقى داعمة لكل جهد عربي جامع يعزز الأمن والاستقرار ويصون المقدرات ويفتح أفاقا أوسع للتعاون والبناء.
0: تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نظمت الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية حفل التخرج 17 لطلبتها.
1: جاء ذلك بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي. وخلال الحفل ألقى سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي كلمة أكد فيها أن قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين يحظى بدعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، منوها بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي أسهمت في تحقيق التقدم الذي يشهده القطاع، مثنيا في الوقت ذاته على الجهود التي تقوم بها الجامعة في إعداد الكوادر المؤهلة في

0: مختلف التخصصات الطبية عبر تقديم برامج أكاديمية عالية المستوى تسهم في تعزيز الكفاءة المهنية، ومؤكدا دعم مجلس أمناء مجلس التعليم العالي لمؤسسات التعليم العالي في المملكة لتحقيق المزيد من التطور والتقدم. كما ألقى البروفيسور مايكل كيرن رئيس الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا في دبلن كلمة شاد فيها بما حققه خريج دفعة 2026 من إنجازات أكاديمية متميزة. من جانبه أكد البروفيسور سمير العتوم رئيس جامعة البحرين الطبية الكلية الملكية للجراحين البحرين أن الجامعة توصل التزامها بإعداد كوادر صحية مؤهلة قادرة على الإسهام في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز خدماتها في مملكة البحرين وعلى مستوى العالم. هذا وشهد الحفل والاحتفاء بالإنجازات الأكاديمية ل 168 خريجا من برنامج الطب و 117 خريجا من برنامج البكالوريوس والدراسات العليا في التمريض، مما يعكس التزام الجامعة المتواصل بدعم تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين. بحضور سعادة الدكتور علي بن فضل البوعنين النائب العام وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية حفل تخريج الدفعة الخامسة من برنامج الجهاد المهنية لممارسة القانون باللغة الإنجليزية.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن البرنامج يمثل أحد النماذج الناجحة للشراكة بين معهد الدراسات القضائية والقانونية والقطاع الخاص، متمثلا في المؤسسات القانونية المتخصصة بما يسهم في إعداد كوادر قانونية بحرينية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل القانوني محليا ودوليا وتعزيز قدرتها على ممارسة القانون باللغة الإنجليزية، بما يدعم جهود تطوير المنظومة العدلية والقانونية في المملكة. وقد بلغ عدد الخريجين 27 خريجا وخريجة بعد استكمالهم متطلبات البرنامج الذي نظمه المعهد بدعم من عدد من المؤسسات القانونية المحلية والدولية. وقد تناول البرنامج عددا من المحاور المتخصصة من بينها أخلاقيات المهنة القانونية ومهارات البحث والتحليل والصياغة القانونية وأحكام العقود والشركات والمعاملات المالية والتحول الرقمي وأثره في العدالة والوسائل البديلة لتسوية المنازعات والتنظيم القانوني للقطاع العقاري، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية والمهنية بما في ذلك التفاوض والإقناع والتواصل الفعال. عقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في موسكو جلسة مباحثات مع معالي السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية في روسيا الاتحادية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية لروسيا الاتحادية.
0: وأشاد وزير الخارجية الروسي بعمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين وشعبين صديقين وما تشهده من تطور ونماء في إطار الرغبة المشتركة في تعزيزها في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي الوزير أن البلدين احتفلا في العام الماضي بذكرى مرور 35 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، منوها بما تم إنجازه في مجال توسيع التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، مؤكدا حرص روسيا على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع المملكة في مختلف المجالات، مشيدا بمشاركة مملكة البحرين في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطنية. من جانبه نقل سعادة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وإلى شعب روسيا الصديق وتمنياتهم لروسيا الاتحادية والشعب الروسي الصديق بمزيد من التقدم والنماء والازدهار، مشيدا بمتانة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وحرص الجانبين على توثيقها وتطويرها خدمة للمصالح والتطلعات المشتركة. وأكد على أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى خفض التوتر واحترام سيادة الدول وضمان حرية الملاحة ومعالجة الأزمات بالوحدة.

0: الوسائل السلمية والدبلوماسية، مثمنا التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن، وتطلع إلى مواصلة التشاور والعمل المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتم خلال الاجتماع بحث مجالات تعزيز التعاون الثنائي وسبل تنميتها في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والارتقاء به إلى مستويات أشمل بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين. كما جرى بحث مسجلات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودول المجلس، كما سرد الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف التصعيد ودعم جهود الوساطة الباكستانية للتوصل إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. وناقش الوزيران أفق تعزيز التنسيق والتشاور الدبلوماسي بين البلدين في مجلس الأمن حيال مختلف القضايا والتحديات التي يناقشها المجلس، وعلى وجه الخصوص الأزمة المتعلقة بإغلاق إيران لمنطقة هرمز وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والأمن والاستقرار الإقليمي. شهدت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بدء أعمال صب القواعد لمشروع إنشاء 44 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان، وذلك في إطار مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بحضور السيد عمر فيصل التميمي الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري.
1: وأكدت الوزيرة الرميحي أن مواصلة طرح وتنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يجسد نجاح هذا المسار التنموي في دعم الجهود الرامية إلى تسريع توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية. وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتنفيذ 137 وحدة سكنية بمدينة سلمان بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدة أن هذه الشراكات الاستراتيجية تسهم في تحقيق مستهدفات القطاع الإسكاني في المملكة. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في دعم نمو القطاع السياحي وترسيخ المكانة التنافسية لمملكة البحرين.
0: جاء ذلك خلال اجتماع سعادتها مع السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم نمو القطاع السياحي ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني. وشددت سعادته خلال الاجتماع على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوسيع الفرص السياحية واستقطاب المزيد من الزوار. من جانبه أكد رئيس الغرفة أن القطاع السياحي يعد أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية المرتبطة بصورة مباشرة بالعديد من الأنشطة التجارية والخدمية والاستثمارية، كما أكد أهمية دعم سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والاستفادة من الفرص المتاحة في السياحة البحرية والوجهات الساحلية. شهدت سمو الشيخ هاشم بنت ناصر بن حمد الخليفة رئيس المبادرة التطوعية الإنسانية بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة جي اف اتش الذراع الخيرية لبنك جي اف اتش لدعم مبادرة بيوت مطمئنة التي ينفذها فريق المبادرة التطوعية الإنسانية شيم الخير، وتستهدف توفير بيئة معيشية أكثر استقرارا للأرامل والأيتام والأسر المتعففة بمختلف محافظات مملكة البحرين.
1: ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة، ومن جانب مؤسسة جي اف اتش الدكتور محمد عبد السلام الأمين العام للمؤسسة، في إطار توجه فريق شيم الخير والمؤسسة نحو تعزيز أوجه التعاون في تنفيذ المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تلامس احتياجات الأسر المستفيدة وتسهم في تحقيق أثر إيجابي مستدام. وبهذه المناسبة أكدت سمو الشيخ هاشم بنت ناصر بن حمد آل خليفة أن الشراكات المؤسسية تمثل أحد أهم عوامل نجاح المبادرات الإنسانية واستدامتها، موضحة أن التعاون مع المؤسسة يعكس نموذجا فاعلا للعمل المشترك الرامي إلى تحقيق أثر مجتمعي ملموس. وأشار

0: أشارت سموها إلى حرص فريق المبادرات التطوعية الإنسانية شيم الخير على بناء شراكات نوعية مع المؤسسات الوطنية التي تؤمن بأهمية المسؤولية المجتمعية ودورها في دعم العمل الإنساني، معربة عن خالص شكرها وتقديرها لمؤسسة جي اف اتش على دعمها للمبادرة. وأعرب الدكتور محمد عبد السلام عن اعتزازه بهذه الشراكة مع فريق شيم الخير، مؤكداً أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بدعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياة الأسر المستفيدة وتعزيز التنمية المجتمعية. وأضاف أن هذه الاتفاقية تمثل امتداداً لالتزام مؤسسة جي اف اتش بدعم البرامج الإنسانية التي تحقق أثراً مباشراً ومستدهماً. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الصحة خدمة التخويل للخدمات الصحية الإلكترونية كخدمة رقمية مطورة تمكن المخولين من الحصول على تفويض إلكتروني من أصحاب السجلات التجارية عبر النظام الإلكتروني.
1: وتتيح الخدمة المطورة تقديم طلبات المعاملات والخدمات المطلوبة لدى وزارة الصحة نيابة عن أصحاب السجلات التجارية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة إنجاز المعاملات وتوفير تجربة رقمية متكاملة للمستفيدين. وبموجب الخدمة المطورة تم تقليص مدة إنجاز الطلب من 10 أيام عمل إلى إجراء فوري وتلقائي، وذلك عبر التحول الإلكتروني للخدمة بنسبة 100%، بالإضافة إلى تقليص عدد خطوات التقديم إلى 3 خطوات وإلغاء طلب بأي مستندات من الجهة المقدمة بل مقدمة الخدمة، وتقليل الموافقات المطلوبة بنسبة لا تقل عن 25%، إلى جانب تحسين الأنظمة المعمول بها وتطوير واجهة وتجربة المستخدم وتوحيد معلومات الخدمة المنشورة عبر مختلف القنوات، مما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمة ويحقق تجربة أكثر كفاءة وانسيابية للمستفيدين.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

0: نحن التقينا وديك الحي أنبأنا بأذان الفجر وصوت المواكب في أجمل نشيد لها تتهادى حولنا تقول لنا ببراءتها لقد أزف الصبح وحان وقت الإبكار إلى العمل. لقد قطعوا علينا حبل اتصالنا المستمر في الليل الهادئ الذي تسامرنا فيه بوجود شاهدين، السماء والقمر المجلي في قرص السماء.
1: كان يرخي الليل سكونا يضفي علينا لذة ممسوحة برعشة برد صغيرة تذكرنا يوم كنا صغارا، وأنا أخاف كثيرا من البرد كيفما كان حجمه واستعدادي له. تسامرنا نسمات الليل وأضواء القمر، وكان بودي ألا يزعجنا ديك بصياح أو عصافير بتغريد نشيد ملائكي.

المهم، الصبح الآن داهمنا، والأذان البكر في خاطري الآن نشيد آخر من أناشيد الدخول إلى الأعماق في تسلل رهيب. الله أكبر، الله أكبر. هذا الكلام في دفتر ذكرياتي منذ الطفولة، كتابي إلى معرفة ذاتي.

أنت بإمكانك أن تسمي الأشياء كما تشاء، بإمكانك أن تسميها خرافة، خوفا، فزعا.

ضعفاً، عدم ثقة وقهراً. بإمكانك أن تسميها كما تشاء أبداً، إنما أنا لست مغرقة في التسميات، بل أترك الأمنيات تتلاسع في ضفائرها المرصوفة كشلالات ترتمي إلى حجم نهر. الله أكبر، الله أكبر، حبي ومعرفتي.

والسمر يلهو بنا، وتأخذنا المشاهد الجميلة في ليالي الأنس والسهر. الديك صاغ وأذان الفجر انتهى، والصبح لوح لنا بالمناديل البيضاء، وجلستنا حتى ولو غلبت عليها القرفصاء طالت طالت يا حبيبتي كثيرا. الديك بالطبع لم يفسد علينا لذائذ استمرارنا في التناجي على ضوء القمر، والعصافير المغردة بالطبع لم تفسد علينا سرحة خيال إلى ملاحظات الإغراق في التسامح الأبيض الناصر، ولا أذان الفجر كان في داخلنا إلا إيمانا وعنفوانا وكرامة.

لكنه الصبح، الصبح الذي أطل حاملا مزهرية ورد جميلة هدية لنا وعنوانا للقائنا الجميل الصباحي. هيا بنا نستقبل الصبح بأغنية عيد أنا وأنت، نستقبل الإيذان بالتفاؤل غير المفرط، بل القانع القنوع المطمئن إلى غيره، الواثق بأننا وجدنا لنعيش ونحيا حياة هانئة في الكون، هادئة ناعمة نحيا وفي ضمائرنا الحب العامر المفعم بطيب اللقاء مرة أخرى في أي مكان وزمان قريب جدا جدا.

لا تدعني وحدي، لا تدعني يفترسني الغضب المستمر منك وأطعن في صدقك للمرة الخمسين بعد الألف، وتعد من الآن أن تكون صادقا من دون شهود، خصوصا والقمر هذه الساعة هاجر في سفر إلى غير مكان يوقع شهادته على عقد قران آخر بين حبيب

وقت رحيلنا والفراق دنا، بل حان والصبح هذا المغني على وتر الشوق الدافئ الذي تغلغل في عروقنا يهمس في أذني الآن قائلا: انصرفا من دون ضجيج. فكيف ننصرف؟ كيف يمكننا أن نجتاز المسافة من مكاننا إلى مضارب أهلي ومنازل عشيرتك ونحن قد التقينا؟

قينا على ضوء القمر وفيء شجر النخيل والندى. كيف يمكننا التسلل من هنا إلى هناك كل على حدة؟ أما كان طالعا لنا أن نذهب سوية على رأس الرمح وبملء الأعين الحاسدة والحاقدة والمحبة في آن معا؟ أو ليس بالإمكان لو كنا انتقلنا في موكب الفرح من شروط إلى شروط؟

مرة أخرى أقول لك لا تقنطي من الحياة، وسيري على بركات من الله وبمغفرة علوية منه. فالذي بيني وبينك ليس حبا جامحا عن طريق الحق والخير والجمال، وأنت تعرفين أن الله جميل ويحب كل جمال.

لا تيأسي من رحمة منه علينا جميعا، وثقي أن الذي قادنا إلى المحبة المتبادلة والعشق المعشش في شرايين النبض فينا لم يكن إلا مشيئة منه. لا تيأسي أبدا، فالذي بيني وبينك وصل إلى العبادة لا ينقطع، كما هو الحال دائما بين العاشقين والحياة.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، شنو هي المنتجات اللي ممكن أعتبرها منتجات آمنة وممكن أنا أستخدمها خلال فترة الحمل؟
3: شكراً عزيزتي على هاي السؤال. النصيحة اللي أنا صراحة دايماً أعطيها حق مرضاي الحوامل، استمتعوا بفترة الحمل وأي منتج ما له داعي وقفوا، خصوصاً أول شهرين إلى 3 أشهر من فترة الحمل. حتى واقيات الشمس أنا أقول حق مرضاي ما في داعي تستخدمونها. عادة يسألوني يعني شنو دكتورة؟ يعني خطير؟ مو سالفة خطير، سالفة في النهاية لا توجد دراسات كافية أثناء فترة الحمل، ما في شخص يرضى يسوون عليه دراسة أو امرأة حامل ترضى يسوون عليها دراسة وهي حامل، فالمعلومات جدا محدودة. أول 3 أشهر هي الأشهر التي يتكون فيها الجنين، فنعامل البشرة معاملة رقيقة كلش، أقصى ما يمكن استخدامه هو مرطبات طبيعية. أما بالنسبة لمنتجات الواقية من الشمس ممكن تستخدمينها آخر 3 أشهر من الحمل. أما منتجات مضادات التجاعيد والعناية بالبشرة من تفتيح وتقشير انسيها تماماً خلال فترة الحمل. لا وزيدك من الشعر بيت، أيضاً خلال فترة الأرضاع ما ننصح بأي من هذه المنتجات ما عدا المرطب وواقي الشمس. بعد ما توقفين الرضاعة وتعتدل الهرمونات ممكن تراجعين طبيبك وترجعين إلى روتين للعناية بالبشرة يناسب بشرتك حزتها بإذن الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر السعيد.
1: في حياتنا وفي تعاملاتنا اليومية نستخدم كلمات عبارات أمثال ما نكون واعيين شنو معناتها وهل هي صحيحة أو لا، والأخطر من هذا إنها تكون في بعض الأحيان محرمة. اليوم بنستعرض عدد من هالأمثال، يمكن نقدر نغير بعض الأفكار عندكم ونوعي الغافل عنها. رزق الهبلي على المجانين. من الأمثال اللي تستخدم، وهالمثل الشعبي أصله مصري لكن يستخدم في عدد من الدول العربية، فشنو معناته وهل هو صحيح؟
2: رزق المهبل على الميانين هذا يستخدم وأنا يتراولي في أوقات، بس مو حقيقة، يعني ما يصير الرزق المهبل على الميانين، يستخدم كل شيء على أساساً على الرزق من رب العالمين.
3: هو المثل هذا يعني ما أحس إنه يعني صحيح، كل أرزاق على رب العالمين، وإذا الله كاتب الشيء الله بكتب لك برزق الشيء.
4: طبعاً هذا المثل هو من أساسه غلط، لأنه ما يصير رزق مهبل على الناس مثل هبايل، فهو المثل ذي خطأ وما له أي أساس.
5: هو المثل صحيح، يعني بالنسبة حق وقتنا الحالي فعلا صح، بحكم أنه ما في شخص طلع احنا نتكلم بشكل عام كمشهور، ما في شخص إلا ويكون تقريبا 80% ما يعرف اللي تحكي فيه، فالناس ورا فصاير شهرته أعلى من الشهرة المطلوبة اللي المفروض تكون له، الأموال غير إلى آخرة تكون موجودة له، والناس ضايعة في الطوشة معه.
6: أعتقد أنه مثل خطأ، أن يعني الرزق من عند الله، وأعتقد أن هذه الأمثال من الأمثال اللي إحنا دائما متداولينها وغير صحيحة.
7: أتفق اتفاق كلي ويا قائل هاي المثل، لأن حاليا هاي البدعة أو السرعة اللي صايرة عندنا، مثلا بعطيش مثال حد قاعد يجي في بالي، أن في الانستغرام على سبيل المثال قاعد يطلع عندنا مشاهير وايد يحطون أشياء مو منها فائدة، يعني هم مو مشاهير أصلا، الناس هي عادية تحط أشياء مينونة، أشياء قد تكون تنازة تطنز على ناس، في النهاية كل الناس تصير وياها.
8: في الفن تصير احيانا لما يكون واحد مثل الفنان الكبير وارهو بيعمل افكار مجنونه وتنباع بالملايين، اذا طالما عندك شراي لبضاعه ما فرزقك.
9: طبعا الرزق المهبل على الميانين ما اعترف فيه كثيرا، خصوصا ان الرزق من الله سبحانه وتعالى.
1: الرزق هو لله وحده، ولا احد يملك لنفسه ولا لغيره رزق او نفع او موت، فقال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى يقسمه لحكمة لا يعلمها إلا هو.

0: تعالوا نغيرها.
1: لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل.
2: بالنسبة لي ما استخدم هالمثل، بس الناس عادة تستخدمه لما يكون شخص مثلا يعني لا حق الشخص الثاني حاول يمنعه من هاي الشيء، فانه ما يخلي ان رحمة الله تنزل وهو في نفس الوقت ما يرحم الناس.
3: أنا ما أستخدم هاي المثل لأن الرحمة من عند الله، وهاي لازم الإنسان يكون عنده قناعة، وهاي من الأمثال اللي إحنا تعودنا إن إحنا نتعامل فيها وغير صحيحة.
4: طبعًا في حالات إذا شفت الموقف نفسه، إذا في شخص يحب الشخص لنفسه لشخصه، مثل ما نقول إحنا مخلي شيء لا هو بس مو براضي إن حد يأخذه، طبعًا هاي ينقال فيها لو هالمواقف.
5: بعض الأوقات أستخدمه لما يكون مثلاً، خلينا أعطي مثال، إنه يكون مدير في عمل ما قاعد يرحم موظف، ولما يجي أحد بعد برحمة ما يخليه رحمة.
6: هي عادة بتستخدم، مش عايزة أقولها quite negative يعني، بس الواحد اللي بيكون ما باستطاعته وما عنده الأدوات فبيمنع الآخرين من التفوق، فلا هو عايز يجتهد ويتفوق ولا يسمح للآخرين، فتستخدم في الحالات.
7: أكيد أستخدم هذه المثل لما يكون عندي طاقة وحابة أن أنا أفرغها، بس يمنعوني أن أنا أو يحطون لي حدود أن أنت ما تقدرين، في نفس الوقت ما يعطوني البدائل.
8: دائما أستخدمها خاصة في الشغل، لأن في الشغل يجيلك ناس يحبون يملكون كل شيء وما يخلونش أن أنت تشتغلين وتبدعين وتكون لك فرصة أن أنت توصلي الناس مهما وصلوا، وبس يبون كل شيء وهم يكونون هم السوبر ستار.
1: مواقف كثيرة يواجه فيها الشخص ظلم من أحد فيقول إن هذا لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل، لكن هالجملة المفروض ما نقولها. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤوده شيء ولا ينازعه في سلطانه منازع، فقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فمن هذا اللي يقدر إن يمنع رحمة الله من إنها تنزل على عباده، فهالقول غير جائز أبداً. وجهت

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: أنا عبد المأمور. هالجملة خطأ. ليش؟ لأن كلنا عبيد الله الواحد الأحد، فهالجملة توحي إن اللي يقولها ما عليه أي ذنب إذا أمر رئيسه أو شخص آخر بفعل شيء يغضب الله، بفعل شيء هو مو مقتنع منه، هالشي غلط، هالشي ما يجوز، فيقوم يسويه ويقول أنا عبد مأمور، وبذلك هو يبي يشيل المسؤولية عن نفسه، والحقيقة غير ذلك. فكل إنسان مسؤول عن أفعاله مسؤولية كاملة، فما ممكن يكون مأمور لشخص أو لعبد ثاني، فهو الوحيد اللي بيتحاسب عن أعماله. فأنا عبد مأمور كذلك من الجمل والعبارات الخاطئة اللي قد نكررها. البقية في حياتك أو آخر الأحزان، لما نروح ونسلم على أهل المتوفي نقول هالجمل، ولكن هل فكرنا في معناتها؟ البقية في حياتك كأننا قاعدين نقول الباقي من عمر اللي مات الله يجعله في حياتك، وكأن اللي مات مات ناقص عمر، فهالعمر الله يجعله فوق عمرك. فقال الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني ما ممكن أحد يموت وهو ناقص عمر، فشلون إذا هو مو ناقص عمر عمر الباقي الله يطرحه في الشخص العايش. وآخر الأحزان، هل معقول الإنسان في حياته بيكون فيه آخر الأحزان؟ يعني هل خلاص ما بيموت عنده أي أحد ثاني من أهله من أحبابه؟ ممكن تكون آخر الأحزان في حالة واحدة بس، إذا كان هذا الحزن هو آخر حزن في حياته قبل ما يتوفى، يعني إذا صار عنده حالة وفاة ومن بعدها هو توفى بتكون هذه الحالة هي آخر حالة آخر الأحزان. لكن إذا هو عايش والله عاطيه العمر، فما ممكن الإنسان يكون عنده حزن واحد في حياته، لأن هذه هي الحياة وهاي مشيئة الله إن الإنسان أكيد يتعرض لفقد الأحبة وفقد

0: الأهل، فممكن أن يتكرر الحزن عنده.
1: فكرة تعالوا نغيرها.
0: للأسف بعض الناس من باب المطنزة والسخرية يقول فلان شكله غلط، وهاي من الأخطاء العظيمة اللي يقع فيها الناس، لأن فيها سخرية من خلق الله سبحانه وتعالى. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأعتقد إن من الأخطاء الشائعة اللي إحنا المفروض ندرب أنفسنا على عدم الوقوع فيها إن إحنا نطلق على إنسان حتى لو إحنا كان بيننا وبينه مشكلة نكرهها ما نحبه، إن نقول إن شكله غلط. ذاك اللي شكله غلط عرفته، ترى هالشكل هو من صنع الله سبحانه وتعالى. الله يلعن اليوم اللي تزوجتك فيه، الله يلعن الساعة اللي اشتغلت فيها، استغفر الله العظيم. وقت الغضب والعصبية ممكن يفلت لسان الواحد ويقوم يسب ويلعن، واللعن مثل ما هو معروف مستمعينا هو الطرد من رحمة الله، فلا تسبوا الدهر إن الدهر هو الله. فحرام الإنسان يكفر بالله سبحانه وتعالى في لحظة غضب. لذلك دايما الإنسان لازم يدرب نفسه على كتم الغيظ وكتم الغضب وعدم التفوه بكلمات هو غافل عن معناها أو غافل حتى عن الذنب اللي بياخذه من وراء هالكلمة. هاي بعض الأمثال والعبارات اللي ممكن نستخدمها في حياتنا اليومية، وممكن من غير قصد وعن جهل نتطاول فيها على الله، أو يكون لهالكلمات تفسير ومعنى مخالف للقصد، ونقول في المثل الملافظ سعد. يعني يجب علينا أن نختار ألفاظنا كلماتنا بعناية، والعبارات المشكوك في معناها علينا نغيرها.
1: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.
2: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: الارتقاء بالفكر. علشان ترتقي بفكرك، نوع قراءاتك، تقبل المختلف عنك وتحاور بأدب، تأمل ما يدور حولك وافهم الأسباب والنتائج، انفتح على الشعوب والحضارات الأخرى، تعرف عليهم، تأمل ولا تخطئ أحد، تعلم لغة أخرى واقرأ ثقافتها، ولا ترفض الأفكار الجديدة قبل ما تفهمها، وأخيراً خالط الأخيار.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده.
1: ما خط القلم.
2: قال الحسن البصري رحمه الله: ما استودع الله أحدا عقلا إلا استنقذه به يوما ما. وقال بعض الحكماء: العقل أفضل مرجو، والجهل أنكى عدو. وقال بعض الأدباء: صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله. وقال بعض البلغاء: خير المواهب العقل، وشر المصائب الجهل.
1: ما خط القلم.
2: العفيف هو صاحب النفس التي انتصرت على رغباتها وغلبت حبها للملذات. أفلاطون. الحياة السعيدة تحتاج لأقل القليل، فهي بداخلك وتكمن في طريقة تفكيرك. ماركوس أوريليوس. قال بعض الشعراء: يزين الفتى في الناس صحة عقله، وإن كان محظوراً عليه مكاسبه. يشين الفتى في الناس قلة عقله، وإن كرمت أعراقه ومناسبه. وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه.
0: ما خط القلم.
2: تذاكر جلساء معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحضرته يوما أشراف الناس وذوي الوجاهة والبيوت الجليلة، وكان الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما حاضرا في المجلس. فقال معاوية رضي الله عنه: من تعرفون أكرم الناس أبا وأما وجدا وجدة وعما وعمة وخالا وخالة؟ فقالوا: أمير المؤمنين أعلم. فأخذ معاوية بيد الحسين بن علي رضي الله عنهما وقال: هذا أبوه علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدته خديجة رضوان الله عليها،

0: وعمه جعفر بن أبي طالب، وعمته هالة بنت أبي طالب، وخاله القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أكرم الناس أبا وأما وجدا وجدة وعما وعمه وخالا وخالة.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: معلومة علشانك.
1: كلنا عارفين فوائد الشمس وأضرارها، خصوصاً في فترة الصيف، وعلشان ناخذ أكبر قدر من الفائدة ينصح بالتعرض لأشعة الشمس خلال الفترة من وقت الشروق حتى الساعة 8 الصبح، وفي فترة الغروب من بعد العصرية. أما في الفترة اللي تكون فيها الأشعة قوية بين الساعة 10 الصبح وحتى 4 المساء، من الضروري جداً تجنب التعرض لها بشكل مباشر ووضع واقي الشمس.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقها.

0: بشرقيها دوما نفاخر.
1: وطن المفاخر.
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. سوف نقلب الأوراق القديمة ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: عزيزي المستمع، نرحب بك في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا هذه. في حديث للرسول الكريم يقول في الحديث: إن في الجنة لمرعا من مسك مثل مراعي دوابكم هذا. وروي عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لو كنت تاجرا ما اخترت على العطر، فإن فاتني ربحه لم يفتني ريحه، ويكفي العطر فخرا إنه من ريح الجنة. وإن الرسول وصحبه كانوا يحبون الطيب والريحة الطيبة، كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون الطيب والطيب. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا خرج من بيته إلى المسجد عرف جيران الطريق أنه مر من طيب ريحة. ويقول الإمام علي كرم الله وجهه: تشمم النرجس ولو في العام مرة، فإن في قلب الإنسان حالة لا يزيلها إلا النرجس. وكانت العرب تقول: إذا ورد الورد صدر البرد. ويستحب للمسلم أن يتطيب، خاصة عند ذهابه للصلاة في أيام الجمعة. وحديثنا في هذه الحلقة عن الطيب وعن العطور الشعبية. نقصد بالعطور الشعبية هي أنواع الطيب المعروفة واللي كان يتطيب بها البحرينيين قبل أن تغزون أوروبا بعطورها المقننة. إن استعمال العطر في البيئة البحرينية كان لدواعي كثيرة، في الأفراح وفي المناسبات السعيدة، كذلك كان المواطن يحتاجه في المناسبات المحزنة وحالات الوفاة، حيث يطيب المتوفى أسوأ بما كان يفعله الرسول الكريم. والعطور عزيزي المستمع أما مستخرج من حيوان، منها المسك والعنبر والزباد، أو من نبات، منها العود والصندل والريحان وسائر الورود، كذلك البان إذا جاز لنا أن نعتبره من العطور. نحدثكم في البداية عن العطور الحيوانية، ونبدأ بالعطر المحبب إلى

لفظ المسك لفظ عربي، وجاء ذكر المسك في القرآن الكريم في وصف الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. وقال الشاعر أبو الطيب المتنبي يصف أو يمدح سيف الدولة، يقول له: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. كان المتنبي يشير إلى مصدر المسك وهو دم الغزال، وليس كل غزال نستخرج منه مسك، والواقع مو في دم الغزال يوجد المسك، والمسك ينتجه نوع واحد من فصائل الغزلان يسمى غزال المسك، وهذا النوع موجود في غابات الهملاية حتى التبت، ويوجد أيضا في شمال غرب الصين، يوجد في سيبيريا وفي أواسط آسيا عامة. يبلغ طول هذا الحيوان حوالي متر، يعني أكثر من الغزال بوايد، ارتفاعه عند الكتف حوالي نص متر، فوت نص يعني، وشعره بني أو رمادي، وشعره طويل عادة وأيضا خشن. هذا الحيوان سريع الخوف وسريع الجري، ولا يصاد إلا بالمصائد والحيلة، والمسك موجود في غده في بطنه، يتراوح حجمها من حجم الليمونة الصغيرة حتى حجم البرتقالة الكبيرة، ويوجد في الذكور فقط ولا يوجد في الإناث، ولا بد من قتل الذكر أولا ثم فصل هذه الغدة، وغالبا ما تباع كما هي بجلدها، يعني تشال يشيلونها مع جلدها. أما ريحة الغدة ذي فالله لا يشممكم إياها، وقد مر محدثكم بحادثة لا بأس من سردها، فقد كنت في أحد الدول الأسيوية وسألت عن المسك الأصلي، وبعد جهد جهيد دلوني على تاجر يبيع المسك بالغدة، وتفاصلنا عن مبلغ يساوي 30 دينار بحريني ثمنا لغدة واحدة، وناولني كيس من النايلون، فلما فتحت الكيس خرجت منه رائحة نفاثة قوية جدا كرائحة غاز النشادر، فأيقنت أني تعرضت لمحاولة نصب واحتيال، أو على الأقل محاولة عدم فهم بيني وبين البائع لانعدام وسيلة التفاهم وهي اللغة المشتركة، فاسترددت نقودي. وبعد مدة طويلة طبعا، صادف أن قرأت مقالا في مجلة العربية الكويتية بقلم المرحوم الدكتور أحمد زكي، فإذا به يصف المسك الخام قائلا بالحرف الواحد: ومن الغريب أن المركز من المسك له رائحة لا تحمد، ولكنه إذا خفف طاب وأمتع، وهو يستخدم في الروائح العطرية، وأكثر أصولها النبات، وهو يعطيها نفاذا ودواما، ورائحته أبقى من كل الروائح جميعا. وبعد قراءة ما كتبه أحمد زكي أيقنت أن الرجل الأسيوي باعني مسكا خام قبل أن يصنع، وأنه كان صادقا، وأن سوء الفهم كان من جانبي أنا. إذن فالمسك الذي يستخرج من الغزال غير صالح للاستعمال الفوري كما يعتقد الكثير من الناس، بل لابد من معالجته قبل استعماله كعطر من العطور.

ويستخرج المسك أيضا من حيوان آخر هو فأر المسك، وهو حيوان شبيه بالفار إلا أنه أكبر منه حجما، ويوجد المسك في غدة أسفل ذيل الحيوان، ويتم صيد الفار بواسطة الشباك، ثم يقوم الصيادون بشرط الغدة بواسطة سكين، ثم يستخرج منها المسك ويطلق سراح الحيوان بعد ذلك. ولا يكون فأر المسك مسكه إلا بعد أن يصبح عمره 3 أو 4 سنوات، وإذا كبرت الغدة فإنها تضايقه، فيقوم بحك الغدة على الصخر، يعني يحك جلده على الحصى حتى تنفجر الغدة ويتخلص من المسك اللي داخلها، لأنه يبدو أنها تضايقة. والمسك يخرج من الغدة على شكل حبيبات جافة سوداء تخلط مع أنواع متعددة من العطور ليكسبها رائحة قوية جميلة، كما أنه أحيانا يحرق في المباخر ويعطي دخانا رائحته ذكية.

ويكثر فأر المسك في المستنقعات، وهو منتشر في أمريكا الشمالية، وهو حيوان نباتي ولكنه يأكل ما تنتجه المستنقعات من حيوانات وأسماك. جسمه مبني بحيث يتفق والعيش في الماء. يوجد في رجليه الخلفيتين نسيج بين الأصابع، مثل ما نشوف في رجل البطة وسائر الطيور المائية. هذا النسيج عمله عمل المجداف ويساعده على السباحة. وهذا الفأر يربى في الولايات المتحدة لسبب غير ريحة المسك، للحمه أولا، فيقولون أن لحمه يشبه لحم الأرنب. كذلك الفرو ماله، فروته من النوع الجيد جدا وثمين.

والنوع الثالث من الحيوانات اللي لها علاقة بالمسك هو ما يسمى بثور المسك. هذا هو حيوان من فصيلة الأقنام في الواقع، لأن جسمه أصغر وحجمه أقل من حجم البقر والثيران. أماكن تواجده الشمال الأقصى من القارة الأمريكية حيث تكثر الثلوج، لذلك فقد كساه الله سبحانه وتعالى بالشعر الكثيف. وهو حيوان اجتماعي، نقصد عن كلمة اجتماعي انه يصير في قطعان ويدافع عن الصقار دفاع مستميت ضد الذئاب والدببة القطبية، بأن يشكل القطيع كله دائرة حول الصقار، ويتم الكبار يحيطون بالصقار شاهرين قرونهم القوية في وجه الأعداء. وقد أجريت تجارب على استئناس هذا الحيوان وتربيته، فدلت النتائج الأولية بأنه سهل الاستئناس، وهو يربى للحصول على لبنه فهو طيب المذاق، وأيضا للحصول على الصوف الموجود عليه، كذلك يربى للانتفاع بلحوم الثيران الصغيرة فقط. أما لحم الثور الكبير فلا يؤكل، لأن باللحم رائحة المسك، فالمسك قد يستطاب شمه ولكن لا يستطاب طعمه.

النوع الثاني من العطور الحيوانية هو الزباد، كان في السابق من مستلزمات زينة الفتاة البحرينية، وكان يأتينا معبأ في قرون الحيوانات الصغيرة، ويطلق على العلبة قرن زباد. لونه يميل إلى السمرة، لذلك نجد أغنية مرادة تفتخر فيها الأم بنتها أو بولدها اللي لونهم أسمر، تقول الأم ذي تقول: يعيرونك يا الأخضر بالسوادي، يا بقيشة المخبة ويا قرن الزبادي. تصف سمار عيالها بقرون الزباد. والزباد الخام شأنه شأن المسك الخام، رائحته غير مستحبة إلا بعد المعالجة والخلط بالمواد العطرية الأخرى. أما استخراج الزباد فهو من حيوان يشبه القط، يسمى قط الزباد، يوجد في الهند وفي أفريقيا، وبالتحديد في بلاد الحبشة، يكثر في بلاد الحبشة. يصيدونه حي ويطعمونه اللحم حتى لين كل الشبع وانتفخ، يحطونه في قفص ويبدأون في تهييجه، أو بالأحرى في تعذيبه حتى يتحرك كثير، يعني تولون نفرين ينقزونه في القفص، واحد مني واحد مني، فالمسكين يقاحص ويتحرك ويرهق نفسه. وهذا الإرهاق هو لديه دور كبير في تكوين مادة الزباد اللي تنمو في قدة في بطن هذا القط. يعني كل ما أرهقوا زيادة كل ما أنتج زباد زيادة، ويمسكون الحيوان وتكشط مادة الزباد بقفشة في عملية فيها الكثير من القسوة، ثم يخلونه في قفص مرة ثانية. على الأقل يختلف عن غزال المسك اللي يجب أن يقتل حتى تستخلص من المادة. وطول هذا القط حوالي 50 سنتيمتر، هو أطول من القطو العادي اللي نشوفه، وكذلك يمتاز بوجه طوالي ورجوله أقصر من رجول القط العادي. ممكن أن يربى هذا القط ويسمن، وبإمكانه إنتاج مادة الزباد بين حين وحين، ولله في خلقه شؤون.

وحتى ألتقي بكم في حلقة قادمة لأواصل الحديث عن العطور القديمة وطرق استخراجها واستعمالاتها. أتمنى لكم دوام التوفيق.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أرحب بكم أعزائي المستمعين، أجمل ترحيب وأحييكم أجمل تحية، وأهلا وسهلا بكم في مكتبتنا العامرة، مكتبة المعارف.
1: أهلا بكل الأحباء الذين ينتظرون هذه المحطة من مكتبة المعارف، وسعداء ونحن نلتقيكم دائما أحبتنا، ونأمل أن تكون هذه الحلقة أيضا تحمل لكم شيء يكون محبب إلى قلوبكم. أخ محمد، يمكن بعد التحية هذه أنا واصل التحية معك وأقول لك، أحيانا الواحد من كثر ما يحب الناس ويسعد بهم لما يسلمون عليه فيرد عليهم التحية، أنت إذا حد سلم عليك قالك مساء الخير أو صباح الخير شو ترد؟
0: والله شوف، هي إذا كانت التحية مرتبطة بوقت معين غير تحياتنا المعروفة السلام عليكم وعليكم السلام، مثلا يقول صباح الخير أقول له صباح النور، وإذا مساء الخير أقول له مساء النور، وإذا الله بالخير ذي حق أي وقت
1: الله بالنور.
0: الله بالنور، ندعي الله بالنور.
1: بعض الأخوان يعني وتحديدا من الدول العربية الشقيقة يقولون لك يعني احتفاء بك يقولون مساء العسل، مساء القشطة، مساء السكر، يعني
0: والمهلبية وسائر ما يجلب السكري للإنسان.
1: تعتقد ليش يعني؟ يعني هل هذا نوع من الاحتفاء مثلا ولا تحببا يعني؟
0: يعني أنا تهيأ لي يعني نوع من الأسلوب المهذب في المخاطبة. صباح الخير قال صباح العسل، يعني حتى اللي
1: صباح بجمال العسل،
0: يعني بطعم العسل، جعل الله نهارك وصباحك مثل طعم القشطة والمهلبية والعسل وسائر الطعم الجميل الذي في الفل.
1: ما يعرفون أضرارهم يعني، ربما الآن أصبح صباح العسل أو صباح القشطة ويخليك تعيش في خوف من سكر بعد الله عن الجميع.
0: ولكلش كلش السمنة، أنا قاعد الآن قاعد أقول موضوعنا عن السمنة، مو عن السمنة، لكن موضوعنا يبدو أنه عن السكر ولا شمه القبيل.
1: والله عن الحلوى،
0: الحلوى الحلاوة يعني بشكل عام.
1: هل يعني هذا الجانب يمكن راح تغني لنا؟
0: ما في شك.
1: نعم. إذا نبتدي
0: أكل لي أذان وأنا قاعد أجمع أفكاري عشان عقبك إيش بقول.
1: إذا إن شاء الله جعل الله كل أوقاتكم حلوة من الحلوى. نعم. ونتكلم عن الحلوى بشكل عام. عرفت الحلوى يعني من نوع أو آخر منذ مئات عديدة من السنين، فقد كان البلح والتين والبندق واللوز تخلط بعد تفتيتها بالعسل وتصب في قطع صغيرة. أما الحلوى المصنوعة من السكر بالشكل الذي نعرفه الآن فأحدث من ذلك بكثير. ففي أوروبا مثلا لم يسمع أحد عن السكر إلا منذ 500 عام تقريبا، ثم ظل نادرا بعد ذلك مدة 200 عام

0: ولم تنتشر صناعة الحلوى إلا بعد أن أصبح السكر متوفراً. ومنذ قرن مضى تقريباً استخدم الأطباء والصيادلة الحلوى لتكسية الحبوب التي لا يستساق مذاقها، ثم بدأت صناعة الحلوى من أجل الحلوى، وابتكرت أنواع جديدة ومختلفة كالعسلية، الحلوى المجففة، البرقوق السكري وغيرها من الأنواع القديمة. ولم يكن البرقوق السكري برقوقاً حقيقياً، وإنما كان حلوى لينة تصنع في شكل البرقوق. وأيضاً تصنع كل أنواع الحلوى اليوم معتمدة أساساً على السكر، ويجري بعضها في خلط الجيلاتين أو الجلوكوز السائل. تضاف أيضاً لبعضها الفواكه والمكسرات كالبندق واللوز. كانت الحلوى تصنع يدوياً في أول الأمر، أما الآن فكما نعلم تصنع بآلات في مصانع كبيرة، بينما بعض هذه الحلوى ما يزال يصنع يدوياً وفي المنازل. وأيضاً الشوكولاتة هي نوع هام من الحلوى اليوم، فلطعمها ونكهتها مذاق خاص ومتميز يستسيغ الغالبية العظمى من الناس. وطبعا يأكل الأمريكيون من الحلوى أكثر مما يأكل أي شعب آخر في العالم، لا ندري لماذا، إذ يبلغ متوسط استهلاك الفرد 20 رطل من الحلوى في العام. عموما من المدن العربية الشهيرة بصنع أنواع الحلوى الشرقية دمشق، بيروت والقاهرة، ومن دول الخليج هذه معلومة أنا أضيفها تشتهر البحرين وعمان بحلواها الخاصة. هذا يعني خذنا على جانب موضوعنا، ولكن أنا أعرف أيضا أن هناك معلومات قيمة وكثيرة لدى الأستاذ محمد نستمع إليها.
1: وأنا أجمع المعلومات، ذي شرايش نستمع إلى هذه الأغنية الحلوة الخفيفة الآن.

0: الله الله
1: صوت يعني. صوت جميل وأغنية حلوة جدا وأيضا فيها السكر والعسل
0: فيها صوت زي العسل.
1: نعم. الواقع لا شك أن السفرة البحرية مثل ما تفضلت وذكرتي تشتهر بأنواع كثيرة من الأكلات اللي قوامها الحلاوة
0: السكر أو الحلوة. إيه؟ نعم.
1: ويمكن خدمنا البيئة خدمتنا نظرا للتكاثر يعني لكثرة وجود التمر وعصارة التمر الدبس كان في يوم من الأيام قوام الأشياء السكرية اللي كانت تصنع عندنا. ولا ننسى أن إكرام الضيف إحنا عندنا بالدرجة الأولى يتم على تقديم الحلاوة بشتى أنواعها سواء كان حلوة مصنعة أو حلوة تمر يعني أو حلوة تشترى من السوق ثم القهوة.
0: نعم.
1: هي
0: نعم.
1: هذه في يعني كطبع وتقليد بحريني
0: عرف يعني
1: عرف متفق نعم. عليه اللي احنا نسميه القدوع او يسمونه الفالة ويختلف عن الأكلة الرسمية
0: او الرئيسية
1: الطبخة الرسمية الرئيسية. نعم. هذه الأكلات اللي عرفتها المجتمعات البحرينية بشقيها الريفي والمدني نسميها طيوب الكبد يعني الآن الويبة معروفة.
0: نعم.
1: اللقمة على قولة الأوليين ولكن طيوب الكبد شنو كل وجبة خفيفة تكثر فيها الحلاوة.
0: نعم.
1: يسمونها طيوب الكبد. تقول ابنية أو خلينا نلطفها شوي نقول تقول أم
0: نعم.
1: تخاطب ولدها تقول يا حبيب القلب يا لب الحشة يا طيوب الكبد من بعد العشاء.
0: الله الله.
1: فتصوري يعني تسوي هالي سويت.
0: نعم.
1: يعني وصفت حليبه حبيبها يعني. بأن سويت حليبه عقب العشاء.
0: من كذي خففت انت الموضوع خليتها. نعم. ام نعم.
1: اول شيء طبعا اشهر ما تشتهر بالبحرين الحلوى.
0: نعم.
1: والغريب ان الحلوى بدات عمانيه وانتهت بحرينيه.
0: شلون هاي المعلومه قول لنا.
1: هذه كانت في يعني في الزمن السابق كانت تكثر الدكاكين دكاكين الحلوى بالذات وكان الصانع عماني الجنسية.
0: نعم في البحرين.
1: في البحرين. وحتى لو كان يعني غير عربي بلوشي مثلا نجد أن بلوشي من مسقط.
0: نعم.
1: من عمان.
0: نعم.
1: فكانوا مشهورين بصناعة الحلوى.

0: أنا ذقت الحلوى العمانية وهي تختلف اختلاف كبير جدا عن الحلوى البحرينية. هذه أصبحت لها يعني مثل ما تقولين هيكلها ولها نظامها الخاص، والثاني أيضا لها طريقتها ولها طعمها الخاص. إنما بدأت عندنا عمانية، ولسبب يعني لا ما أعرف الواقع، قد يكون هناك خلطة معينة، قد تكون مثلا الجولة دور، أو أن خلاص هذه الطريقة ذي اللي حبوها يعني البحرينيين واستمروا عليها العمانيين، ثم انتقلت إلى البحرينيين قبل أن تنتقل الآن الأخوان الأسيويين ويصبحوا مهرة فيها. وفي ظاهرة ثانية أن الحلواتية أصبحت عوائل، يعني الصنعة ذي تبنتها عوائل كثيرة، ما
1: أصبحت مرتبطة باسمها.
0: الرجال يبيعون والنساء يطبخون في البيوت.
1: قديما
0: طبعا كانت تحضر في البيوت ويأخذها الزوج إلى
1: الدكان
0: أو السوق، ابتدي سواء كان في المنامة أو في المحرج.
1: نعم.
0: وفي عوائل مشهورة جدا بصناعة
1: الحلوى، يعني بهذه الصناعة.
0: هذا الحلوى البحرينية طبعا هي تتكون من مادة أساسية اللي هي النشا والسكر والسمن
1: والزعفران والهيل،
0: هذه المطيبات.
1: نعم.
0: أنا حاجيش عن المادة الأساسية.
1: الأساسية
0: شوفي الثلاث الأشياء هي حذر المصاب بالسكري أو اللي ما بيمتن، النشا والدهن والسكر.
1: نعم.
0: الثالوث اللي يمنعون الأطباء عادة،
1: لكن أبو عبد الله يعني لا تحرمهم، عموما القليل منه ما يسوي شيء
0: طبعا، ما في شك. هذه
1: نعم.
0: ولعلمك احنا كنا ناكله في يوم من الأيام كوجبة، الخبز والحلوى وجبة بحرينية تقدم حتى في الأعراس. نجد العوائل اللي يعني الغير متمكنة ماديا تكرم المدعوين بتقديم صواني الحلوى وأرغفة الخبز.
1: نعم.
0: ويقومون يأكلون خبز وحلوى غدا
1: أو
0: عشاء. غدا أو عشاء.
1: وجبة رسمية. نعم.
0: وجبة رسمية. كانت واذكر أنا صغير رحت حفلة زواج مع أهلي، يوم القدر صنية حلوى وخبز، وكان الخبز حلوى حال حال الناس.
1: نعم.
0: عادة يعني دأب المجتمع البحريني أن لا يحتفل كثيرا بالمرأة المطلقة أو الأرملة.
1: نعم.
0: فلما تتزوج مرة ثانية ما يسوون لها
1: عيش
0: ولحم أجرة،
1: نعم.
0: يسوون لها خبز حلوى، فيعرف المدعوين أن هذه الفتاة مطلقة وهذه زواجها الثاني، أو أن هي أرملة وهذه زواجها الثاني، وما أعرف ليش الواقع يمكن قد يكون السبب اقتصادي بالدرجة الأولى.
1: نعم.
0: وقبل لا يأخذ الموضوع بعيد، نجد أن الشيء الثاني اللي تمتاز بالبحرين الرهش. الحلوى والرهش مرتبطين ببعض. الرهش له مسميات كثيرة في الوطن العربي، حلاوة طحينية يسمونها.
1: نعم.
0: تقريبا دول الشام مشهورة بصناعتها، تعتمد اعتمادا تاما على السمسم وزيته.
1: نعم.
0: وإلى بياض البيض والسكر أيضا.
1: نعم.
0: هذا الرهش. إنما ليش يا تسمية رهش؟ ليش إحنا ما سمينا حلاوة طحينية مثل الناس سمينا رهش؟ وجدنا أن الرهش هي التسمية العربية لهذه المادة.
1: رهش.
0: رهش. الآن نحن نقول عن التراب الغير متماسك تراب رهش. أنت لو تأخذين كمية من التراب في اليد وتبلينها بكمية قليلة من الماء.
1: نعم.
0: بحيث ما تكون مثل.
1: يعني تفتفت في اليد. مثلاً.
0: يسمونه تراب رهش. لا هو ناعم ولا هو متماسك. رهش. فأنت لو تشوفين الرهشة تمسكينها
1: حلوة الرهش
0: نفس الشيء، كأنها تراب غير يعني غير متماسك.
1: نعم.
0: في شكلها العام متماسك، لكن مجرد ما تضغطين عليها
1: تتفتفت.
0: فتسمية رهش هي التسمية السليمة. بجانب الحلوى والرهش عندنا مشتقات التمر. عندنا أولا التمر بحد ذاته، الرطب طبعا، ثم
1: نعم.
0: التمر يقدم ك يعني واجب لتكريم لإكرام الضيف، ومن ثم القهوة. وعندنا ما يشتق منه من التمر.
1: نعم.
0: أول شيء الدبس. الدبس يدخل في كثير من الحلويات.
1: نعم.
0: البحرينية.
1: نعم.
0: أول شيء في العيش المحمر.
1: نعم.
0: الوجبة الرئيسية البحرينية لم تكن تطبخ إلا بالدبس، ولم يتم استخدام السكر إلا مؤخرا. وعلى العموم لفت نظري الآن في كلامك اللي ذكرتيه الآن من الموسوعة من المكتبة العام من مكتبتنا العامة.
1: نعم.
0: مكتبة المعارف، أن الأوروبيين لم يعرفوا السكر إلا من 500 سنة.
1: نعم.
0: طيب يعني في القرون الوسطى

0: ما كانوا يعرفون البهارات، الفلفل والينزبيل والدارسين والكمون، ولا كانوا يعرفون السكر. ايش كانوا ياكلون اذا في هذه السنوات الطويله؟ ايش كانوا ياكلون الروبيين؟
1: صح.
0: حتى شوف، هي كانت من هنا البهارات هي الدافع الاول اللي خليهم يتقووا عسكريا واكتسحوا الشرق
1: نعم
0: بقصد التجاره اولا في البهارات،
1: نعم
0: ومن ثم الاحتلال واستعمار الشرق الى قرون طويله كونوا فيها حضارتهم على اكتاف هذا الشرق البسيط.
1: نعم نعم
0: نعود لموضوعنا،
1: الحلوة.
0: نجد ان
1: نعم
0: الدبس يدخل في الارز ويدخل ايضا في وجبه اخرى الان على وشك الانقراض، اللي هي يسمونه خبز محله. الخبز طبعا انواع كثيره، في نوع منه تمتاز البحرين بصناعته، يخلطونه مع الدبس ويبيعونه للاطفال، وكان ايضا الحلاوه الرسميه للطفل بجانب الشقرقري والعنبري وسائر الحلويات الاخرى.
1: نعم نعم
0: احنا كسائر شعوب العالم في يعني قبل 50 سنة وأكثر كما يقول الرواة طبعا، كان تنتشر دكاكين الخبابيز في قرى البحرين ومدنها، وكان البحريني هو القائم على الصناعة
1: نعم
0: وليس الأجنبي كما هو الحال الآن. يعني إحنا شعب مثل شعوب العالم، لم يكن البحريني يأنف من يشتغل بحار أو
1: وما
0: يزاف أو
1: زال الحقيقة
0: سماش
1: يعني يمارس كثير من المهن.
0: طبعا، وأعتقد هذه المهنة مهنة شريفة، وندعو نحن للبحريني إلى تبنيها وإلى فتح الدكاكين، وأحسن من الأجنبي طبعا.
1: أكيد بلا شك.
0: كان البحريني، وآخر واحد لحقنا عليه كان في سوق الأربعاء في المنامة، كان يعني الغريب أن التنور كان يحفر في الأرض.
1: نعم
0: التنور البحريني القديم لم يكن بالشكل الحالي، كان الصانع يقعد جلسة بجانب التنور والعامل الثاني اللي ساعده يقعد بعيد عنه، وكان دائما وقود التنور من الخشب،
1: نعم
0: وكان محطوط بشكل عمودي وليس بشكل مائل على شكل 45 درجة مثل ما نشوفه الآن. وكان الصانع جزاه الله خير، نروح له نعطينا صربية، يعطينا قرص محلة من أجمل ما طعمنا من أنواع الخبز ذاك الوقت في سوق الأربعاء، في سوق شارع الشيخ عبد الله الواقع في المنامة، آخر واحد شفناه لحقنا عليه قبل فترة كنا إحنا أطفال.
1: هل انقرض هذا النوع من الخبز الآن ولا يعني يقدم بس
0: لا، يقدم بطريقة ثانية، كنا لما ناكله إحنا على الخشب وبالدبس.
1: نعم نعم كان طعمه
0: دبس
1: يعني
0: البحريني اصلا، مو بس اللي معلب، ما ادري شلون، اصلا الدبس الخافر اللي كانوا يسوونه الفلاحين البحرينيين مع طعم الخشب الهادئ وريحه الخشب ايضا تعطي الرغيف نكهه عجيبه جدا، اتمنى اذوقها الان.
1: شوقتنا يعني عموما.

0: ايضا هاي من الاغاني الجميله طعميتك سكر وسقيتك عنبر.
1: على كل حال
0: لعل يعني يبين بعين الجميل.
1: احنا عندنا الله يطول عمرك بعض الوجبات التي تعتمد على التمر في صناعته، من ضمنها السفسيف. السفسيف نوع من الحلاوه،
0: نعم،
1: يصنع من التمر.

0: يعني جرت العادة الفلاح البحريني عنده مدبسه اللي هو مكان صناعة الدبس، فيخلي التمر في المدبسة دي بشكل متراكم، فينزل من الدبس اللي يبقى، يعني التمر الآن مستخرجه خلاصته يبقى ما يقطه ولا يعطي البهائم، هذا شيء يعني مهم جدا.
1: نعم.
0: ياخذ يخلطه مع يعني نسب يعرفه مع بعض الزنجبيل المطحون على بعض بذور السمسم وحبة الحلوة،
1: نعم،
0: ثم يرش كل ذلك بقليل من الدبس ويحطه في أكياس ويطلقون عليه سفسيف،
1: نعم،
0: ويباع للناس، وهو أيضا لذيذ جدا، لذيذ الطعم.
1: نعم.
0: وفي مثل ما تقولين نوع، يعني في اختلاف عن التمر العادي اللي هو يمتاز ب مثل ما قلت بذور السمسم وغيره.
1: نعم.
0: الآن في معلب يحطون في مكان النواة
1: مكسرات.
0: نعم. الواقع. نعم. ولكن لا يزال أيضا طعم السفسيف في الحلج مثل ما قلنا. شيء ثاني، في شيء اسمه بثيث، أيضا قوامها هذه الأكلة التمر، يحطون يستخرجون النواة ويفركون التمر باليد،
1: طحين مع طحين. نعم.
0: وحتى مع زيت سمسم الهردة.
1: نعم.
0: اللي احنا نسميه هردة.
1: نعم.
0: وبعدين يشكل بشكل مثل ما تقولين، والله ما أقدر أوصفه تماما، أنتوا أخبر
1: نعم.
0: مني، لا هو عيش ولا هو
1: نعم.
0: متماسك، أيضا شيء غير متماسك، متفتفت.
1: نعم.
0: وايات اللي يسمونه بثيث،
1: لأنه مبثوث يعني يكون.
0: هو المبثوث شيء متفرق عربيا.
1: نعم.
0: تمر بث إذا كان منشور متفرق، هذه الأصمعي قال كذي في كتابه. فالبثيثة أيضا صفة للتمر المتفرق، هي التسمية العربية. عندنا أيضا السلوق، السلوق هو يأخذ التمر أو يأخذ الخنيزي بالذات.
1: نعم.
0: البسر ويسلق في الماء، وأتى تسمية السلوق من السلق.
1: نعم.
0: ويجفف ويحتفظ به وسكتون اليهال.
1: نعم. عموما ما ندري شنو تسمياته يعني في أماكن أخرى، ولكن هو أيضا من يعني التمر أو من مشتقات تمر جدا لذيذة الحقيقة بعد ما يجفف. أنا أيضا كنت بسألك حتى لا نطلع عن مسألة الحلويات، هناك في نوع من الحلوى المتميزة جدا ولها فترة الشتاء يحبونها، وتحديدا للولد بعد مثل العصيدة يعني.
0: أي نعم.
1: هاي بعد من أنواع الحلوى الشعبية الجميلة جدا،
0: هو
1: وأعتقد هي عربية المنشأ يمكن.
0: هو هي شوفي الآن لو احنا لاحظنا الحلاوة البحرينية اللي عندنا نجدها كلها عربية المنشأ.
1: نعم.
0: زين، حتى التسميات، يعني عندنا المربى، المربى اسم تسمية عربية، عندنا المحلبية، عندنا الخبيصة، عندنا العصيدة. شوفي العصيدة الآن اللي انت قلتي عنها ناكلها في،
1: نعم،
0: فعلا هي عربيا تسمى عصيدة، دقيق يلت بالسمن ويطبخ حتى يعصد أي يعقد، فسميت عصيدة، احنا نسميها عصيدة أيضا.
1: نعم.
0: الخبيص، طحين الأرز بالسكر مع بعض المطيبات، يخلطونها جميعا ويطبخونها. الخبص في اللغة الخلط، العرب يسمون الأكل ذي خبيص، يقولون خبص الحلوى يخبصها خبصا، يعني يخلطها بيده.
1: نعم.
0: فالحلوى صارت مخبوصة،
1: سميت
0: خبيص.
1: نعم.
0: مثلا يعني حتى البلاليط الآن، البلاليط معروفة جدا، هي يعني معكرونة مثل ما يسمونها.
1: نعم. نعم.
0: مثل ما نعتقد احنا أصلها إيطالي بينما أصلها عربي، الأصل وليس التسمية، يعني هي تختلف، احنا نسميها مثلا بلاليط، غيرنا يسميها معكرونة، بعضنا يسميها شعيرية إلى آخره.
1: نعم.
0: هي أصلها الله يسلمك يسمونها المفتلة.
1: نعم.
0: هي عجين يفتل إلى خيوط كالشعر ثم يجفف ويطبخ. شنو هو العجين الذي يسوونه على شكل خيوط ويجفف؟ البلاليط.
1: نعم.
0: إذن
1: نعم.
0: عربية وتسمى المفتلة. يقول عنها الشاعر: أتيت أرجيه في حالة فلم تبعث نفسه الجامدة، ومثل في ذقنه والنفوس تعافى المفتلة الباردة. المفتلة الباردة يعني هذا يقصد، شبه صاحبه
1: بلاليط
0: بالبلاليط.
1: نعم.

0: ابد اي.
1: نعم. في شيء حتى يعني بعد ما نبتعد عنه، اشتهر اخواننا في يعني الشام بالحلوى، ويقولون دائما هالحلوى الشرقيه والحلويات الشرقيه مثل الكنافه والبغلاوه وما الى ذلك من حلويات لها بالفعل يعني تسميات مختلفه، ولكن اشتهرت ايضا واصبح لها شهره تنسب لاصحابها اللي هم اخواننا في الشام.
0: اي نعم
1: نعم.
0: هذه شوفي انا الان نحن أمة متحضرة تفد علينا كثير من الشعوب بقصد، ونفد أيضا على الشعوب إحنا.
1: نعم.
0: ويصير اختلاط عندنا الآن البرياني، البرياني أكل هندية.
1: نعم.
0: عندنا الشباتي، عندنا أشياء كثيرة لا أريد أتطرق إليها، عندنا الشاورما.
1: نعم. يعني هذه أطباق مو بحلوة ولكن كأطباق يعني.
0: أطباق رئيسية عندنا. نعم. وفدت إلينا من دول أو أطباق لشعوب وضقناها، وحن الحمص في الغرب يسمونه حمص.
1: نعم.
0: واصبح طبق في السلطات الاجنبيه، تروحين في اي فندق في امريكا ولا في،
1: نعم،
0: في اي مكان تقول لنا بليز وان حمص، يجيب لك حمص وهو، نعم، اجنبي ان شاء الله سويدي حتى.
1: نعم.
0: اصبح رئيسي. اذا الامور ذي مثلا الـ الـ الـ الاشياء اللي ذكرتيها ذي
1: الكنافه والحلويات
0: معظمها ليست، يعني ما بقول ليست عربية، من نتاج الاختلاط. الآن بعض المسميات، كليتشة مثلا، كليتشة من الكلاتش، كلاتش كلمة تركية، احنا نسميه كلية.
1: نعم.
0: زين. عندنا مثلا شيء ثاني، عندنا البقسم اللي نسميه كماش مثلا، هي معربة من قدم. زين. يسمونها بكسوماد.
1: نعم.
0: كلمة يونانية بقسماد، الأخوان المصريين يسمونها بقسماط. زين. الكعك اللي هو احنا نسميه كعك الآن.
1: نعم.
0: هي كلمة فارسية كاك، بتعني الخبز المضاف إليه السكر. يقول الشاعر العربي: يا حبذا الكعك بلحم مثرود، وخش كنان بسويق مقنود.
1: والله يعني أيضا الحديث يعني بطعم السكر والعسل، ولك ولكل المستمعين نقول مساءهم عسل إن شاء الله. والحديث والحديث يطول، ولكن دائما إحنا محكومين بوقت معين، والمخرج يأشر لنا من دقيقة يقول بسكم حكي. إحنا ندعوكم يعني إلى طبق حلو اختاروه وانتوا سووا بأنفسكم، لكن فقط الدعوة موجهة منا حتى نلتقيكم على خير. مع السلامة.
0: مع السلامة.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
1: إنه القرآن الكريم،
0: ربيع القلوب.

0: الباب. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ربيع القلوب.
1: برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
0: ربيع القلوب
1: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
0: ويخرجه لكم
1: محمد بن سعد الفرشان.
2: الحمد لله رب العالمين، منزل القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين، والحمد لله مفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين، كرمنا بتصديقه وشرفنا باتباعه وجعلنا من أهل الإقرار والإيمان به وبما دعا إليه وجاء به، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أزكى صلواته وأفضل سلامه وأتم تحياته. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 13 من ربيع القلوب الموسم الثاني، وهذه الحلقة نعايش فيها الجزء 13 من كتاب الله تعالى، فأهلا ومرحبا بكم.
1: ربيع القلوب.
2: في مطلع الجزء 13 من كتاب الله تعالى مواصلة لقصة يوسف وذكر مجيء إخوته إليه وطلب إتيانهم بأخ لهم من أبيهم، وفيها وصية يعقوب لبنيه ثم دخولهم على يوسف، وقصة فقدان صواع الملك. وفي ختام سورة يوسف لخص عليه السلام الأشياء التي أوصلته إلى هذه المكانة، فذكر من ذلك التقوى والصبر. ورغم كثرة المصائب التي توالت على يعقوب عليه السلام، إلا أن حسن ظنه بربه لم يتغير قط. وبعد هذا الصبر من يوسف وعفوه عن إخوته، بعد كل هذا يدعو الله أن يميته على الإسلام. ختمت سورة يوسف بذكر آيات في الكون وإرسال الرسل، ونوهت إلى أخذ العبرة من قصص القرآن. أما سورة الرعد فقد بدأت بالحديث عن الكون ودلالاته على عظمة الله تعالى، ثم ضربت أمثلة للقرآن وبيان عظمته، وذكرت 10 وصايا من استجمعها كان جزاؤه عقبى الدار وجنات عدن يدخلونها. وفي سورة إبراهيم استهلال بقصة موسى ورسل الله إلى قومهم وكيف توكلوا وصبروا على ما أوذوا، وفيها ذكر لمشهد من مشاهد القيامة وكيف أن الشيطان يتبرأ من أتباعه. وفي سورة إبراهيم أيضا ضرب أمثلة للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، ثم تعداد بعض نعم الله على الإنسان، وتحوي قصصا رائعة من التوكل وتعظيم الله تعالى. وفي ختام هذه السورة الكريمة ذكر مصير الظالمين وحال المجرمين يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. رغم كل الأذى الذي واجهه يوسف عليه السلام من إخوته، إلا أنه عفى عنهم وقال لا تثريب عليكم اليوم، فالانتقام ليس من أخلاق الأنبياء. حول هذه الآية من سورة يوسف يحدثنا الشيخ يوسف العليوي، ولكن من الناحية اللغوية، فلنستمع.

0: تتضمن هذه الآية صفة عالية وخلقا رفيعا من أخلاق الأنبياء عليهم السلام الذين سمت نفوسهم وعلت أرواحهم وترفعت عن حظوظ النفس والانتقام وقت الاقتدار، وتجاوزت ذلك إلى العفو الكريم والصفح الجميل يدفع إلى ذلك الرحمة بالخلق والإحسان إليهم. نجد هذه الصفة أيها المستمعون والمستمعات عند يوسف عليه السلام الذي كاد له إخوته وفعلوا به الأفاعيل، فلما صار عزيزا في مصر وعلموا به خاطبوه معترفين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فما كان منه إلا أن قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولا تثريب أي لا تأنيب ولا توبيخ ولا تعيير عليكم بعد اليوم فيما صنعتم، ولن ألومكم أو أذكر ذنبكم أو أعاقبكم، ولن يفسد ما بيني وبينكم من حق الأخوة. ومن جميل الصفح في هذه الآية مجيء النظم بتنكير تثريب ليعم كل تثريب مهما كان نوعه ومهما كانت قلته وصغره، وجاء بالاسم للدلالة على أنه نفي ثابت مستقر دائم. وإذا كان اليوم متعلقا بالنفي فإنه إذا لم يثرب عليهم في ذلك اليوم الذي هو مظنة التثريب والانتقام ففي غيره من الأيام من باب أولى. ثم ترقى يوسف عليه السلام من العفو والصفح إلى الإحسان إليهم فدعا لهم بالمغفرة، وهو دعاء بصيغة الخبر تفاؤلا بتحقق المغفرة لهم من الله لأنه أرحم الراحمين. وإذا كان اليوم في قوله لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم متعلقا بالمغفرة فهو إخبار عن مغفرة الله إياهم تلك الساعة ما داموا قد تابوا واعترفوا بخطئهم وهو قد عفى عنهم، فالله يغفر لمن تاب وهو أرحم الراحمين. ووصف الله أيها الإخوة والأخوات بأنه أرحم الراحمين فيه أدب مع الله جل جلاله، فإذا كان يوسف عليه السلام قد رحم إخوته فعفى عنهم فإن الله أرحم منه بعباده، وليست رحمته كرحمة يوسف أو غيره من الخلق، بل إنما في العباد من رحمة إنما هي من رحمة الله. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يعفو عنا ويغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم.
1: أعطى الله نبيه يوسف عليه السلام نعما وآلاء كثيرة، توجه عليه السلام بهذه الأدعية التي وردت في ختام سورة يوسف. نستمع إلى هذه الآية من هذه السورة الكريمة وإلى تعليق الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري حولها. رب

في هذه الآية الكريمة يبين لنا يوسف عليه السلام صورة من صور السمو الإنساني والسمو الأخلاقي والقيم المثلى التي يتحلى بها الإنسان المسلم، وعندما تكون هي غايته مرضاة الله سبحانه وتعالى والصبر على ما أصابه. كل منا يدرك محنة يوسف عليه السلام والابتلاء الذي مر به، خاصة أنه وقع من أقرب الأقربين، وقع من أخوته. هذا الضيم الذي وقع به وتلك المحن التي دخلها، ألقي في البئر ودخل السجن وتعرض لما تعرض له، فإنه لما تمكن من لحظة كما يسميها الآخرين، لحظة الانتصاف من الآخرين، بانت فيه نفسه وسموه، بانت فيه أخلاقه، بانت فيه صور الجمال وصور الأخلاق في أجمل وأكمل صورها. فكان منه العفو، وكان منه النسيان، وطي صفحة الخلاف وبدء صفحة جديدة ملؤها الحب والمودة والإخاء. نسي كل ما قدمه أخوته في حقه، وفعل ما كان يجب أن يفعله يوسف عليه السلام في أجمل صوره وأكملها، فاستقبلهم في مصر وأسكنهم في مساكنه وأشركهم في ماله وفي جهده وفيما حققه من مكاسب، كذلك عاملهم بالمعاملة

0: الحسنة وطوى صفحة الماضي وتمنى على أهله وعلى أبوه أن يعيشوا معه آمنين في مصر. هذه الصورة التي يجب أن يتحلى بها الفرد المسلم مع إخوته المسلمين ومع خاصة أسرته، مع إخوته، خاصة أولئك الإخوة الذين ينشأ بينهم صراعا أو ينشأ بينهم خلاف، فإنهم يتذكرون هذه القضية وهذه الصورة المتكاملة من يوسف عليه السلام، فيكون يوسف قدوة لهم كيف تعامل في هذه المواقف الكثيرة، وكيف استطاع أن يعالج تلك المواقف بالصبر وبالاقتداء، وكيف كانت هذه التربية المؤثرة في يوسف عليه السلام والسمو به إلى درجة الكمال البشري عندما تناسى كل آلامه وكل المحن التي ألذت به، وإذا به يعفو عن إخوته ويحسن إليهم ويكرمهم ويشاركهم في كل نجاحاته. إن يوسف في هذا الآية يبين لنا غاية المسلم وغايته أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه وأن يتوفاه مسلما وأن يلحقه بالصالحين بعد تلك الرحلة الطويلة وبعد تلك المعاناة الطويلة، بعد تلك المكاسب العظيمة التي حققها يوسف، فإنه يرى أن غاية التي يسعى إليها ألا وهي مرضاة الله وأن يلحقه الله بالصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بعباده الصالحين في جنات النعيم، فإنه بذلك كريم.
1: للنبي صلى الله عليه وسلم سبيل في الدعوة إلى الله وطريق ينبغي على كل الدعاة والمسلمين جميعا أن يتبعوه فيه. في هذه الآية من خواتيم سورة يوسف معان جليلة حول هذا الموضوع يبينها الشيخ حمزة الزبيدي، فلنستمع. قل

في هذه الآية الكريمة بيان لمنهاج الدعوة وطريق الإصلاح. مهما تعددت الطرق والوسائل، فلا شك أن المنهج القرآني هو واضح جلي، توجيه من الله عز وجل لنبيه الكريم: قل هذه سبيلي، هذه طريقي، هذا مسلكي، هذه سنتي، إنه طريق واحد وسبيل واحد، لا سبيل إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك انحراف عن السبيل والطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إن الدعوة هنا إلى الله عز وجل، إنها ليست دعوة لأفراد، وليست دعوة لأشخاص، وليست دعوة لفئة معينة، إنها دعوة خالصة لله عز وجل لا يشوبها شائبة، يرجو بها ما عند الله، دعوة إلى الله وإلى توحيد الله وإلى عبادة الله وإلى القيام بمنهج الله تبارك وتعالى. أدعو إلى الله وحده سبحانه وتعالى على بصيرة، على يقين، على برهان، برهان شرعي وبرهان عقلي، على بصيرة ووعي ويقين مما يدعو إليه في هذه الدعوة وهذا السبيل. إنها بصيرة بالسبيل الذي يسلكه وبالطريق الذي يمشي فيه، وبصيرة بالرب الذي يدعو إليه وبالمنهج الذي يسير عليه، فلا انحراف ولا تقليد أعمى، وإنما هو سير على علم بالحق وعمل به وإيثاره وإخلاصه لله عز وجل. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن الذين يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه ودعوته وسبيله وسنته، إنهم على منهاجه صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى الله لا يدعون إلى أنفسهم، ويدعون إلى عبادة الله وتوحيده وإقامة دينه وشرعه، وكذلك على بصيرة بوعي ويقين ودليل وبرهان من الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، تنزيه للمولى عز وجل: وما أنا من المشركين، لست من المشركين الذين يشركون في عبادة الله أو يشركون في دعوتهم أو يتابعون المشركين في أحوالهم. إنها منهج واضح وطريق بين لكل من أراد أن يسلك طريق الدعوة والإصلاح، أنه لا ثم سبيل إلا السبيل الذي سلكه نبينا صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم: أدعو إلى الله الإخلاص على بصيرة، العلم واليقين. جعلنا الله وإياكم من أهل العلم واليقين والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة.
1: يعد الله سبحانه وتعالى للظالمين عذابا يوازي حجم ظلمهم، وهو سبحانه يمهل ولا يهمل. حول هذه الآية من سورة إبراهيم يعلق الشيخ عبد الله الشهري، فلنستمع.

0: هذه الآية فيها دلالة عظيمة على أن أعمال البشر وتصرفاتهم حسنة وسيئة، وحتى فظائع وكوارث البشر كلها لن تذهب سدى، وأنها ستكون موضع حساب شديد ودقيق في الآخرة. لما قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فيه إشارة إلى هذا المعنى، وهو أن هذه الحياة أو مشاهد هذه الحياة لا يمكن أن تكتمل صورتها ومعانيها إلا في عالم آخر، إلا في عالم آخر، لأن هناك أشياء كثيرة في هذه الحياة لم تحسن بعد، مظالم وحقوق ومصائب وكوارث وتعديات وتجاوزات، كلها سيكتمل مشهدها وستعاد الحقوق إلى أصحابها في العالم الآخر الذي هو اليوم الآخر. فهذه الآية تنص نص صريح على أن الله عز وجل عالم بما يفعل هؤلاء الظالمون بالناس، سواء كانوا في معاشهم أو في تصرفاتهم أو في دياناتهم، وأن الله بالمرصاد لهم في الدار الآخرة. قال تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، دلالة على أن هذا اليوم عظيم وشديد الهول. نسأل الله عز وجل أن ييسره علينا جميعا، وأن يباعدنا عن نظلم أحدا من خلقه. فلا تحسبن، نهي صريح على أن الإنسان لا يظن بالله ظن السوء، نهي عن ظن السوء بالله، كما سنتعرض في ربما في آية أخرى للدلالة على هذا الموضوع، وهو أن ظن الإنسان بالله قد يورده المهالك، لأنه يقول في آية أخرى ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فهذا الظن منهي عنه، هو أن نظن بالله السوء. ومن ذلك أن نحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فلا تحسبن، أي أنك مطالب بالإيمان إيمانا جازما بأن الله سيقتص من الظالم، وأن الله قد أعد العدة لأولئك كلهم بما يعيد الحقوق لأصحابها كاملة. هذا ما تيسر من معنى في هذه الآية، والله أعلم.
1: ربيع القلوب.
2: ختاما، يوجه طاقم البرنامج الشكر لضيوف البرنامج من أهل العلم، والشكر موصول للأخ القارئ معتز بن سعد الشلوي الذي استمعنا لتلاوته الندية في هذه الحلقة، ولكم أنتم أيضا مستمعين ومستمعاتنا لطيب استماعكم ومتابعتكم، والشكر والحمد أولا وآخرا للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه، سر واثقا تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك.
3: وختاما، تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبد الله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ربيع القلوب. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

هذه الحياة من الذي أنشاها؟ ومن الذي بالخير قد نماها؟ ومن الذي رفع السماء بغير ماء عمد؟ ومن بكواكب حلاها؟ ومن الذي نصب الجبال ركائزا للأرض تحفظ ماءها وجناها؟ والأرض من أجرى فراتا ماءها منها وأخرج للجنى مرعاها؟ ومن الذي مرج البحار فحلوها في ملحها لا يبغيان أذاها؟ أنت الذي خلق الحياة وما بها ووهبتها يا رب كل سناها. سبحان من وهب الحياة حياتها وهدى الخليقة رشدها وتفاها.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: وأضغاني.
1: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد.

0: كانت قصيدتك في رثاء المجاهد عبد الوهاب الزياني صرخة معبرة عما بنا يا عبد الله.
1: فما أقول أنا في قصيدتك أنت يا خالد؟
0: الأفضل لا أقول ولا تقول، ولنستمع إلى رأي ثالث محايد. ماذا تقول يا محمد؟
1: عبد الله الزايد وخالد الفرج عبر في رثاء المجاهد الزياني عن فكر واحد وألم واحد، لأنهما يستقيان معا من ينبوع واحد، هو ينبوع الوفاء والإخلاص للمضحين في سبيل أوطانهم.

قمر الحياة ونورها لم يستدر بل غاب وهو هلال. نفس وإن جار الزمان أبية وخلائق للمكرمات تهال. غادرتنا والدهر في غليانه ونزحت حين اشتدت الأهوال. إن نامت الحدثان يوما عن فتى فلها وإن طال المدى زلزاله.

0: وماذا بعد يا محمد؟
1: لقد كان عبد الله عميقا في طرح قضايانا ولمس همومنا لمسا قويا صريحا، لا مواربة فيه ولا مراء، وأنا ما أزال أتمثل قوله وهو يدوي في سمعي كالرعد.
2: والقوم في نوم وفي جهل وفي صف العدو، أمالهم فأمالوا، ماتت نفوسهم وهت عزماتهم، فمصيرهم بعد الخمول زوال. يا أيها العرب انهضوا واستبسلوا، إن الحياة تزاحم وجدال، نصبوا شراك الغدر في بحر الردى، فالعهد نقض والوعود خيال، خدعوا الشعوب بمينهم فتفاءلت، ولقد يغر الناظمين لآلوا.

0: شيء صعب أن نحمل عذاباتنا الصغيرة والكبيرة ونمضي في دروب العمر الشرسة، ولكن الصعوبة الأكثر والأكبر أن نحمل عذابات الآخرين وجراحهم ونمضي. ولقد كان عبد الله الزايد من الذين حملوا عذابات قومه وأمته جميعا.
1: المجد من دمع السيوف حياته، لا الكتب تحييه ولا الأقوال.
0: النادي الأدبي في مدينة المحرك ينبض بنشاط أعضائه وحركتهم. كثيرون من شباب المحرك وجدوا في النادي مراحهم ومنطلق أفكارهم وفنونهم. عبد الله الزايد كان واحدا من هؤلاء، كان نجم النادي، أديبا وشاعرا وواحدا من حاملي مسؤولية الحرف في الدعوة إلى النهوض والتقدم ومناورة المستعمر الذي كان يتربص شرا بالأمة العربية جميعا.

0: ومع ذلك يا خالد لابد أن يأخذني من عالمي الأدبي زورق لابد من ركوبه إلى عالمي التجاري.
1: هل ستسافر إلى الهند؟
0: لابد من رحلة يا صاحبي، عندي كمية لا بأس بها من اللؤلؤ وآمل أن أبيعها في بمبي بأسعار مناسبة. ما لك يا خالد؟
1: أو تسألني يا عبد الله؟
0: أعرف جراحاتك يا خالد، تعال معي إلى بمبي لترى أحبتك.
1: أنا مرتبط بوظيفة ومسؤوليات هنا في البحرين.
0: فلتأخذ من الارتباط والمسؤولية فسحة إجازة.
1: الوظيفة تعطيني الفسحة، ولكن المسؤولية تمنعني، والمعروف الذي غمرني به سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة يأسرني ويطوق عنقي. إنه لا يعز علي أن أترك عملي في مدرسة الهداية الخليفية وأنا بعد عضو في المجلس البلدي. ألا ترى في ذلك صحيحا يا عبد الله؟
0: كل التضحيات تخضع للمنطق الصحيح عند المخلصين والأوفياء.
1: المهم أرجو ألا يأخذك عالم التجارة من عالم الحرف يا عبد الله.
0: يسافر الحرف معي إذا سافرت، ويعود معي إذا عدت، وقد شحن بمزيد من المعرفة ليتدفق بمزيد من العطاء. أنا إلى الهند أرحل باللؤلؤ وأعود بالمعرفة والتجربة.

0: تهت عينيك من كثرة التحديق في هذه الحبات اللؤلؤية. ألا يكفي جهدك في النهار؟
1: معرفة اللؤلؤ وتصنيفه ومعرفة أوزانه أمر يحتاج إلى صبرين، صبري عليه وصبرك علي.
0: ولكنك لا تكاد تنتهي من استعمال عينيك في القراءة حتى تفتح البشتختة وتنثر على الخرجة اللؤلؤ وآلاته وتعود إلى التحديق في حباتي.
1: أي خطأ في تقدير الأوزان والأنواع يوقعني في أحد أمرين، أما أن أغش الناس أو أخسر في المبيع، وأنا في الحالين مقصر. هل ترضين أن أكون مقصرا في حق نفسي أو حق الناس؟
0: لا، أنا لا أرضى بالطبع، ولكن هناك حد من الثقة.
1: الثقة هي رأس مال التاجر قبل رأس ماله الذي يتداول به مع الناس، ولكي أحافظ على هذه الثقة ينبغي أن أعرف قيمة ما عندي حتى أحافظ على ثقتي بنفسي، وأن أقدم للآخرين حسابات دقيقة لكي أحافظ على ثقتهم بي. لا تنسي يا عزيزتي أني أبيع خارج البحرين.
0: فأنت مسافر إذن؟
1: أنا لم أقل حتى الآن إني مسافر.
0: لم تقل، ولكني أراك تستعد للسفر.
1: أنا أستعد للسفر حقا، سأغادر البحرين بعد أيام إلى بمبي.

من يختار الدروب لنا، نحن أم الأقدار؟ من يمنحنا الرضا؟ من أين نشرب هذه الكأس الهنية الرضا؟ وكيف نسقيها الآخرين؟ كان شراع أبيض عالي الرفيف يخفق على بوم سفار، يقل مجموعة من تجار الخليج قاصدين بلاد الهند، وكان مع هؤلاء

0: كانت أوال بره وبحره وحبه الكبير، وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال،
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار من إخراج علي الزفتاوي.

أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين، أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى محبينا وعلى سائر المسلمين. اللهم اجعل ألسنتنا ألسنة الذاكرين، وأبداننا أبدان المطيعين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأرواحنا أرواح المحبين، وسرورنا سرور العارفين، وأبصارنا أبصار الناظرين، وتخشعنا تخشع المذنبين النادمين، وأعمالنا أعمال المقبولين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فاحشة سترا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. واكفنا يا الله من مهمات الدارين، واصرف عنا شر المنزلين، واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين. اللهم ما كتبت لنا في هذا اليوم من خير ومن عافية ومن رزق فآتنا منه نصيبا ويسر لنا إياه، وما أنزلت من بلاء وسخط فنجنا منه. اللهم يا رب يا أرحم

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تبدأ الآن الفترة الدينية الممهدة لصلاة الجمعة المباركة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذاعة البحرين تقدم موسوعة الأخلاق الإسلامية. موسوعة الأخلاق الإسلامية برنامج يتناول جملة من الأخلاق التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. موسوعة الأخلاق الإسلامية يسلط الضوء على الأهمية العظمى للأخلاق الحسنة في حياة المسلم للتحلي بها والبعد عن ضدها، ويستعرض في كل حلقة من حلقاته خلقا من الأخلاق مبرزا أثر تطبيقه على صلاح الفرد والمجتمع. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إعداد وتقديم الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، أستاذ الفقه بجامعة البحرين. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إخراج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية، ومع خلق من الأخلاق التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، وهو خلق الصبر. والصبر في مفهومه العام هو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه، وحبس النفس عن التسخط والشكاية لأقداره عز وجل. وقد جاءت آيات الكتاب العزيز وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم متوافرة في الحث على خلق الصبر، فقد تكرر ذكر الصبر في القرآن في مواضع عديدة، وذلك في أكثر من 90 موضعاً من كتاب الله تعالى في سياقات متعددة، ومن ذلك الأمر بالصبر مطلقا. يقول الله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقد علق المولى عز وجل الفلاح على الصبر، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعلق المولى عز وجل الفلاح بمجموع هذه الأمور التي ذكرت في الآية، ومن ضمنها الصبر، كما جاء ذكر الصبر في كتاب الله تعالى بالإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيرهم. يقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عز وجل: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. فدل ذلك على عظم أجر الصبر وما أعده الله تعالى للصابرين، كما حفلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعديد من الأحاديث التي تحث على خلق الصبر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فيبين عليه الصلاة والسلام عاقبة الصبر، وأنه من يأمر نفسه بالصبر ويتكلف في التحمل عن مشاقه، فإن الله تعالى يسهل عليه هذا الأمر. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تكن تعرف عليه الصلاة والسلام. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت بابه عليه الصلاة والسلام، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فيوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر في كل أحوال العبد، وخاصة عند مفاجأة المصيبة، فإن المصيبة عندما تأتي بغتة فإن لها روعة تزعزع القلب، فإن تجمل بالصبر انكسرت حدة هذه الصدمة وضعفت قوتها، فهان

عليه هذا الأمر. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي عينيه، فصبر عوضته منهما الجنة. فيبين عليه الصلاة والسلام أن من صبر على فقد عينيه ورضي بقضاء الله تعالى ولم يتسخط عوضه الله تعالى الجنة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. فأشار إليها قال: هذه، قد أتت النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. وعن صهيب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيبين عليه الصلاة والسلام حال المؤمن في رضاه بقضاء الله تعالى وقدره، فهو بين أمرين: إما أن يكون في سراء، وإما أن يكون في ضراء. والمؤمن على كل حال مما قدره الله تعالى له هو في خير، فإن أصابته ضراء صبر على قدر الله تعالى وانتظر الفرج منه واحتسب الأجر، فنال بذلك أجر الصابرين. وإن أصابته سراء شكر المنعم على نعمه وتفضله وقام بطاعة ربه. ولقد صبر أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام فنالوا الأجر والتمكين في الأرض، كما صبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن صبره عليه الصلاة والسلام صبره على ما لاقاه من أذى قريش، فقد اتهموه بالكذب والسحر والكهانة والشعوذة والجنون، فصبر صبرا عظيما على أذاهم، وتحمل المشاق من أجل إبلاغ دعوة الله تعالى. كذا من صبره عليه الصلاة والسلام صبره على فقد الأولاد والأحباب، فماتت زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، وتوفي أولاده كلهم في حياته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها، كما استشهد عدد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فصبر على ذلك. وللصبر ثمار متعددة، منها محبة الله تعالى للصابرين، كما قال سبحانه: والله يحب الصابرين. كذا من ثمار الصبر أن الصبر يأتي بالمغفرة والأجر الكبير، كذا من ثمار الصبر رحمة الله تعالى وهدايته للصابرين، كما قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهنالك مواطن ينبغي للعبد أن يتحلى فيها بالصبر والتصبر عليها، خاصة عند حلول المصائب ووقوع المكاره، فيصبر على قضاء الله تعالى وقدره.

0: وعلى ما ابتلاه به واختبره، كذا يصبر ويتصبر عند اندفاع النفس إلى أهوائها وشهواتها. فحري بنا أيها الأحبة أن نتخلق بخلق الصبر في كل أحوالنا، وأن يكون الباعث على الصبر أن نبتغي بذلك وجه الله تعالى، لكي ننال أجر الصابرين والذين يوفون أجورهم بغير حساب. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا الصبر، وأن يجعلنا من عباده الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله مع خلق من الأخلاق الإسلامية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البحرين برنامج موسوعة الأخلاق الإسلامية، مع تحيات الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، والمخرج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي. وأسألك

كالدرجات العليا من الجنة آمين. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، والدرجات العليا من الجنة والمنزل الصالح من الجنة آمين. اللهم نجني من النار ومغفرة بالليل والنهار. اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالما، وادخلني الجنة آمنا. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وأهلي وفي محياي ومماتي. اللهم وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العليا من الجنة آمين. رب اجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني أتوب إليك توبة نصوح، وأسألك عملا متقبلا وعملا نجيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، فكن بي حفيا وأنني شرف كرامتك ورضاك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما.

اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجه والشوق.

وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجه، والشوق إلى لقاء، في غير ضراء مضرة إلى لقاء، ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا. اللهم إني أسألك اليقين والمعافاة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك، من فضلك ورحمة، فإنه لا يملكها إلا أنت يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحبه.

هنا البحرين، ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، فإلى هناك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.

الحمد لله، الحمد لله مقلب الليالي والأيام، ومصرف الشهور والأعوام، ومدبر الكون بالحكمة والإحكام. أحمده سبحانه على توالي نعمه وتعاقب آلائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الدنيا دار

دار عمل وابتلاء، وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرشد الأمة إلى اغتنام الأعمار ومسابقة الأوقات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، تودع الأمة الإسلامية في هذه الأيام عاماً هجرياً قد انقضت أيامه وانطوت صحائفه وارتحل بما فيه من أعمال وآثار، مضى كلمح البصر أو كغمضة العين ولن يعود إلى يوم القيامة. وفي رحيله عظة للمعتبرين وموعظة للمتقين، تذكرهم أن هذه الدنيا ليست دار بقاء ولا مقر إقامة، بل كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها الرحيل والظعن، فهي دار لا تثبت على حال ولا تخلو من التقلب والانتقال، تفرح يوما وتحزن أياما، وتعطي قليلا وتمنع كثيرا، صفوها كدر وعيشها نكد، وأمانيها خادعة وآمالها زائلة، فالإنسان فيها بين نعمة زائلة أو بلية نازلة أو مصيبة موجعة أو منية قاضية، وما هي إلا أيام معدودة وأنفاس محدودة وآجال مكتوبة وأعمال مشهودة. يقول تعالى على لسان مؤمن آل فرعون: ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فجاهل والله من اغتر بشبابه، ومغبون من ألهته دنياه عن آخرته، وخاسر من أنسته صحته ضعفه وأطغته قوته وشغلته نعمه عن ذكر ربه والاستعداد للقائه. يا أبناء العشرين، بادروا أيام الفتوة والشباب، ويا أبناء الثلاثين، انتصف العمر وجد السير والركاب، ويا أبناء الأربعين، بلغتم الأشد وحق العتاب، ويا أبناء الخمسين، ضعف الجسم واشتعل الرأس وشاب، وبدأت رسالات العمر تذكر بقرب المصير، ويا أبناء الستين، فقد بلغ العبد عمراً أعذر الله فيه إليه وفتح والله للرحيل بابه، ويا من بلغ السبعين أو زاد فقد طال به الأمد وتوالت عليه العبر، فهنيئاً لمن ختم أيامه بالطاعة والإحسان. وهذا النداء للجميع، للشاب والشيخ والصغير والكبير والذكر والأنثى، فالأعمار بيد الله عز وجل والآجال مغيبة عن العباد، فطوبى لمن بادر بالتوبة والإنابة وتزود للرحيل بالعمل الصالح قبل أن يحل الأجل وينقطع العمل. يقول تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. أيها الإخوة والأخوات في الله، لقد حذر الله تبارك وتعالى من الاغترار بالدنيا والانشغال بزينتها، وبين أن الأموال والأولاد موضع ابتلاء واختبار لئلا تصرف العبد عن غاية خلقه وهي عبادة ربه عز وجل. فقال سبحانه: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة
وأن

الله عنده أجر عظيم. ونهى جل وعلا عن التطلع إلى زهرة الحياة الدنيا وما في أيدي الناس، فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أيها المؤمنون، إن الدنيا ظل زائل وسراب راحل، فرحها إلى ترح وغناها إلى فقر، ولا دوام لأحوالها. وتلك سنة الله في خلقه يداول الأيام بين الناس، وما هي إلا منازل يرحل عنها النازلون. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم، ضرب لهم أبلغ الأمثال في هوانها، فمر على شاة ميتة فقال: أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا: نعم يا رسول الله، من هوانها ألقوها. فقال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء. أيها الإخوة والأخوات، إن الدنيا قنطرة، فلنعبرها ولا نعمرها، ولنحذر أن نتنافس في زينتها تنافساً ينسينا دار البقاء. فكم من أناس غرهم بريقها فتهافتوا على جمعها وغفلوا عن يوم الرحيل والوقوف بين يدي الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته أن تبسط لهم الدنيا فيتنافسوها فتهلكهم كما أهلكت من كان قبلهم. وإني وإياكم أحوج ما نكون إلى أن نأخذ من الدنيا ما يعيننا على طاعة ربنا، وأن نجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ قصدنا، امتثالا لقوله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أيها المسلمون، إن من ينظر إلى أحوال كثير من الناس اليوم وهم يتزاحمون على الدنيا ويتكالبون على حطامها يدرك كيف تكون سبباً في ضياع الدين وتفكيك الأسر وإثارة الأحقاد والضغائن. وقد صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. عباد الله، ما أعجب غفلة الإنسان والمواعظ تتتابع عليه، يضحك وربما كفنه ينسج، ويلهو وربما أجله قد اقترب، يحسب نفسه مقيماً وهو راحل، ويظن أنه باقٍ وهو إلى الفناء سائر، والموت يتوجه إليه، والدنيا تطوى من ورائه، وما مضى من عمره لن يعود إليه. كم ودعنا من أب وأم وزوج وزوجة، وشيعنا من ولد وبنت، ودفنا من أخ وأخت وصديق وقريب، فأين المعتبرون؟ إن كثيراً من الناس يحزن لفوات دنياه ولا يأسى على فوات آخرته، ولا يتحرك قلبه إذا ضاعت عليه مواسم الخيرات وساعات الإجابات، يجمع ويمنع ويزيد وينقص، وكأن الأيام الماضية ستعود إليه مرة أخرى. إن من أعظم الغفلة أن يعلم الإنسان أنه يسير إلى أجله وينقص من عمره ويقترب من لقاء ربه، ثم يبقى لاهياً غافلاً يؤمل طول البقاء، والموت يناديه في كل يوم: يا راقد الليل مسروراً بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحاراً. كم رأينا من بنى فسكن غيره، وجمع فأكل وارثه، وتعب فاستراح من بعده، أفلا يعلم الغافلون؟

أن الدنيا دار عناء وابتلاء، جديدها يبلى وملكها يفنى، وكأن الموت كتب على غيرنا، وكأن الحق وجب على سوانا. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواماً لا يفرحون بشيء من الدنيا أتاهم، ولا يأسفون على شيء منها فاتهم، ولقد كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي يمشون عليه. وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال، أي استظل، كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. وقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهكذا عباد الله، كان سلفكم الصالح يتزودون للآخرة ويستعدون للرحيل، حتى صدق فيهم قول القائل: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فتزودوا رحمكم الله من الأعمال الصالحة، ولا تغتروا بالدنيا الفانية، واعلموا أنكم عن قريب راحلون، ولهذه الدار مفارقون. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. عباد الله، ومع أن الدنيا دار فناء وتقلب، فهي فرصة والله ثمينة، ومزرعة للآخرة نفيسة، وميدان للطاعات والصالحات، فيها يتزود المؤمن لدار البقاء. وما فاز والله الفائزون إلا بما قدموا في هذه الدار الفانية، فهي دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. فلا يغترن أحد بزينتها، ولا يجعلها أكبر همه، بل ليجعلها سبيلا إلى رضوان ربه، وليحذر طول الأمل، فإنه يقسي القلب ويضيع العمل. وخير الكلام كلام الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جعلني الله وإياكم من المتعظين المنيبين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا ذا الجلال والإكرام، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأمن نعمة للبلاد والعباد، وبه تصان الدماء والأعراض والأموال، وتستقيم المصالح وتعمر الأوطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، إن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده

نعمة الأمن والاستقرار، فبها يُصان الدين، وتُحفظ الأنفس، وتُصان الحقوق، وتُعمر الأوطان، وتستقيم شؤون الحياة. ولذلك دعا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ربه فقال: رب اجعل هذا بلدًا آمنًا وارزق أهله من الثمرات. فقدم الأمن على الرزق لأنه أساس النعم وسترها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنًا في سربه، أي في بيته، معافًا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن الإسلام دين وحدة وائتلاف، أمر بالاعتصام ونهى عن الفرقة والتنازع والشقاق، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وما ضعفت الأمم ولا تسلط عليها أعداؤها إلا بسبب اختلافها وتفرق كلمتها وتنازع قلوبها. أيها المؤمنون، إن من مقاصد الشريعة العظمى حفظ النظام العام وصيانة الأوطان وتحقيق الأمن والاستقرار. ولذلك أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور في غير معصية، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. وإن المحافظة على وطننا العزيز مملكة البحرين والحرص على أمنه واستقراره ووحدة صفه والالتفاف حول قيادته الحكيمة في ظل جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، وبدعم ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد حفظه الله، والوقوف خلف قيادتهما صفًّا واحدًا، من أعظم أسباب عزة الوطن وقوته ومنعته. وبذلك تُصان الأوطان، وتُحفظ المُكتسبات، وتتعزَّز الوحدة الوطنية، وتُغلق أبواب الفتن والفرقة، ويسود الأمن والسلام والاستقرار. عباد الله، إن من أعظم ما يهدد الأوطان وينخر في بنيانها الفتن والانقسامات والدعوات التي تمزق وحدة المجتمع وتبث الأحقاد والضغائن بين أبنائه. وقد حذر الله تعالى من الإفساد في الأرض فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وإن من كمال الحكمة وصدق الوعي أن يبقى المجتمع متماسكًا، وأن تبقى المناسبات العامة والمحافل الجماعية بعيدةً عن كل ما يؤجج الفرقة والنزاع والفتنة والشقاق، ويغذي الولاءات الخارجية غير الوطنية، وأن تكون ميادين للمحبة والتآلف وتعزيز الوحدة الوطنية والتعاون على البر والتقوى. فإن قوة الأمم في وحدة صفها واجتماع كلمتها، وإن ضعفها وهلاكها في تفرقها وتنازعها. ومن أعظم الأمانات الملقاة على عواتق العلماء والخطباء والآباء والمربين حماية الناشئة والشباب من الأفكار المتطرفة والغلو والكراهية أيًا كان مصدرها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المؤمنون، إن حب الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره واحترام أنظمته وقوانينه والتعاون مع مؤسساته في كل ما يحقق الخير والمصلحة العامة من القيم النبيلة التي تنسجم مع مقاصد الشريعة. وإن الجهود المباركة التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية حفظه الله، وبالتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المجتمعية في ترسيخ الأمن والسلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية والتعايش

هي جهود مشكورة تستحق الدعم والمؤازرة، لأن الأمن مسؤولية مشتركة، وحفظ الأوطان وصون مكتسباتها واجب يقع على عاتق الجميع. ألا فاتقوا الله عباد الله، وكونوا دعاة وحدة وإصلاح ورسل ألفة ووئام، واحذروا الإشاعات المغرضة والدعوات التي تفرق ولا تجمع، وتهدم ولا تبني، وتضعف ولا تقوي. اللهم من أراد بلادنا البحرين وقيادتها وشعبها وخليجنا وبلاد المسلمين، من أراد بهم بشر أو سوء أو فتنة، فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء، واكفنا شره بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا وخليجنا من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، واكفنا شر المعتدين والمفسدين، وأدم علينا نعم الأمن والإيمان والاستقرار، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولي أمرنا حمد بن عيسى، وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد، واجعلهم سبباً لاجتماع الكلمة وصلاح الأحوال وعزة الوطن وازدهاره. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجمعنا على الحق والهدى، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واحفظ علينا وحدتنا، وأدم علينا ألفتنا، وثبِّت تماسُك مجتمعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنودنا وقوَّة دفاعنا، والدفاع الجوي، والحرس الوطني، ورجال أمننا، والدفاع المدني. اللهم كن لهم عوناً ونصيراً، واحفظهم بحفظك، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم يا ناصر المظلومين، ويا قاصم الظالمين، كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، فرِّج همَّهم، فرِّج كروبَهم، واجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزا عامرا بطاعتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: واعتدلوا سووا صفوفكم يرحمكم الله حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج وأتموا الصفوف الأول فالأول وأقبلوا على ربكم. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

هنا البحرين، نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي هنا البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
1: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: حبيبتي والوصل عرس القناديل. الله يخون اللي يفكر يخونك، لا تحملين هموم ما يعشق بخيل. قلب يصونك حب قادر يصونك، على دروب الشوق يا مهرة الخيل. جيت عشقك بجنون وأعشق جنونك.
1: وإحنا أعزائي ناكم عشق ويناكم شوق، نرحب بكم معانا في حلقة الليلة، ويا هلا بكم فرح، ويا هلا بكم غناوي وريحة هيل.

اللي جديلك وكسي الصبح بالليل، أسود عيون الليل ولا عيونك، صوتك قصيدة حب، صوتك مواويل، أذوب بين الغام حسنك ولونك، تعطري بالود يا نفحة الهيل، واستقبلي حلم يداعب سكونك.

0: أتصور أن الواحد لما يغلط في حق صديقة ويندم بعد ذلك ويسترجع اللي سواه ويشعر أنه بالفعل كان غلطان ويصمم أنه يعتذر من صديقة، تتصور أن صديقة بيقبل اعتذاره؟
1: إذا كان يحبه وصداقتهم أقوى من كل الهفوات اللي يمكن أن تحدث بين أي اثنين تربطهم علاقة، بالتأكيد بيسامحه وبيتسع صدره لأكثر من التسامح وقبول الاعتذار.
0: في شيء بعد التسامح والاعتذار؟
1: طبعا في.
0: شنو؟
1: مو بمهم الواحد يسامح ويعتذر، ناس كثيرين يسامحون ويقبلون الاعتذار.
0: إذن ما هو المهم؟
1: المهم أن بعد التسامح والاعتذار تعود مياه علاقتهم إلى سابق جريانها، ويصفى القلب وينظف من شوائب ما حدث، ويكون مستعد أنه يتقبل العودة إلى المشاعر القديمة والحميمة اللي لا شك أنها تأثرت باللي صار، لكنها تقدر تتجاوز اللي راح.
0: صدقت، في ناس وايد تحت ظروف معينة أو ضغوط معينة من الأصدقاء ومراعاة الخاطر لفلان وفلتان، يتسامح الإنسان، يسامح ويصفح عن خطأ ارتكب في حقه، لكنه تسامح مظهري غير حقيقي، تسامح مجاملة في داخل القلب ترى في إحساس غير.
1: أعتقد أن ذي أخطر أنواع التسامح، ذي معناه أنه في قرارة نفسه ما نسى اللي حصل له، داخليا ما زال واقع تحت أسر عدم الاقتناع، وظاهريا يبدو مبتسم أمام الناس وأمام صديق.
0: يخوفي من لحظة حب يمثلها الإنسان، ويخوفي من لحظة اعتذار وتسامح غير حقيقية، ويخوفي من اللي يمكن أن يحدث بعد ذلك.
1: أبديت عذرك، خايف قبل أشوفك، لوك صبرت شوي، أنا بديت عذري، حروفي اللي في ضميري حروفك، واللي بصدرك يا حبيبي بصدري، قلبك ظروفي يوم قلبي ظروفك، وإن كان ما تدري بتدري وتدري، أذكر قبل ما ألقاك جتني ضيوفك، وعرفت منها ما يخبيه قدري، معايا وصفك قبل أشاهد وصوفك، جاني خيالك وانت جيتك بدري.
0: مع جيتك كملتي باقي صفوفك، لحظة وصولك باخر أيام صبري، والعمر واحد قبل تاقف وقوفك، واليوم في دنياي عمرك وعمري، الليل قفة والليالي كفوفك، مد اليمين الليل سرك وسري، قلبي معي نصفه ونصفه بجوفك، سعيتي للوحدة والأيام تجري، هذه عيونك يا حبيبي سيوفك، وأنا سلاحي حب مخلص وعذري، ويا كثر خوفي وانت أكثر بخوفك، أبديت عذرك خايف قبل عذري.

0: شاي يحطم أعصابنا، يشعل فينا الحاجة إلى الحنان، لكن في نفس اللحظة يختال وجودنا بدون شريك يؤنس وحشتنا، يجتاحنا بلا اختيار. تدري شنو؟
1: بعد في غيره، والحب

0: اللي يخلينا نغمض عيوننا على لحظة حالمة ونفتحها على كلمة حنونة وابتسامة دافئة احنا في أمس الحاجة لها.
1: نفس الكلام اللي قالت لي واحدة من بنات جيراننا عن الحب.
0: ليش هي تحب؟
1: بناتها الأيام تقول أن الحب انتصر داخلها على كل شيء، ومثل ما يقولون الأذن تعشق قبل العين أحيانا.
0: آه يعني عرفت عن طريق الهاتف. آه هالسلك يا ما وفق قلوب ويا ما خرب بيوت، يعني حبته وهي ما شافته.
1: فعلا ابتدت تكتب أكوام وأكوام من الرسائل المحمومة، ملايين المقابلات اللي ما شافت النور لأنها مجرد أحلام عبثت بها على الورق، واللي قدرت إن هي تستولي على دنياها منها.
0: وهو الطرف اللي حبته إيش كان شعوره؟
1: يقول إن حبها من أول كلمة، اعجبت كلماتها المجنونة واشتاق إنه يلتقي بها، كان يعني يحس عندما أتكلمه إنه يستمد شعوره الرائع من نور شمس الحب.
0: وهي هي يعني بعد ما عرفت شعوره هل تغيرت؟
1: لاحظت إن هي انتصرت وراحت عنها ذيك الصلابة المعروفة عنها، صنعت لها كلماته قصر وهمي وصارت تفكر بهمس.
0: والوهم عمره ما يرتفع إلى مستوى الحقيقة، يظل وهم ما يدوم.
1: لذلك مدام الوهم فنهدم قصره وانهزمت سلطة العاطفة.
0: يا عاذلين القلب لا تعذلونه، ما ينعذل قلب فقد شوف غالي، القلب من داخل وساع طعونه يصعب على كل الأطباء تداويه، طبيب جرح القلب قفن ضعونه ومهما ابتعد وقفه فلاني بناسي.
1: حبها بوسط القلب تنعم غصونه ويزداد حبه كل ما حل طاريه، اللي طرى للقلب هانت شجوله وبحت عما كنت بالصدر مخفيه، لا والذي صور جماله وكونه إنه ملاك الحسن في عين مغلية. هل معقول تكون لحظة الفراق بين المحبين هادية؟
0: شلون يعني؟ ما عرفت إيش تقصدين تكون هادية.
1: يعني ما تكون لحظة مشحونة بالصراخ وبكلمات العتاب، كل واحد يحط اللوم على الثاني، لحظة يعني يسيطر عليها العقل أكثر من القلب.
0: يمكن يصير لكن في الأفلام الأجنبية، لكن في حياتنا اليومية وإحنا بالذات أشوف إنه وايد صعب.
1: من أي ناحية صعب؟ علشان إحنا شرقيين يعني مثل ما تقولون دائما.
0: لا أبدا، لكن العاطفة اللي ربت داخل القلب وتمكنت من الإنسان، الصورة اللي خلقها كل واحد منهم للآخر وزينها وجملها، معقولة يعني بيده يمسحها كذي وبهدوء علشان يصير الفراق يعني هادي؟
1: وليش الإنسان ما يحاول؟ معقولة يعني كل قصص الفراق في حياتنا وأدبنا وأفلامنا تكون بدموع ونحيب وموسيقى حزينة وطيور طايرة في السماء؟ وما مرة كان الفراق بين اثنين فراق متحفر، ليش؟
0: يعني يعني يعني يقول لها مثلا أنا آسف، يبين نحن ما نصلح حق بعض وعلاقتنا ما يمكن تستمر، أتمنى لك السعادة.
1: تقوم هي وتقول له شكرا على شعورك، مع السلامة، أتمنى لك التوفيق.
0: وما أعتقد هاليوم بيمر غير في الروايات والأحلام.
1: حاول وحاول يصير فراقنا هادي، الله عطانا العقل حتى يعيننا، خلي المقادير تمشي مشيها العادي، في عمرنا يفعل الله ما نوى فيني، ما فادتك دمعتك ما ينفع عنادي، لصار ربي حرمنا من بيعطينا، فرقة وصارت ولا تحزن على بعادي، وانا بحاول على نسيان ماضينا،
0: ونبدأ حياة جديدة كلنا بوادي. يا حسرتي يا غرام إن عشته سنين، يا وحشة الليل في بعدك بالأرقادي، ويا طوله اليوم ما شفتك ولا وحيد.

0: أعزائي، يا زهوة الورد في موسم الربيع، يا لقى يتكرر كل ليلة، صارت اللحظة اللي لابد وأن تأتي، لحظة الفراق. وش نقول فيها؟
1: نقول لهم شكرا على صحبتكم الممتعة، ونتمنى لكم أحلى ليلة وأحلام وردية ونوم هني، وتصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى، واختصاصات لجان المجلس، وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شاهد على تاريخ الإذاعة. هذا البرنامج الذي يوثق سيرة الجنود المجهولين الذين كانوا جزءا

0: أساسيا في نجاح برامج الإذاعة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا. أرحب بكم مستمعينا الكرام، وأرحب كذلك بضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة المخرجة الإذاعية جميلة بومطيع. حياك الله، متركي معنا.
1: يا هلا ومسهلا، وفرصة سعيدة اللي ألتقي فيكم يعني على مدى السنوات الطويلة اللي أنا طلعت فيها تقاعد، والتقيت فيكم مرة ثانية فحسيت من شراحة للأمانة يعني من مجرد ما شفتكم.
0: الله يسلمك يا متركي، وإحنا كذلك سعداء بتواجدك معنا مرة ثانية في أروقة الإذاعة، لكن هالمرة الوضع مختلف شوي. انت يعني متعوده ان تكونين في على المكسر؟
1: اي نعم.
0: اي مو في مكان. شنو شعورك وانت خلف المايك؟
1: يعني الحين حسيت برهبه الميكروفون. قبل كنا احنا لنسجل مثلا حق ضيف او حق المذيع او ذي، ولن اشوفها مثلا يعك في الكلام يعني اتساءل اقول ايش فيه ما يتكلم عدل. الحين حسيت أن صج الميكروفون يخلي الواحد شوية
0: يرتبك أو يخاف
1: يرتبك
0: يعني.
1: إيه؟
0: لكن أنت استاذة يعني أم تركي وأمور طيبة.
1: الله يسلمك.
0: طبعا احنا في توثيقنا لهذه السير لأساتذتنا الكبار نحب أن احنا نمشي معهم خطوة بخطوة لما نوصل إلى خطوتهم الأولى في عتبات إذاعة البحرين. فنبدأ معاك يا أم تركي من النشأة، وين نشأتي يا أم تركي، وشنو كان دور هذه النشأة في وصولك إلى إذاعة البحرين؟
1: أنا من مواليد محرق، يعني نشأت فيها ودرست فيها، ولما تخرجت من المدرسة سمعت إن في كانوا يبون موظفين حق الإذاعة.
0: هاي كان سنة كم تقريبا؟
1: هذه كان سنة التحقت أنا بالعمل الإعلامي سنة 1981.
0: نعم.
1: أي. فابتديت بالعمل كفني صوت في قسم الصوت بالإذاعة، مع انتقال الإذاعة الجديدة في مدينة عيسى.
0: إذا كانت البداية في العدلية.
1: أي كانت الإذاعة القديمة في العدلية. لما انتقلوا في مدينة عيسى كانوا يعني يبون يوظفون موظفين حق الإذاعة وكذي، وأنا قدمت يعني مع مجموعة من الموظفين وذي وتم قبولنا يعني. وبعدها انضميت إلى قسم الصوت بالإذاعة، و تدربنا تحت أيدي موظفين قدامى لهم باع طويل في الإعلام، ويعني هيئونا وعلمونا أشياء كثيرة أساس أن نتمكن أن ننطلق في مجال عملنا. تعلمنا منهم الانضباط، أول شيء الانضباط في العمل. تعلمنا منهم أساسيات الصوت. تعلمنا منهم أنواع الصوت، تقنية الصوت، كيفية التعامل مع أجهزة الإذاعة.
0: جميل.
1: فيعني الحمد لله صار إن إحنا تمكننا من هذه كلها، وتم انطلاقنا إن يعني نباشر البث بثقة يعني.
0: نعم.
1: من عقب تدريبنا يعني.
0: نرجع شوي وراء يعني بداية، خلينا نقول ما أعلنوا عن الوظائف أو أنهم محتاجين لأشخاص في إذاعة البحرين يشتغلون فيها، وانتقالكم من العدلية إلى مدينة عيسى.
1: أي.
0: مدينة عيسى ما كانت طبعا بالشكل اللي احنا نشوفه اليوم، ما شاء الله يعني.
1: أي.
0: مدينة ويعني فيها المرافق اللي يعني
1: يعني تشوف الإذاعة كانت الحالها في العدلية. التلفزيون على ما أظن كان بداياته هنا في مدينة عيسى.
0: نعم.
1: عقب ما انتقلوا الإذاعة القديمة إلى المكان الجديد اللي هنا في مدينة عيسى، احنا هنا بداياتنا توظفنا. احنا ما توظفنا يوم كانت الإذاعة في العدلية، توظفنا هنا مدينة عيسى.
0: هل كان يعني هناك تشجيع من الأهل في

0: في البيت على أساس أنه يعني هذه وظيفة إعلامية تعتبر ويعني لها علاقة بالإذاعة ويعني مكان بعيد يعني خلينا نقول عن المحرك.
1: يعني شوف احنا توظفنا في 88 تخرجنا عقب شهر بالضبط سمعنا أنه يبون موظفين في الإذاعة. قدمنا أنا و يعني صديقاتي اللي تخرجنا من التوجيهي وقبلونا لأن كان على أساس أن الإذاعة سواء على نطاق واسع محتاجين حق موظفين، فتم قبولنا والحمد لله تم تدريبنا وعرفنا شلون يعني العمل الإعلامي شلون يمشي على الرغم أن احنا كنا صغار في السن. يعني
0: تذكرين أسامي اللي كانوا معاك في هذه المرحلة؟
1: كان وياي اللي هي بنت خالي لطيفة بمطيع، كان وياي جميلة الشاعر، كان وياي منال عتيق. يعني هذين كانوا يعني الأجرب حق نحن توظفنا.
0: وهم فعلا يعني فيما بعد يعني أصبحوا جزء أساسي من برامج يعني إذاعة البحرين في قسم الإخراج. الإذاعة يعني فيها يعني من الأجهزة ومن المرافق يعني مثل ما تفضلتي تركي، هناك من يعني دربكم على هذه الأجهزة وهذه هذه الأمور اللي يعني لها علاقة مباشرة بالصوت. من تذكرين من الأشخاص اللي يعني خلينا نقول كانوا يعني أصحاب الخبرة في هذا المجال؟
1: كان في موظفين يعني الله يرحمهم إن شاء الله، وموظفين ما زالوا موجودين. كان فاطمة الملة الله يرحمها علمتنا، لأن هي كانت في السابق في الإذاعة القديمة بالعدلية. واضحة سعد بعد الله يعطيها الصحة والعافية كانت يعني تدربنا.
0: طبعا عشان نميز فاطمة الملة عن فاطمة الملة،
1: اي الفاطمتين ثنتين هم يعني كانوا موظفات في الإذاعة القديمة،
0: كانوا يسمونها
1: واحدة موجودة واحدة الله يرحمها
0: العمة يسمونها.
1: فيعني تعلمنا من تحت يدهم والحمد لله. يعني بعد يعني فترة حاولنا نصير أحسن من الموظفين القدامى. يعني نبي نتعلم أكثر وأكثر، نبي نضيف أشياء جديدة على شغلنا، نبي نكسب خبرات في مجال عملنا. فكنا يعني مثل ما تقول ندمج ويا مثلا مجموعات في الإذاعة، في مجموعات المخرجين، مجموعات الصوت، مجموعات المهندسين، التنسيق. فكنا ننخرط مع كل مجموعة على أساس أن نتعلم، نأخذ منهم من هذين شوي من هذين شوي على أساس أن يكون الإعلامي يعني شامل. ما يتم مثلا بس على وظيفته وما فيها تطور وما فيها شيء يعني. فكنا يعني أنا استمريت في وظيفة الفني صوت تقريبا 14-15 سنة
0: ما شاء الله.
1: أي فحبيت أن أنا صادني مثلا ما تقول شغف أن أنا بتعلم شيء ثاني. أنا ما بيتم الروتين يعني مدة طويلة أزيد من 14-15 سنة طويلة يعني. أبي أتعلم شيء ثاني، مثلا أتعلم الخروج.
0: احنا قبل ان ننتقل لهذه المرحله ام تركي، لو حطيتينا في يعني خلينا نقول جو فني الصوت، شو المهام المتعلقه بفني الصوت في الاذاعه؟
1: احنا شوف استاذ حسن، احنا اني مثلا الاذاعه كانت في السابق اول ما يعني احنا توظفنا كانت مثلا تفتح الساعه 6 للساعه 12 في الليل. كنا احنا نظام شفتات، فإذا كان مثلا فترتنا الصباحية نداوم قبل البث بساعة اللي ساعة 5 ساعة 5 إني ندش الاستوديو.
0: هاي زام افتتاح يسمونه.
1: زام الافتتاح، نفتح الاستوديو نرتب أمورنا، نجهز المواد اللي راح تبث

0: نجهز الميكروفونات, نشغل المسجلات, لأن المسجلات تم عبارة يعني 6 ساعات مبرندة تصير باردة, فلما نحن نشتغل عليها تكون يعني
1: سخنات وجهزت يعني.
0: وكنا ساعتها كان عندنا بكرات, ما كان عندنا يعني أشرطة, وهاي كان بكرات نركبها على الجهاز المسجلة
1: على الريل
0: اللي هو الريل اي. فصار إنه يعني نجهز أمورنا كلها, لما نيجي تصير ساعة البث اللي هي ساعة 6 يكون المذيع موجود, نبتدي بالسلام الأميري كان في ذيك الفترة, وبعدها يعني نباشر شغلنا في البث يعني.
1: نعم. أنا يعني من مقابلة سابقة مع الأستاذ لطيفة ومطيع أم أحمد سألتها عن مسألة العمل على الريل, ويعني قالت لي إن كنتوا تدشون بالمواد بالدقة يعني بالساعة وبالثانية,
0: أي
1: مع إن أنتوا تشتغلون على الريل,
0: يعني
1: شلون كانت يعني طبيعة العمل على هذا الجهاز الحساس يعتبر يعني إحنا ما نتكلم الحين يعني بالأجهزة الحديثة اللي على الكمبيوتر وغيره, يعني راح نيل لها, لكن هذه يعتبر يعني البداية أو الأساس في العمل الإعلامي.
0: أي إحنا أستاذ حسن عندنا مثل ما تقول تواصل مع جميع الأقسام, التنسيق, الأخبار, الهندسة, الإخراج, إنزين. فقسم التنسيق يزودونا بخطة يومية إحنا نسميه اللوج, وهذه هما مهيئين لنا إن مثلا الساعة 6 شنحات 7 8 كذي
1: إحنا نمشي
0: جدولة البرامج, جدولة النشرات, الأغاني, حتى الأذان كان يعني حاطين لنا بشكل يومي ساعة كم يدش. فكنا يعني نشتغل على هذه على حسب الخطة الموجودة,
1: وهذه المهام كانت تتيل لكم مباشرة من مكتبة الإذاعة.
0: اي قسم المكتبة التنسيق.
1: من كان في قسم المكتبة تذكرين تركي؟
0: أتذكر الله يعطي الصحة والعافية إبراهيم مصطفى, احنا لحقنا عليه وهو كان رئيس المكتبة, بدرية كمال, لطيفة الحمر, نيلة العامر, سهام خليفة, مريم موسى, هذا اللي كان لهم يعني ما شاء الله تبارك الرحمن كان لهم باع في قسم التنسيق. فيعني فيصل الروعي ما شاء الله عليه, هاي فيصل الروعي الله يعطي الصحة والعافية, كنا نسمي كمبيوتر الإذاعة
1: ما شاء الله.
0: اي يعني ما شاء الله ما شاء الله, يعني دقيق في عمله. يعني
1: ايش اللي كان يتميز عن بقية؟
0: يتميز انه اذا طلبت مثلا شيء منه ما يتوهك, ما يعني يقعد مدة طويلة لين يبحث عنه او انه مثلا يفتح الملفات يدوره, لا سيده يروح مثلا حق الرقم يقول لي هذا اللي تبينه, هاش تفضلي, يعطيني الشريط ما شاء الله عليه, يعني لأنه من كثر ما هو متمرس حق عمله فتشوفه يعني ما شاء الله.
1: يعني لو فرضا طلبتي يعني أغنية لعبد الحليم مثلا,
0: أي
1: أغنية معينة, فيعني ما يلجأ مثلا لملفات رأسا.
0: أي ما شاء الله
1: ما شاء الله,
0: على الرغم من المكتبة آلاف الأشرطة فيها تصور, يعني غير الأشرطة المأرشفة في قسم الترشيف, فصار إنه يعني ما شاء الله عليه, يعني حتى لو تطلب منه برنامج قديم سمعت عنه بس إنه يعني مو موجودة في المكتبة في الأرشيف, فيروح يجيب لي برسم الخدمة يقول لي هذا الشريط اللي كنت تدورينه.
1: ما شاء الله, الله يعطي الصحة والعافية. أيوة
0: الله يعطي الصحة والعافية.
1: لما نتكلم عن هذه الفترة متركي أنتوا طبعا يعني قبل الله يعني يمر عليكم 14 أو 15 سنة في يعني مهنة الفن الصوت, احنا نتكلم عن أجيال في الإذاعة, يعني ناس كانوا كبار وانتوا دشين يعني شباب, هل حسيتوا طبعا أحيانا يعني في جو العمل يكون في نوع يعني شيء من التنافس مثلا, أو خلينا نقول الكبار يشوفون أن أهما يعني أكثر خبرة

0: فيعني يمكن حتى يشحون احيانا ببعض المعلومات مثلا عن الشباب او عن الصغار. هل حسيتي بهذا الجو او بهذا الشيء، ولا كانت يعني الاجواء كانما اسره يعني، والكل ما كان يبخل عن زميله باي معلومه او باي شيء؟
1: كنا ما شاء الله تبارك الرحمن ان احنا كانه اسره، يعني لانه انا احب اتعلم من كل المخرجين. انا تعرف الكل مخرج له بصمته في الاخراج.
0: نعم.
1: اي فكنا يعني انا مجرد ما اخلص مثلا فترتي صباحيه اروح البيت، اروح اندمج ويا مثلا واحد من المخرجين عنده برنامج يخرجه، اروح اشوفه ايش يسوي عشان اتعلم. ابي اضيف شيء حق عملي يعني.
0: جميل.
1: فكنت أخذ مثلا خبرات، مثلا الله يرحمه إبراهيم عيسى، خبرات عبد الواحد درويش، خبرات نبيل علوي الله يرحمه، محمد الجابر، محمد حسن، وكانوا يعني إذا طلبت منهم شيء والله يعني يعلموني إياه والله يزودوني إياه، كانوا ما يبخلون علينا، بالعكس كانوا يشجعوننا على أن احنا نتمرس حق هذا الشيء. اي ولان بعدين الاداره يعني عقب فتره، عقب سنوات اقرت ان تبي تسوي صف ثاني حق المخرجين. اي لان يعني هذولين يعني مرضهم مثل ما تقول خلاص
0: بتقاعدون
1: بيروحون يعني
0: عن جو الاداره. اي
1: اي نعم. فصار ان هيئون احنا انا ولطيفه بومطيع وجميل الشاعر وفاطمة الملة الله يرحمها، فهيئونا حق ان احنا ناخذ صبري حسين. اي هيئونا حق ان احنا نصير اخراج. فكانوا ايش يسوون اذا مثلا عندهم برنامج 5 دقائق 10 دقائق يعطونا اياه اساس نتدرب عليه،
0: تاخذ يدكم على
1: حق الهادي باشراف ماما. فكنا يعني مستمتعين بالشيء اللي قاعدين نسويه. وبعدين شلون يعني لازم أنا أصير لي بصمة مثل ما كل مخرج صارت له بصمة في الإخراج، أنا نفس الشيء. فكنت يعني على حسب عقليتي وعلى حسب يعني سني أضيف حق البرنامج، مثلا أقول البرنامج دي يبي لدي الموسيقى، البرنامج دي يبي لدي الأغنية، فأنا على حسب معرفتي أحط الشيء اللي يناسب الإخراج.
0: هل تحسين يعني في ذيك الفترة أن كان في خلينا نقول مستمعين فعلا يعني ينتبهون لمثلا شغل جميلة بمطيع، يسمعون مثلا إخراج جميلة بمطيع، ولما يلتقون فيك خارج الإذاعة يعني تجدين منهم يعني ذيك الحفاوة
1: والتقدير؟ أي يعني تشوف أنا للحين إذا مثلا يعني تلاقيت ويا مجتمع خارج الإعلام، من مجرد ما يقولوا لما هاي جميل بمطيع ما تعرفون، لا سمعنا ولا برنامج وكانت ما شاء الله عليها في صباح الخير، وكانت يعني يشيدون بجهودي. فيعني أحس أنه أنا يعني وايد كبروني وأنا مو في ذي المستوى يعني.
0: الله يعطيك الصحة والعافية وتركي. لا أنت يعني ما يحتاج اصلا يعني احد يعني يكبرك، هذه يعني شهاده ويعني تستحقينها دائما. على ذكر صباح الخير يا بحرين، طبعا قبل لا يكون اسمه صباح الخير يا بحرين كان اسمه البحرين تصبح، ويعني كان جو ثاني بالنسبه لبقيه البرامج، يعني هو كان برنامج الثقل بالنسبه لاذاعه
1: من اساسيات البرامج.
0: نعم. فانتي هني شنو بدايتك مع البرنامج؟ هل مسكتي إخراج؟ هل مسكتي متابعة؟ كلمينا عن البداية.
1: البداية كان برنامج صباح الخير بحرين أو بحرين تصبح مسجل.
0: هاي كان سنة كم تقريبا؟
1: هذه كان يعني يمكن في الثمانينات. كان يسجل على بكرات كبيرة شريطين أو بكرتين، ساعة ساعة، كل بكرة ساعة ساعة.
0: نعم.
1: فكانوا يسجلونه، ولأن إحنا ين الصبح نحطه يعني على أساس إنه برنامج كأنه مباشر. هو مسجل. إيه. فصار إنه في خطة حق البرنامج يطورونه وشوي

0: يصير له صدى، كانوا قالوا ليش ما نخلي على الهواء مباشرة، ويصير إنه في كونتاك بين وبين الضيوف وبين الناس اللي عندهم شكاوى حق الجهات المعنية، فيصير في حركة في البرنامج.
1: فترة اللي كان مسجل تذكرين من كان يقدم البرنامج؟
0: كانت الله يذكرها بالخير عايشة عبد اللطيف واستغلال أحمد. أول بداياتهم كانوا هما الثنتين ما شاء الله، يعني مشوا فترة طويلة في البحر المتسبح.
1: الله يذكرهم بالخير. واستمروا بعد ذلك في مرحلة البث المباشر.
0: في البدايات عايش عبد اللطيف في البدايات، تالي طلعت راحت قسم ثاني. استغلال أحمد لا تمت، يعني لأنه هو شلون البرنامج المباشر يسوون دورات كل شهر على يعني على مذيعين، كل شهر على مذيعين على مخرجين على معدين، فصار في تنوع في الإخراج في الإعداد في التقديم.
1: مسألة إن تكون في مكالمات وفيها يعني خلينا نقول ملاحظات لوزارات وملاحظات لجهات معينة في الدولة، هذه يوحي بأن كان في تشجيع يعني من قبل الإدارة العليا بوجود مثل هذا البرنامج. هل كان في يعني في البداية يعني واجهتوا صعوبات من هالناحية، ولا كانت بدايتكم موفقة مثل ما نقول؟
0: هو أستاذ حسن لازم في شو اسمه سلبيات وفي إيجابيات في كل شيء، يعني عليك أنت شلون تحاشى هذا الشيء. يعني أنا لأن عقب فترة طويلة اشتغلت في البرنامج صباح الخير يا بحرين المباشر، ما اشتغلت دايركت يعني من مجرد ما خلو مباشر، لا تميت يعني مع المخرج ان انا عساس ان اساعده احط له المواد اللي يبيها، وتابع مثلا الضيوف وتابع المكالمات. فانا خذت في هذه الفترة الاشياء الزينة في البرنامج، ولما يعني أشادوا بشغلي الإدارة وذي قالوا لا بس خلاص خلي هي تمسك الإخراج وتمشي يعني أمورها. فمسكت الإخراج صباح الخير يا بحرين معنا ساعتين مدته، فيعني استمريت مدة طويلة فيه، وعرفت بعد يعني كل ما مرت مرحلة عن مرحلة تستكشف أشياء وأشياء وتعلم أشياء وأشياء، والعلم يعني مثل ما تقول بقعة عميق، كل يوم يطلع لك شيء، كل يوم تعرف شيء. فصار إنه يعني هذه يعني الفترة اللي أنا قضيتها صار عندي كم هائل من الخبرات في كل شيء. فحمد لله رب العالمين. بإضافة إنه أنا يعني على أساس إنه أنا أطور من نفسي، حبيت انه انا اضيف شيء حق مجال عملي، قدمت حق دراسة بكالوريوس في الاعلام، والحمد لله اخذت الشهادة في الاعلام واشتغلت عليها. يعني هذا الشيء يضيف لي حق مجال عملي يعني بفايدة
1: لا شك.
0: اي لا شك. تميت بعدها بعد سنتين ثلاث سنوات قدمت على الماجستير إعلام علاقات عامة. فيعني قمت أطور من نفسي، قمت أطور من شغلي لحد ما أنا يعني الحمد لله تمكنت وشفت وضعي إن أنا مثل ما تقول كنت مشتتة ولا استقريت.
1: الحمد لله رب العالمين. تكلمنا عن المخرجين وتكلمنا عن يعني الموظفين اللي كانوا يعني في مهنة فن الصوت، وتكلمنا أيضا عن المكتبة، لكن ماذا عن المذيعين؟ يعني لا شك بأن المخرج يعني دائما ما يعني يكون على علاقة مباشرة مع المذيع، كون أنه هو يعني متواصل معه في نفس الفترة، فيعني لين ما يخلص البرنامج فهو دائما يعني على يعني على احتكاك وعلى يعني
0: تواصل
1: مباشر. من تذكرين من يعني خلينا نقول الأسماء اللي كانت يعني بالنسبة لجميلة بمطيع أسماء لامعة في مجال التقديم الإذاعي؟
0: كان الله يذكرها بالخير فوزية محمد،

0: فتحي عبد الله، أمين الشملون، استغلال أحمد، عش عبد اللطيف، أمين حسن، ما شاء الله هذين يعني
1: الله يحفظهم جميعا،
0: ما شاء الله يعني من أكفى المذيعات اللي أنا يعني اشتغلت معهم، وفي أريحية لأن عندهم خبراتهم، وفي أريحية في التعامل معهم، فصار يعني ما كانوا يتعبوننا، بالعكس يعني الحين مثلا يعني لين كنت أتواصل مثلا مع جهة معنية بطرش لهم مثلا مكالمة، كانوا يبونها مشتكين

0: المستمع يبي عنده شكوى ولا شيء، هما مثل ما تقول المستمع يدش يبي يقول شكوته بعصبية ومتحامل على ذي الجهة، والمذيع عليه هني دوره شلون يمتص قببه يهدم الروعة شوية على أساس إنه يأخذ المختصر المفيد من مكالمته، مو يقعد يزيد في الحكي ويطول، وأنت لازم كذي وأنت لازم كذي. إن شاء الله عين من الله خير، وبنشوف بنعمل بشكوتك بعين الاعتبار. فيعني في بعكس الأجيال اللي جات من عقب.
1: من هالمنطلق خلينا نقول، يعني ندش على سؤال، شو اللي يعني في وجهة نظر تركي الأستاذة جميلة بمنطيع، شو اللي يميز الإعلامي والناجح كمذيع كمعد كمخرج عن سائر الإعلاميين؟ هل في معايير معينة؟ هل في خلطة معينة؟
0: المفروض أنه يكون يعني أو الإعلامي يكون شامل.
1: نعم
0: يكون شامل، يعني يعطي المادة حقها.
1: نعم
0: اي، فصار انه يعني المذيع اللي بيك ركيك في في في في تقديمه في اللغة العربية، في يعني استهتاره، فتشوف الضعوف فيه. عكس الإعلامي اللي بيك قوي، عنده خبرته، متعلم،
1: متمكن
0: من شغلته، فأهني ما يتطلب منك ان انت تعلم تقول له لا وقول كذي وقول كذي.
1: نرجع لبرنامج صباح الخير يا بحرين، وخلينا نقول يعني انا من المحظوظين يعني حقيقه اللي لحق على يعني ايام اداره جميله بمطيع للبرنامج واشرافها فيه.
0: الله يذكرك.
1: ويعني حقيقه فعلا كان البرنامج ان شاء الله ما زال، ولكن يعني كان في وقتكم كان خليه نحل، يعني الكل كان على قدم وساق يعني في سبيل إنجاح البرنامج. تذكرين خلينا نقول موقف طريف كان يعني مر عليك وما تنسينه لحد الحين، سواء كان مع مستمع سواء كان مع طاقم العمل؟
0: مواقف طريفة نادرا، مو مع المستمعين اللي عندهم شكاوي.
1: نعم.
0: فإذا مثلا إحنا شو نسويك، يعني أنا قبل أكون مخرجة كنت لين أخذ المكالمة بحولها على الهواء مباشرة، أول أعرف شنو مشكلته.
1: صحيح.
0: أي، فإذا حسيت فيه يعني يخربط في الكلام، يقط كلام هاللون، أقول له لا تقول كذي لا تقول كذي، عشان تصير مكالمتك قيمة ويأخذونها بعين الاعتبار.
1: أحيانا يعني المستمعين لهم رهبة الإذاعة فيرتبكون وكذي.
0: أي، ولا تلقاه يعني مثل ما تقول يعني مثلا محتار من ذي الجهة المعنية اللي بيشتكي عليها، ما قاعدين يعالجون موضوعه. فيعني مجرد ما احنا نقول له لا تقول كذي لا تقول كذي، سو هاللون سو هاللون، وذي انزين، من مجرد ما انا اطلع على الهواء يعني ما يصدق يحصل الميكروفون او يحصل اللون مفتوح له، ويقعد لك يخنبق في الكلام. فيعني هني المخرج عليه انه هو يقطع عليه.
1: نعم. اي اساسا ما يطلع شيء خارج يعني.
0: اي، عقب ما يخلص المكالمه وخلص البرنامج يتصل، ليش قطعتوا علي وليش ما قلتوا لي ليش ما خليتوني اتكلم ذي؟ قلت له يا ريال انا قايلت لك لا تحكي هاللون لا تقول كذي، انزين قاعد اعدل من مكالمتك عشان توصل حق الجهه المعنيه.
1: نعم.
0: إيه يعني عدله. نعم. ويسوي لك حال يعني حق موضوعك، فتشوفها يعني هذه المواضيع في يعني تعرف هذه الشريحة من الناس أغلبها يعني مو يعني
1: بسيطة في
0: بسيطة في الأي، مو عندهم مثلا إلمام في الكلام، مو عندهم تعليم مثلا كافي حق أنهم ينطلقون يتكلمون عدل، فيعني واضح حصلنا صعوبة من المستمعين. وفوق هذه كلها عقب ما نخلص ذي مثلا يشتكون علينا في الإدارة إن فلانة مخلتني أتكلم وقطعت علي.
1: نعم.
0: أي مثلا الإداري يحسبني ليش ما قطع وليش قطعتي علي. فيعني هو المفترض إن برنامج مسموع.
1: نعم.
0: ويري شنو قال، يقول لي زين سويتها.
1: صحيح.
0: أي.
1: هذه أخذنا لموضوع ثاني يوم تركي، يعني كانت الإذاعة إذن يعني

0: معنى أن هي خلينا نقول مصدر لتوجيه حتى الناس بالكلام اللبق اللي يعني مفترض أنه هو يطلع على الهواء ويلقى القبول. هذه يختلف الحين عن اللي نشوفه احنا في السوشيال ميديا، الكل صار يتكلم ويقول اللي يبي و...
1: اي
0: نعم نعم.
1: فيعني ما ادري يعني هاي في لهم حال او طريقه
0: معايير اي مثلا الاذاعه التقليديه يعني خلينا نقول او الاعلام التقليدي كان من الرصان انه هو يعني مو باي شيء ينقال.
1: اي لان تعرف يعني بغض النظر عن السوشيال ميديا مثلا الاذاعه يعني لها باحه من زمان يعني، ويسمعونها يسمعها الكبير والصغير والشاب والشايب، ويعني شرايح وايد معينة من يسمعون الإذاعة. فيعني عكس السوشيال ميديا ساعات تصير هفوة يعني ما تبي تشوف، ساعات تفره ساعات ذي الإذاعة يعني طالما خصوصا برنامج صباح الخير، طالما أن أنت فتحته على برنامج صباح الخير يعني تضطر أن تسمع لي الأخير. في ناس ما عندهم سالفة في برنامج صباح الخير، بس يبون يسمعون الشكاوي
0: يشوفون يعني
1: شنو قال شو ما قال يعني حتى لدرجة أن عقب ما خلص أنا صباح الخير وأروح البيت وذي يعني أي حد يشوفني يقول يا إيش في هذي يقول هاللون، يا هذي إيش في هاللون يتحكي هاللون. يعني أنا ما لي حكم عليهم إنه أقول له يعني ليش أنت هاللون يتحكي وذي. أنا اللي قد اللي أقدر أسويه مثلا أمتص غضبه إنه أقول له لا تصرخ لا تشتم، قول كذي أعدل علي. أما إنه يعني مثلا أخليه دايركت ينطلق في الكلام ما أقدر، لأن إحنا محاسبين في النهاية.
0: صحيح. البرنامج طبعا كون يعني قاعدة جماهيرية كبيرة يعني ما زال يعني الجميع يذكرها، بالإضافة إلى أيضا يعني كون له قاعدة من العلاقات العامة مع الوزارات ومع الجهات والمؤسسات يعني في الدولة. هل تستذكرين يعني إشادة معينة أو شيء معين يعني كان يعني يثبت لكم أن فعلا اللي أنتم تقدمونه في صباح الخير يا بحرين يعني له قيمة وله وزن؟
1: إيه يعني أستاذ حسن كان يعني مكتب رئيس الوزراء الله يرحمه خليفة بن سلمان كانوا يعني بصفة يومية وينظرون صباح الخير يا بحرين يسمعونه ويسجلونه.
0: نعم.
1: وكانوا يعني ما شاء الله يعني يطرشوا لنا رسائل شكر.
0: نعم.
1: مشكورين وجزاكم الله خير، الله يعطيكم العافية يعني انتو مثلا
0: عطيتوا حلقة الوصل يعني
1: عطيتوا البرنامج حقه وفتحتوا مجال حق الناس تفضفض عن نفسها. فيعني حتى هم كانوا يتواصلون معنا في حال القضايا.
0: نعم.
1: فيعني الحمد لله يعني صار عندنا بصمة في مكتب رئيس الوزراء الله يرحمه من هالناحية.
0: نعم. لما تيكم مشكلة متركي وتحصلون الحل أو يعني يجيلكم الحل سواء كان عن طريق يعني وزارة أو عن طريق يعني ربما أحيانا حتى أحد من المستمعين اللي يسمع المشكلة ويعني يقدر أنه هو يحلها، شنو شعوركم تهني يعني في محيط البرنامج؟
1: يعني ما تصور شون شعورنا الصراحة، خصوصا إذا مثلا مشكلة في الصحة. يعني إذا واحد مثلا الله يعافينا إن شاء الله وياك يعني إنه بيبتلي مثلا في صحته شيء ويبي يسوي له يعني حل أو علاج، فمن مجرد ما يحصل ذي العلاج ويعني وتشافى والحمد لله رب العالمين يتصل لنا يشكر، يتصل على الإذاعة يشكر، أشكر وزارة الصحة على تفانيها وعلى تواصلها معنا، ويعني الحمد لله هني يعني نرتاح نحن سوينا شيء أثلج صدورنا على هالكلام. اي فيعني حتى احنا بدورنا عقب ما نخلص نتصل في الوزارة او العلاقات العامة في اي وزارة نشكرهم نقول لهم جزاكم الله خير حليتوا مشكلات مثلا ذي المستمع.
0: انتم ايضا جزاكم الله خير لان يعني انتم ما كنتوا تعتبرون يعني هذه البرنامج يعني

0: مجرد يعني جزء من عمل، وإنما يعني أنتم قاعدين تقدمون رسالة ويعني فيها جبر للخواطر، يعني حتى للعديد من المستمعين اللي ما زالوا يدينون بالشكر والتقدير يعني للبرنامج وطواقم عمل البرنامج. خلينا ننتقل الآن إلى الريل. في مرحلة الريل أم تركي، تذكرين البرامج اللي اشتغلت عليها في هذه المرحلة؟ هل كانت يعني
1: البرامج المسجلة؟ يعني أنا اشتغلت في برامج وايد، الثقافية، المنوعة، الاجتماعية، الأخبارية، الدينية. فيعني اللي يحضرني الحين برنامج مثلا شعراء من الخليج، أقوال شعبية حق الله يرحمه عتيق سعيد، حتى أطبوا على الهواء اشتغلت عليه، اشتغلت على برامج يعني قصيرة، مذكرات ثقافية، شيء هاللون. فيعني وايد يعني حن ما يحضرني إلا البرنامج الأساسي اللي هو صباح الخير يا بحرين.
0: بالنسبة لهالبرامج ذكرتي طبعا برنامج مع الراحل الأستاذ عتيق سعيد، تذكرين يعني الأستاذ عتيق شلون كان يعني في البرنامج، شلون كان إعداد البرنامج؟
1: ما شاء الله عليه، يعني الله يرحمه، الله يرحمه. كان يعني يحب الإذاعة، يعني ما تتصور شلون ما يروح البيت. يعني الله يرحمه كان يحن على المادة اللي يبي مثلا يسجلها، يبي يعني لدرجة ان كل من عاد شوية من البرنامج يابا لي يقول لي شوفي جميلة، شوفي يقعد مثلا يقول الأقوال الشعبية ويقول لي، وكان أوراق يجمعها عندي، أوراق ما شاء الله. يعني أقول لنزين تحن يعني حصر هذه الأقوال في البرنامج علشان أنا أقدر أروح أسجل ومنتج. فيعني الله يرحمه ما كان يرتاح إلا اللي شاف البرنامج مسجل. أي وبارز، يعني علمني أستاذ عتيق الله يرحمه حبي حق الإذاعة، علمني شلون أنا أستمتع لين أسوي شيء، شلون أصبر علي، شلون يصير عندي قوة تحكم مع مثلا المذيع. يعني عن أقوال شعبية مو كل واحد يقدر يقولها، يعني إلا هو، لأن هو عود البرنامج فيعرف شلون يلقيها. فكان يعني ما يرتاح إلا يشوف البرنامج مسجل وكامل. فيعني الحمد لله، يعني علمنا أشياء وايد الله يرحمه. هذين من الأشياء وايد حق إن إحنا نتمرس حق المجال الإعلامي، فهو بروحه بحد ذاته مدرسة.
0: نعم. أنا يمكن يعني استوقفني هذا الموضوع لأن إحنا كجيل جديد طبعا ما لحقنا على الأستاذ عتيق سعيد، يمكن مجرد أن نشوف الصور بين أروقة الإذاعة ونشوفه هو يعني على رأس العمل مع زملاء الأولين طبعا الله يرحم اللي راحوا والله يحفظ الموجودين. فيعني عشان كذي استوقفت شوي الكلام على الأستاذ عتيق سعيد. البرامج اللي اشتغلت عليها أم تركي، لا شك بأن أنت أيضا يعني لاحظتي بعض الميزات على من قدموا معاك البرنامج، من الزملاء اللي يعني توفوا الله يرحمهم أو الموجودين. فتذكرين يعني خلينا نقول أسماء معينة، وش اللي يميز كل اسم عن الآخر يعني
1: كمخرجين، يعني
0: كمذيعين.
1: المذيع اللي يحب شغلته ويعني يبي يستمر فيها، فتشوفه يعني ياخذ المادة، يقعد يقراها، يراجعها، يشكلها، حتى اللي انطلع على الهواء يطلع قوي، ما يطلع ضعوف.

0: انه هاي في النهايه بيرد عليه هو يقولون شلون هذه يقرا هاللون.
1: صح نعم. أي. والمستمع ذكي
0: اي المستمع ذكي يعني. وبعدين انت يعني ابو علي تعرف ان مجرد الاختلاف في التشكيل يغير المعنى.
1: صح نعم.
0: فاذا هو ما دقق في ذي الامور وما عالج الموضوع قبل لا يطلع على الهواء يعني ما في فايدة. يعني أنا مثلا احتكيت مع جيل الله إن شاء الله يوفقهم ويستمرون في مجال عملهم أنه ما يقرأ المادة قبل لا يطلع على الهواء.
1: ما عنده هذه الهم.
0: لا سيدة يبي يطلع على الهواء على اللي مكتوب. إنزين على اعتبار أنه مثلا الإعداد في صار في قلطة في شيء. إنزين أنت اقرأ راجعه قبل لا تطلع على الهواء على أساس أن أنت يعني تعدل على الإعداد.
1: نعم.
0: ما تقرأ على ما هو يعني بس المعد حط هذه الكلمة وتقرأها نفسه ما يصير.
1: خلنا ننتقل الآن من مرحلة الريل إلى مرحلة الكمبيوتر والإذاعة طبعا بالأجهزة اللي فيها مرت بمراحل متعددة. وانت عصرتي هذه المرحلة متركي من الريل إلى الكمبيوتر.
0: اي نعم.
1: شو اللي فرق من ناحية الإخراج اللي يعني تغير من ناحية خلينا نقول التقنيات؟
0: هي الإذاعة يعني لابد أنها لازم في تطور. يعني الحمد لله دشت تقنية أجهزة الكمبيوتر على الإذاعة صار في مرونة في الأجهزة الإلكترونية بعكس المسجلات اللي قبل كانوا كبار وبكرات بتحط بكرة وبشيل بكرة ويعني ياخذ وقت منك.
1: نعم.
0: وعلى بال ما تبحث حق مادة مثلا انت تبيها من البكرة يعني ياخذ وقت طويل.
1: صح.
0: عكس الجهاز الإلكتروني بس مجرد انت مثلا مطق على هذه المادة يطلع لك كل شيء تبي. في مرونة. مثلا احنا اشتغلنا برنامج ما يطلبه المستمعون على اساس ان احنا نوظب او نرتب اقنية وراء اقنية ياخذ وقت نشيلها مني ونحطها مني وشيل. واذا يعطيك مثلا المسجلة نفسها خربانة وتشتغل على مسجلة واحدة فوايد العمل يعني متعب بالنسبة حق الكمبيوتر. كمبيوتر بس طق على المادة اللي تبيها أو سو سيرش على القنية اللي تبيها وتطلع لك دايركت.
1: نعم نعم.
0: فيعني في اختصار حق الموضوع.
1: الجميل أنه يعني حتى في حقبة الريلات والعمل الصعب اللي كنتوا فيه كنتوا تطلعون ببرامج حتى منافسة لبرامج في يعني طبعا زميلات إذاعة البحرين يعني في دول الخليج وأيضا تفوز بجوائز في مهرجانات أم تركي.
0: اي نعم. اي يعني وشوف بعد الجهاز الكمبيوتر يعني الزين فيه انه في تقنية يحسن لك الصوت يطلع الصوت نقي بعكس البكرات مع التخزين هاي البكرات يصير فيها
1: كتمة في الصوت شوي.
0: لا مو فيها مادة لزجة. يصير فيها مادة لزجة تأثر على المسجلات نفسها.
1: نعم.
0: فيعني احنا بحكم كنا يوم يعني على ايام ما كنا في الصوت كنا يوميا ننظف المسجلات عشان ايه عشان نقدر نبث المواد اللي عليها.
1: نعم.
0: فيعني حتى انه يعني اذا ويا الاستعمال يطلع زن او وزه في الصوت. هذه يعني لان البكره او الشريط مو صالح للاستعمال.
1: نعم نعم.
0: فالكمبيوتر لا بيعطيك الماده نظيفه نقيه تقدر حتى انه مثلا تشتغل عليه في الانتاج. مثلا تبي موسيقى معينه من مثلا من اغنيه تقدر تسويها في يعني في دقائق
1: تاخذ الموسيقى
0: بدون الكلام وتقدر تستعملها يعني.
1: نعم. جميل جميل. الان انتقلتي تركي طبعا من مرحله الفني الصوت الى الاخراج الاذاعي شنو كانت المحطه

0: يعني تلت ذلك.
1: بعدها صرت إشراف عام على برنامج صباح الخير يا بحري.
0: نعم.
1: مع تطور المجال العملي ومرور السنوات في خدمتي، تم ترقيتي إلى رئيس الإذاعة الطربية.
0: نعم.
1: أي. لسنوات. بالمقابل أخرج البرامج الطربية حق الإذاعة نفسها.
0: هي كانت الإذاعة يعني جديدة ولا كانت يعني موجودة سابقا؟
1: هي لا كانت موجودة، بس إنه يعني يبون مثل ما تقول يطورونها، يضيفون مثلا أصوات المذيعين حق تقديم. ما كانت تلون تمشي أغنية ورا أغنية أغنية ورا أغنية، لا يبون مثلا مذيع يقدم الأغنية. ليش؟ لأن كان في توجيهات من أستاذ محمد جمال، قال على أساس أن الأغنية ما ينهضم حقها، نبي نعرف الكاتب الأغنية أو مؤلف الأغنية.
0: جميل.
1: المقني. لأن هذه الأغاني قديمة. صحيح. يعني حين مثلا أجيالكم أنتم ما لحقتوا على مثلا المغنيين القدامى.
0: نعم.
1: اللهم الحين يسمعونها في الطربية.
0: صحيح.
1: أي. فاحنا حبينا ان احنا اساسا نعرف الجمهور ان مثلا هذا المغني اسمه فلان فلان، المؤلف فلان فلان.
0: نعم.
1: فصار يعني شويه في تدخلات جديده على الاذاعه الطربيه،
0: وهذه يعني من الاشياء اللي خلينا نقول مثل بالنسبه للاذاعه شيء من التوفيق. يعني يكون يعني هاي الأغنية ما يهضم حقها في مسألة توثيقها أو توثيق الكوادر اللي يعني اشتغلت فيها، وشيء جميل حقيقة، شيء جميل جدا.
1: يعني أنا أستاذ حسن كنت أسجل حق كريم الزيدوني الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: وكنت أسجل حق أحلام محمد، وكنت أسجل حق فاطمة الدوسري الله يرحمه،
0: الله يرحمه.
1: أي. كنت أسجل لهم تقديم الأغاني وختامها.
0: نعم.
1: فيعني حرصنا ان هذه اصواتهم تطلع في الطربية.
0: نعم. جميل. هذه المهمة تسمونها الربط.
1: الربط.
0: بين الفقرة وبين الفقرة وبين وكان لها جدول مستقل فيما سبق، يعني في إذاعة البحرين طبعا. يربط بين البرامج ويربط بين كذلك، يعني يقدم الأذان ويقدم الأغاني.
1: والحلو في الموضوع انه مثلا تكلم مثلا عن الأغنية مثلا متى قنوها، في شنو قنوها، هل هي صار من فيلم أو صار من استوديو، فيعني يعطيك معلومة حلوة حق هاي الأغنية.
0: جميل. جميل جدا. أم تركي، طبعا مسألة أخذ الخبرة من إذاعة البحرين ومن خلينا نقول الأشخاص اللي كانوا يعني سابقين لكم في العمل الإعلامي، لا شك بأنها هي طورت من عملكم وعطتكم الكثير من الخبرة. هل فقط اكتفيتم بهذه يعني القدر من الخبرة، ولا صار في أيضا دورات ويعني أيضا زيارات لإذاعات خليجية وعربية وتواجد لكم في أيضا يعني محافل إعلامية مثل مهرجانات وغيرها صقلتكم وأيضا يعني زيدت من الخبرة عندكم؟
1: يعني أنا رشحت لأكثر من دورة خارج المملكة وغير ورش العمل اللي صارت داخل المملكة. ففي ورش، في دورات كثيرة رشحت لها في سوريا في الصوت، يعني أمضينا شهر هناك ناخذ في الدورة. رحنا ما شاء الله يعني مصر، الكويت. الكويت رحت مع الأستاذ عبد الناصر النعار. في الإخراج تعلمنا على يعني اتقلنا مع يعني شرايح كثيرة من المجتمعات. تعلمنا منهم خبراتهم في مجال عملهم، خذنا منهم وعطيناهم من عندنا، فصار إنه يعني الشيء حلو إنه تطلع بشيء قيم. رشحت حق مهرجان مصر كمحكم
0: مهرجان القاهرة.
1: أي. فا

0: تعلمت مثلا من خبرتي في ذي المجال كمحاكم البرامج يعني اللي تصلح حق انه ان انت ترشح حق الجائزة او لا، بقيمتها بفائدتها، ولان جميع الدول مقدمين على المهرجان.
1: نعم.
0: فصار انه يعني المحاكمين اللي وياي كلهم كبار في السن، كلهم كبار في السن، انا الوحيده اللي اصير صغيره عليهم يعني. فيعني حتى لدرجه انه مو عارفه شلون احكم البرنامج، لان هذين هم باعهم وكبار في السن، واحس اني كني ضايعه بينهم. فيعني تشوفني اسال المحاكم اللي يمي، اقول له مثلا ليش رفضت ذي البرنامج، ليش يعني عطيته تقييم غير صالح. فيقول لي هو كذي سوى كذي، انتاجه غلط، حط مثلا كلام غلط، شيء هاللون،
1: في معايير معينه
0: علشان هو يرشحك حق الجائزه. فكنت اخذ من خبراتهم، تعلمت اشياء كثيره من هالدورات.
1: نعم. على ذكر صباح الخير يا بحرين، اتذكر كان ام احمد قالت شغله ان الإذاعات الخليج استفادت من صباح الخير يا بحرين، ما كان عندها وطبقتها يعني خذت التجربة من عندنا احنا.
0: صح.
1: وطبقتها عندها.
0: اي من ضمنهم صباح الخير في الكويت، يعني احنا يعني يوم يطرشون الدورة انا وعبد الناصر النعار ودونا هناك الإذاعة، وشفنا هما شلون مثلا يعني يرتبون حق البرنامج، ايون قبل بساعتين يحطون المادة يعرضونها على المذيعين عشان يقرونها قبل لا يطلعون على الهواء. فصار يعني عندنا احنا بالنسبة لي انا والأستاذ عبد الناصر نعار انه شلون هذولين هلون، يعني عندهم مثلا معدين، عندهم قسم خاص يقعدون كلهم ويقعدون يعدون إنزين ويعطون المذيع ويقرأ وتالي يطلعونه، مو يعني مو مثلنا إحنا. إحنا يجي مثلاً المذيع يقرأها، مع إن إحنا من أوائل الإذاعات اللي طلعت في ذي البرنامج،
1: بس عندنا تساهل شوي.
0: في
1: رحلتكم في الدورات وفي المهرجانات، يعني وهاي سؤال يمكن يعني يكون يعني على الهامش، لكن في أسماء معينة أنتوا كنتوا تسمعون عنها بس ما كنتوا يعني تشوفونها وشفتوها قدامكم، ويعني أشخاص يعني مشهورين
0: إعلاميين
1: وممثلين وغيره، فشنو كان شعوركم أنتوا يعني في بداياتكم ورايحين حق هذه المحافل؟
0: هي طبعا احنا يعني اللي رحنا ما ندري مثلا من تلاقى مثلا مع المخرج الفلاني اللي لا صيته ولا شهرته، او انه مثلا المذيع الفلاني او يعني ممثل. فلما احنا خذنا يعني، لان انا اكثر من دوله رحت فيها حق الدورات، رحت سوريا، رحت الكويت، رحت مصر، مصر يعني كم مره مثلا، سوريا مرتين. ف غير الورش العمل او الدورات اللي صارت داخل البحرين، اللي داخل البحرين يبون لنا يستقطبون لنا مثلا فنانين او مخرجين او معدين، يعطونا الورشه هذه، علمونا على اشياء وايد. يعني
1: مرحله الاخراج الاذاعي مرحله يعني فيها استفادة من جميع النواحي، سواء يعني هي كتلة عمل إعلامي، يعني فيها إعداد وفيها تقديم وفيها اختيار للموسيقى وفيها اختيار للمواضيع. وغالب خلينا نقول البرامج اللي اشتغلت فيها متركي برامج ثقافية، فيها صبغة شعرية، فيها صبغة يعني تتعلق بالأمور الشعبية وبالأمور اللي فيها خلينا نقول توثيق لأقوال وأمثال شعبية. في هذه الفترة بالذات يعني شنو كان المخرج خلينا نقول يلم فيه في البرنامج؟ يعني

0: هل يقتصر على شيء معين ولا يعني أيضا يهتم بالإعداد ويهتم بالتقديم وغيره؟
1: كان من خلال إنه يعني أنا مثلا قاعدة مثلا في الكنترول أقطي ساعات دوامي دي، كنت أحرص على أساس إنه أسمع برامج معلبة تاريخية من ضمنها نافذة على التاريخ. كان يعني ممتع لأبعد حدود، يعني كنت يعني أسمع واستمتع فيه من إعداد للحبكة القصصية،
0: من إعداد عبد الأمير التركي وإخراج كذلك علي المفيدي.
1: علي المفيدي نعم. يعني قصص تاريخية تحس أن أنت كنا يعني كنا وياهم، تقوس وياهم، أنت في عالم آخر وياهم، يعني ما يوحي لك أنه برنامج مسجل وجرد أن أنت تسمعه. فكان وايد يعني أمتعني، يعني بغض النظر عن البرامج الثقافية القصيرة، بعد تكون في برامج ما شاء الله حلوة قصيرة، يعني ما يحضرني الحين شو اسمها، بس يعني كنا نسمعها.
0: نعم.
1: أي لقاءات مع كبار الشخصيات اللي أنجزوا في حياتهم، اللي سووا في حياتهم، فهذه بعد كنت أحب أسمعهم. يعني
0: إذن المخرج يعني لابد أنه أيضا يغذي السمع عنده، على أساس أنه هو لما بيه يطبق وينفذ تكون له رؤية أيضا في البرنامج اللي هو بيطبقه.
1: أي نعم. أي نعم. أي. نعم. يعني أنا لأن فترة من الفترات على يوم الله يرحمه إبراهيم عيسى كان يسجل مسلسلات، فكان يقول لي تعالي شوفي شلون احنا مثلا نسجل وعشان تتمرسين حق الشغلة.
0: نعم.
1: كنت أروح له وأشوف، يعني العمل صدق تسجيل المسلسلات عمل متعب، لأن كذا شخصية والعمل بيكون مدته مثلا 30 حلقة وعلى ربع ساعة مثلا بيكون، لكن يعني يزيد ويعيد، مثلا إذا جاك مثلا ممثل أو فنان يتحتم عليك أنه تعيد له لين يتقن مثلا الكلام.
0: نعم.
1: لين يتقن
0: الشخصية والدور.
1: الشخصية فأقول يعني هاي يبيله صبر، يبيله واحد ما يطيش يعني عصابة يعني فولت، لا يبيله عصاب شوية هادئة.
0: نعم.
1: يعني هاي مسلسلات اللي مدتها بس ربع ساعة، يعني ايش في مبارك يعني انه يكون مثل نافذة على التاريخ.
0: نعم.
1: اي نعم. اللي فيه القاء في اللغة العربية صحيحة، انتاج يعني ما شاء الله، يعني من كل الجهات ناجح يعني. نعم.
0: من كلامك أم تركي يبدو أنك يعني كنت في طاقم عمل في مسلسل درامي ومسلسلات درامية في إذاعة البحرين.
1: أي نعم، لأن كنت مثل ما قلت لك في السابق أن أنا أبي أضيف شيء حق مجال عملي، أبي أتعلم شيء ثاني غير التنفيذ، غير الإخراج، غير الإنتاج، غير الإعداد، فكنت أبي أشوف مثلا المخرجين اللي عندهم إخراج مسلسلات شلون ينتجون أو يخرجون هالمسلسل، فكنت يعني أحرص أن أجلس مع إبراهيم عيسى لأن أكثر المخرجين اللي عندهم مسلسلات، فكنت أشوف شي يسوي، شنو يحط شنو ما يحط، يعني حزتك ما كان بعد في كمبيوترات، كان على ريلات، يسجل مثلا المادة حق الشخص مول 30 يوم مثلا فنان، يسجل له حق 30 يوم وأقعد أرقم وياه، أرقم مثلا هذا الرقم حق الفنان الفلاني، فنانة الفلانية 30 حلقة، أو مثلا عندها أدوار بس مثلا في 5 في 7 حلقات.
0: يعني ما كانوا الممثلين عفوا على المقاطعة يمثلون يعني في وقت واحد؟
1: لا، كان لأن كل واحد على حسب يعني ظروفه.
0: صحيح.
1: يعني أقلامهم كلها يشتغلون، فيعني مو ممكن أن أنت بتحضرهم كلهم في وقت.

0: واحد انزين على اساس يسجلون لك مثلا المسلسل. اللي تشوفه فاضي تجيبه مثلا تعطي ادواره في المسلسل ويسجلهم كلهم عشان ما ترد تجيبه مره ثانيه.
1: نعم.
0: هني المخرج عقب يبتدي حناء وتعب وانتاج واخراج حق المكساج الكلام والمحاور، يعني يتعب وهو يقعد يحاور في هذا الشيء.
1: نعم. من خلال عملك مع أبو عيسى الله يرحمه الأستاذ إبراهيم عيسى، مش اللي كان يعني يتميز فيه عن بقية المخرجين من خلال ملاحظاتك؟
0: الله يرحمه إبراهيم عيسى، يعني هو من أوائل اللي تمرسوا حق إخراج المسلسلات. الله يرحمه عنده بعد طويل وعنده سعة صدر قوية أنه هو يتحمل. يعني أنا يوم شفت اللي قاعد يسوي قلت هذه بلا واحد مخفاضي تفرق كامل، زين ما يشغل نفسه في برامج ثانية يشتغل عليها، لا بس يقعد حق مثلا مسلسل اللي بيخرجه. فصار إنه يعني الله يرحمه علمني الصبر، علمني شلون مثلا أسوي المكساج، مثلا هذا الحوار فلاني شلون أدمجه ويا الحوار الفلاني، يعني أدمجهم إن تعرف حتى الحوار الها مالت الكلام تختلف عن الها، يعني بداية الكلام تختلف عن الها في نهاية الكلام.
1: صحيح.
0: فيعني هو ما شاء الله عليه لأنه عارف ذي الشيء وكان يشتغل على ريلات.
1: نعم.
0: فيعني صعبة تعرف يعيد ويزيد يعيد ويزيد لين يعني يتقن الشغلة.
1: نعم.
0: الله يرحمه يعني كان يعني من أروع المخرجين.
1: نعم. الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: في ختام هذا اللقاء استاذتنا أم تركي، كلمة أخيرة تحبين توجهينها لمستمعين إذاعة البحرين اللي اشتاقوا حق هذه الأيام وهذه البرامج وإخراج جميلة بمطيع؟
0: والله استاذ حسن، العمل الإعلامي ممتع ممتع، يعني إذا أنت تحبه وتبي تشتغل فيه، فيعني واللي أحسن من كذي إنه مثلاً في بصمات حق كل مخرج أو منتج أو موظف في الإذاعة أرشفه في المكتبة. فيعني من مجرد ما أنت مثلاً تسأل عن فلان إيش كان يسوي، إيش كان إذا بتعلم الأجيال الجاية إنه في منفذ أو في مخرج أو في مذيع أو في معاد، هل لو نسوى أنتج هذا الشيء أعدي الشيء، فيصيده فضول يبي يعرف هذه وين إنتاجه. من مجرد ما يروح حق الأرشيف ويشوف الإنتاج ماله هني يستفيد منه، يأخذ من خبراته.
1: بعد هذه المسيرة الحافلة أم تركي في الإذاعة وفي أروقة الإذاعة، من فن الصوت إلى الإخراج الإذاعي إلى الإشراف على برنامج من أهم برامج الإذاعة إلى وصولك طبعا على يعني الإشراف للإذاعة الطربية، شنه النصيحة اللي من خلاصة هذه التجربة تقدمينها للجيل الحالي من الإعلاميين والجيل القادم أيضا؟
0: نصيحتي أقول لهم أن أنتوا يعني طالما أن عندكم رغبة حق أن أنتوا تنخرطون في الإعلام في مجال الإعلامي، حاولوا أن تطوروا من نفسكم، حاولوا أن تدشون في جميع المجالات الإعلامية، تعرفون مثلا الإعداد، التنسيق، حتى هندسة الهندسة الصوتية المفترض أنه هو يعرفها. يعني تشوف مثلا الدي جي هاي اللي يشتغل بروحه وهو اللي حط له مثلا الأغاني بروحه، ذي يعني من وياه بروحه بيكون
1: صح،
0: هو لأنه
1: بيكون الهواء كله
0: يعني. إيه شايل الأشياء اللي المفترض أن يدشها في برنامج مباشر العادي بروحه.
1: نعم.
0: فيعني هو الجيل ذي الجديد، وأتمنى أنه يتعب على نفسه، يدرس، يثابر، يدش يعني تقنية

0: جديدة على مجال عمله، يبدع في إنتاجه، وأهم شيء أهم شيء إنه يكون عنده حضور، أهم شيء إنه يكون عنده حضور، يكون إنه ما يجي بس يقدم ساعاته ويروح. يعني هو إذا حب عمله مجال عمله خلاص بينتج.
1: نعم.
0: بيبدع.
1: نعم.
0: فيعني هاي نصيحتي حق ال.
1: شكر لك شكر جزيل أم تركي على إتاحة الفرصة لنا في هاللقاء هذه إن إحنا نسولف معاك السوالف الطيبة ونتكلم عن هذا التاريخ الجميل اللي أنتوا أسستوا فيه للإذاعة واللي يعني أيام عصرها الجميل واللي إن شاء الله يمتد إلى يومنا هذا. شكرا جزيلا لك الأستاذة جميلة بنطيح.
0: شكرا جزيلا لكم أنت اللي يعني رجعتنا إلى ذكريات حلوة كنا قضيناها في الإعلام ومع نخبة جميلة مثلك ومثل عبد الناصر النعار والسيد حسين. فأنا بس مجرد ما شفيت ويوكم ذكرني بأشياء وايد، ذكرني بأشياء وايد. أقول الله كان كنا نقعد جميع ونسولف ونشتغل مع بعض ويعني وننتج ونطلع من الشغل إحنا مستانسين مرتاحين. أنت يعني هذه أمانة عندك، قضيت أمانتك وطلعت. فأهني الحمد لله رب العالمين، تطلع أنت نظيف ما في عليك أي إشكالية، ما في عليك أي شكوى، ما في عليك أي يعني صدى سيء. فيعني ما أدري يعني أحس أنك كنا العابرة خنقتني.
1: حس الله يحفظك يا أم تركي. وحقيقة يعني هذا الشعور متبادل، وخصوصا ان احنا يعني الحمد لله اللي الله قدرنا ان احنا نستفيد منكم الكثير وناخذ منكم الكثير. وان شاء الله يعني تكون هذه الحلقه حلقه فعلا تكون يعني شاهده على ذلك العصر. شكرا جزيلا
0: ان شاء الله. العفو. شكرا لكم ولجميع الطاقه.
1: حياك سلام تركي. وشكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في حلقة أخرى وقامة من قامات إذاعة البحرين. نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم.
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.
15: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
16: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
15: أثير الشغف والإنسان.

0: إبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يومياً مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة 2 ظهراً على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا.

الوطن حيث تكون روحك وقلبك ونفسك في الحياة، هو مساحة مفتوحة للحب والأمان، مساحة للحرث والغرس وجني الثمار، مساحة خضراء. هو الوطن. البحرين، نسمة حب وحياة.

البحرين، صوت البحرين، إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة.

0: بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب، وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. من تشبه بالكرام رغم فقره أغناه الله.
1: قصد الأصمعي رجلاً كان يأتيه أحياناً كثيرة لكرمه وجوده، فأتى يوماً داره ووجد على بابه حاجباً منعه من الدخول إليه.
2: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده وما هو فيه من الضيق، ولهذا أمنعك من الدخول.
3: إذن أريد أن أكتب له رقعة، أتوصلها إليه؟
2: حسناً، سمعاً وطاعة.
1: فأحضر الحاجب للأصمعي ورقة وقلماً ودوات، فأخذها وكتب:
3: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. خذ، أوصل هذه الرقعة إليه وأنا سأبقى هنا منتظر الردة.
1: ومضى الحاجب برقعة الأصمعي إلى سيده، وعاد حاملاً الرقعة عينها إلى الأصمعي، وقد كتب الرجل تحت شعر الأصمعي جواباً له:
4: إذا كان الكريم قليل مال تحجب بالحجاب على الغريم.
3: سرة بها مال؟ إنه مال كثير، يا له من سخي مع قلة ما بيده. والله لأتحفن الخليفة هارون الرشيد بهذا الخبر.
1: وانطلق الأصمعي في طريقه حتى أتى قصر الخلافة، فاستأذن ودخل على الخليفة.
3: السلام على خليفة المسلمين.
5: وعليك السلام، من أين يا أصمعي؟
3: من عندي رجل من أكرم الأحياء من بعد أمير المؤمنين.
5: ومن هو؟
3: كنت قاصداً رجلاً عرف بالكرم والسخاء، فوجدته عند باب داره.
1: فقص الأصمعي على الخليفة هارون الرشيد ما حدث مع الرجل، وأعطاه صرة المال. وما إن رأى الصرة:
6: هذه من بيت مالي، ولا بد لي من الرجل.
3: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أكون سبب كدره بإرسالك إليه.
6: لا لا لا يغمك ذلك.
7: أيها الحارس،
6: امضي مع الأصمعي، فإذا أراك دارا فادخل وقل لصاحبه أجب أمير المؤمنين. اسمع، ولتكن دعوتك له بلطافة من غير أن تزعجه، أفهم؟
8: أمر مولاي، انصرف.
1: فمضيا إلى الرجل وأخبراه بلطف أن يجيب أمير المؤمنين.
9: السلام على أمير المؤمنين.
6: وعليك السلام، ادن يا رجل ادن. ألست أنت الذي وقفت لنا بالأمس وشكوت لنا رقة حالك؟ وقلت إنك في ضيق شديد من الاحتياج،

0: فرحمناك ووهبنا لك هذه السرة لتصلح بها حالك. وقد قصدك الأصمعي ببيت من الشعر فدفعتها له؟
1: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوته لأمير المؤمنين من رقة حالي وشدة احتياجي، ولكني استحيت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين.
0: لله در بطن أتى بك، فما ولدت العرب أكرم منك، ما ولدت العرب أكرم منك.
2: المساواة في العطاء عنوان العدالة.
3: حصلت في عهد هشام بن عبد الملك مجاعة عظيمة، فدخل إليه وجوه الناس من الأحياء، وبينهم درواس بن حبيب العجلي، وكانت عليه جبة من الصوف. فنظر الخليفة هشام إلى أحد خاصته نظرة لائم في دخول درواس إليه.
4: وياك، أيدخل علي كل من أراد الدخول؟ ها؟
3: وكان درواس حكيما، فعلم أن الخليفة قد عناه.
5: يا أمير المؤمنين، ما أخل لك دخولي عليك، ولقد شرفني ورفع قدري تمكني من مجلسك، وقد رأيت الناس دخلوا لأمر عدل عنه، فإن أذنت في الكلام تكلمت.
4: لله درك، تكلم، فما رأى صاحب القوم غيرك تكلم.
5: يا أمير المؤمنين، تتابعت علينا سنون ثلاث، أما الأولى فأذابت الشحم، وأما الثانية فأكلت اللحم، وأما الثالثة فأتعبت المخ ومصت العظم. ولله في أيديكم أموال، فإن تكن لله فاعطفوا بها على عباد الله، وإن تكن لهم فعلام تحجبونها عنهم، وإن تكن لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين.
4: لله أنت، لله أنت ما تركت واحدة من ثلاث، قد أمرنا بمئة ألف دينار. نعم، مئة ألف دينار تقسم على الناس، وأمرنا لك أنت بمئة ألف درهم.
5: يا أمير المؤمنين، لكل رجل من المسلمين مثلها؟
4: لا، ولا يقوم بذلك بيت المال.
5: إذن لا حاجة لي فيما يبعث على ذمك يا مولاي.
3: ولما عاد درواس إلى داره أمر الخليفة له بمئة ألف درهم، فقسم 90,000 درهم في 9 من أحياء العرب، وأبقى على 10,000. فلما بلغ الخليفة ذلك قال:
4: لله دره، إن صنيع مثله يعلم الناس العدالة.

0: من مدح من لا يستحق المديح كان الأولى بلوم نفسه.
1: قال مسلمة بن عبد الملك لنصيب الشاعر:
2: يا نصيب، هل مدحت فلانا من أقاربك؟
3: نعم نعم قد فعلت.
2: وهل حرمك من الجزاء؟
3: نعم نعم يا أمير المؤمنين، نعم.
2: فهل هجوت؟
3: لا لا لا لا يا أمير المؤمنين.
2: ولماذا لم تفعل؟

0: فعل وقد حرمك الجزاء.
1: لأني يا مولاي كنت أحق بالذم منه، لأني ظننته يستحق مدحي.
2: فأعجب به مسلمة.
0: اسألني يا نصيب.
1: إن كفك بالعطاء أجود من لساني يا أمير المؤمنين.
3: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة حسن السعاتي، علي القطان، علي حسين، سالم العثمان، طارق محمود، علي الطريف. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال الموردي رحمه الله في أدب الدين والدنيا: وإذا صان ذو العلم نفسه حق صيانتها، ولازم فعل ما يلزمها، أمن تغيير الموالي وتنقص المعادي، وجمع إلى فضيلة العلم جمال الصيانة وعز النزاهة، فصار بالمنزلة التي يستحقها بفضائله. إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له الحق، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق. أبو بكر الصديق. قال بعضهم: رأيت بحمص مجنونا يقول: يا قوم، من يتعلم لا أدري، تعلموا مني كلمة لا أدري، فإنكم إذا قلتم لا أدري علموكم حتى تدرون، وإذا قلتم أدري سألوكم حتى لا تدرون.
0: ما خط القلم.
2: وقف سائل على باب فقال: تصدقوا علي فإني جائع. فردوا عليه أصحاب الدار قالوا: لم نخبز بعد. قال: إذن فأعطوني كفا من السويق يرحمكم الله. قالوا: لم نشتره بعد. قال: إذن فأعطوني شربة ماء فإني عطشان. فقالوا: لم يأتنا السقاء بالماء بعد. فقال: إذن فأعطوني قليلا من الدهن حتى أضعه على رأسي. قالوا: ومن أين لنا بالدهن؟ فقال لهم: أيها الحمقى، فما قعودكم هاهنا؟ قوموا واصنعوا مثل ما أصنع واسألوا الناس. إن الإنسان الحر كلما صعد جبلا عظيما وجد وراءه جبالا أخرى يصعدها. نيلسون مانديلا. أورد ابن دريد في ديوانه: يزين الفتى في الناس صحة عقله، وإن كان محظورا عليه مكاسبه. يشين الفتى في الناس قلة عقله، وإن كرمت أعراقه ومناسبه. يعيش الفتى في الناس بالعقل، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه. وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه. إذا أكمل الرحمن للمرء

0: عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. ما خط القلم،
1: ما خط القلم،
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر السعيد.
1: في حياتنا وفي تعاملاتنا اليومية نستخدم كلمات، عبارات، أمثال ما نكون واعيين شنو معناتها وهل هي صحيحة أو لا، والأخطر من هذا إنها تكون في بعض الأحيان محرمة. اليوم بنستعرض عدد من هالأمثال، يمكن نقدر نغير بعض الأفكار عندكم ونوعي الغافل عنها. رزق الهبلي على المجانين من الأمثال اللي تستخدم، وهالمثل الشعبي أصله مصري

0: لكن يستخدم في عدد من الدول العربية، فشنو معناته وهل هو صحيح؟
1: رزق المهبل على الميانين هذا يستخدم وأنا يتراولي في أوقات، بس مو حقيقة، يعني ما يصير الرزق المهبل على الميانين، يستخدم كل شيء على أساساً على الرزق من رب العالمين.
2: هو المثل هذا يعني ما أحس إنه يعني صحيح، كل أرزاق عبر رب العالمين، وإذا الله كاتب الشيء الله بكتب لك برزق الشيء.
3: طبعاً هذا المثل هو من أساسه غلط، لأنه ما يصير رزق مهبل على الناس مثل هبايل، فهو المثل ذي خطأ وما له أي أساس.
4: هو المثل صحيح، يعني بالنسبة حق وقتنا الحالي فعلا صح، بحكم أنه ما في شخص طلع احنا نتكلم بشكل عام كمشهور، ما في شخص إلا ويكون تقريبا 80% ما يعرف اللي تحكي فيه، فالناس ورا فصاير شهرته أعلى من الشهرة المطلوبة اللي المفروض تكون له، الأموال غير إلى آخرة تكون موجودة له، والناس ضايعة في الطوشة معه.
5: أعتقد أنه مثل خطأ، لأن يعني الرزق من عند الله، وأعتقد أن هذه الأمثال من الأمثال اللي إحنا دائما متداولينها وغير صحيحة.
6: أتفق اتفاق كلي ويا قائل هاي المثل، لأن حاليا هاي البدعة أو السرعة اللي صايرة عندنا، مثلا أعطيش مثال حد قاعد يجي في بالي، أن في الانستغرام على سبيل المثال قاعد يطلع عندنا مشاهير وايد يحطون أشياء مو منها فائدة، يعني هم مو مشاهير أصلا، الناس هي عادية تحط أشياء مينونة، أشياء قد تكون تنازة تطنز على ناس، في النهاية كل الناس تصير وياها.
7: في الفن تصير احيانا لما يكون واحد مثل الفنان الكبير وارهو بيعمل افكار مجنونه بتنباع بالملايين، اذا طالما عندك شراي لبضاعه ما فرزقك.
8: طبعا الرزق المهبل على الميانين ما اعترف فيه كثيرا، خصوصا ان الرزق من الله سبحانه وتعالى.
0: الرزق هو لله وحده، ولا احد يملك لنفسه ولا لغيره رزق او نفع او موت، فقال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى، يقسمه لحكمة لا يعلمها إلا هو.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل.
2: بالنسبة لي ما استخدم هالمثل، بس الناس عادة تستخدمه لما يكون شخص مثلا يعني لا حق الشخص الثاني حاول يمنعه من هاي الشيء، فإنه ما يخلي إن رحمة الله تنزل وهو في نفس الوقت ما يرحم الناس.
3: أنا ما استخدم هاي المثل لأن الرحمة من عند الله، وهاي لازم الإنسان يكون عنده قناعة، وهاي من الأمثال اللي احنا تعودنا إن احنا نتعامل فيها وغير صحيحة.
4: طبعا في حالات إذا شفت الموقف نفسه، إذا في شخص يحب الشخص لنفسه لشخصه، مثل ما نقول احنا مخلي شيء لا هو بس مو براضي إن حد ياخذه، طبعا هاي ينقال فيها هالمواقف.
5: بعض الأوقات أستخدمها لما يكون مثلا، خلينا أعطي مثال، إنه يكون مدير في عمل ما قاعد يرحم موظف، ولما يجي أحد بعد برحمة ما يخليه رحمة.
6: هي عادة بتستخدم، مش عايزة أقولها quite negative يعني، بس الواحد اللي بيكون ما بيستطاعته وما عنده الأدوات فبيمنع الآخرين من التفوق، فلا هو عايز يجتهد ويتفوق ولا يسمح للآخرين، فتستخدم في الحالات.
7: أكيد أستخدم هذه المثل لما يكون عندي طاقة وحابة أن أنا أفرغها، بس يمنعوني أن أنا أو يحطون لي حدود أن أنت ما تقدرين، في نفس الوقت ما يعطوني البدائل.
8: دائما أستخدمها خاصة في الشغل، لأن في الشغل يجيلك ناس يحبون يملكون كل شيء وما يخلون أن أنت تشتغلين وتبدعين وتكون لك فرصة أن أنت توصلين ناس مهما وصلوا، وبس يبون كل شيء وهم يكونون هم السوبر ستار.
1: مواقف كثيرة يواجه فيها الشخص ظلم من أحد فيقول أن هذا لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل، لكن هالجملة المفروض ما نقولها. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤوده شيء ولا ينازعه في سلطانه منازع، فقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فمن هذا اللي يقدر إن يمنع رحمة الله من إنها تنزل على عباده.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: أنا عبد المأمور. هالجملة خطأ. ليش؟ لأن كلنا عبيد الله الواحد الأحد، فهالجملة توحي إن اللي يقولها ما عليه أي ذنب إذا أمر رئيسه أو شخص آخر بفعل شيء يغضب الله، بفعل شيء هو مو مقتنع منه، هالشي غلط، هالشي ما يجوز، فيقوم يسويه ويقول أنا عبد مأمور، وبذلك هو يبي يشيل المسؤولية عن نفسه، والحقيقة غير ذلك. فكل إنسان مسؤول عن أفعاله مسؤولية كاملة، فما ممكن يكون مأمور لشخص أو لعبد ثاني، فهو الوحيد اللي بيتحاسب عن أعماله. فأنا عبد مأمور كذلك من الجمل والعبارات الخاطئة اللي قد نكررها. البقية في حياتك أو آخر الأحزان، لما نروح ونسلم على أهل المتوفي نقول هالجمل، ولكن هل فكرنا في معناتها؟ البقية في حياتك كأنه قاعدين نقول الباقي من عمر اللي مات الله يجعله في حياتك، وكأن اللي مات مات ناقص عمر، فهالعمر الله يجعله فوق عمرك. فقال الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني ما ممكن أحد يموت وهو ناقص عمر، فشلون إذا هو مو ناقص عمر عمر الباقي الله يطرحه في الشخص العايش. وآخر الأحزان، هل معقول الإنسان في حياته بيكون فيه آخر الأحزان؟ يعني هل خلاص ما بيموت عنده أي أحد ثاني من أهله من أحبابه؟ ممكن تكون آخر الأحزان في حالة واحدة بس، إذا كان هذا الحزن هو آخر حزن في حياته قبل ما يتوفى، يعني إذا صار عنده حالة وفاة ومن بعدها هو توفى بتكون هذه الحالة هي آخر حالة آخر الأحزان. لكن إذا هو عايش والله عاطيه العمر، فما ممكن الإنسان يكون عنده حزن واحد في حياته، لأن هذه هي الحياة وهاي مشيئة الله، إن الإنسان أكيد يتعرض لفقد الأحبة وفقد الأهل، فممكن إنه يتكرر الحزن عنده.
0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: للأسف بعض الناس من باب المطنزة والسخرية يقول فلان شكله غلط، وهاي من الأخطاء العظيمة اللي يقع فيها الناس، لأن فيها سخرية من خلق الله سبحانه وتعالى. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأعتقد إن من الأخطاء الشائعة اللي إحنا المفروض ندرب أنفسنا على عدم الوقوع فيها إن إحنا نطلق على إنسان حتى لو إحنا كان بيننا وبينه مشكلة نكرهها ما نحبه، إن نقول إن شكله غلط. ذاك اللي شكله غلط عرفته، ترى هالشكل هو من صنع الله سبحانه وتعالى. الله يلعن اليوم اللي تزوجتك فيه، الله يلعن الساعة اللي اشتغلت فيها، استغفر الله العظيم. وقت الغضب والعصبية ممكن يفلت لسان الواحد ويقوم يسب ويلعن، واللعن مثل ما هو معروف مستمعينا هو الطرد من رحمة الله، فلا تسبوا الدهر إن الدهر هو الله. فحرام الإنسان يكفر بالله سبحانه وتعالى في لحظة غضب. لذلك دايما الإنسان لازم يدرب نفسه على كتم الغيظ وكتم الغضب وعدم التفوه بكلمات هو غافل عن معناها أو غافل حتى عن الذنب اللي بياخذه من وراء هالكلمة. هاي بعض الأمثال والعبارات اللي ممكن نستخدمها في حياتنا اليومية، وممكن من غير قصد وعن جهل نتطاول فيها على الله، أو يكون لهالكلمات تفسير ومعنى مخالف للقصد، ونقول في المثل الملافظ سعد. يعني يجب علينا أن نختار ألفاظنا كلماتنا بعناية، والعبارات المشكوك في معناها علينا نغيرها.
0: فكرة تعالوا نغيرها.

إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز للوحدة الوطنية. يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم من دستور مملكة البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هاليوم سامر. سامر عمره 30 سنة. سامر جانا هالعيادة مع أخته الكبيرة. لاحظوا في البيت عليه أن سامر ما يأكل، أن سامر نزل وزنه، أن سامر تغير نشاطه اليومي ومتجه إلى العزلة. وسامر نشاطه الأولي اللي كان يمارس الرياضة صار يتميز بالكسل والخمول، فيبغون يعرفون شنو الأسباب. فالفحوصات المخبرية كلها طلعت سليمة بالنسبة لسامر، ما في هناك أي خلل بالنسبة لتحاليله المخبرية. من التحدث مع سامر تبين أن سامر عنده علامات الاكتئاب وهي العزلة، لما تتحدث معاه ما يشوفك في عينك. ودائما سامر كان من الحديث يقول أنه هو كان دائما يحس بالذنب، يحس في تغيير في نشاطه،

0: سليمة بالنسبة لسامر، ما في هناك أي خلل بالنسبة لتحاليله المخبرية. من التحدث مع سامر تبين أن سامر عنده علامات الاكتئاب وهي العزلة، لما تتحدث معاه ما يشوفك في عينك. ودائما سامر كان من الحديث يقول أنه هو كان دائما يحس بالذنب، يحس في تغيير في نشاطه، يحس عنده صعوبة في النوم، ما يقدر ينام. فهذه كلها علامات الاكتئاب. فأولا احنا طبعا شكرنا أخت سامر أن هم لاحظوا هالشيء عليه. والرسالة اللي احنا نبقي نوجهها أن لابد من معرفة علامات الاكتئاب. إذا شفتوا أحد أفراد العيلة في هذه العلامات من العزلة، من التعب الشديد، قلة الحركة، قلة الأكل، شيء كان يحب أنه هو يسويه من رياضة ومن نشاطات يومية وبدأ أنه يتوقف عنها، معناته هناك علامات اكتئاب عنده. فضروري أن يؤخذ سامر إلى أخصائي علاج نفسي يتم تقييم حالته النفسية. ولكن في حال إذا هناك علامة وهي علامة خطيرة، المريض أو الشخص نفسه تم يكرر كلمة الانتحار كلمة الانتحار، هذه إحنا ما ننتظر للموعد، ما ننتظر لناخذ لعيادات الطب النفسي، وإنما نطلب له الإسعاف، لأن لابد أن يشوفه دكتور الطوارئ، لأن إذا ما أنقذناه ممكن يتعرض إلى الانتحار وينفذ خطة الانتحار اللي قاعدها تراوده. أتمنى هالسلامة للجميع، وإن شاء الله الرسالة وصلت ودمتم بصحة وسلامة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: المشركين على المسلمين ولكن دون حقد أو بغضاء.
1: لكأن قلبه الكبير وهمته العالية وأنفة نفسه أكبر من أن تحمل الحقد والبغض لمن وقف منهم موقف الصراع الشريف.
0: ومع هذا فقد مسه الإسلام في أول عهد قريش بالإسلام في عنف عنيف، ففي أبيه العقل الزنيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. صدق الله العظيم. ووقف الرجل يدافع عن أسلافه بأسلوب الفارس الشريف دون حقد أسود أو بغضاء كريهة، كتلك التي كانت تسكن قلب ابن عمه أبي جهل الذي يؤم الحانات يطفئ فيها بشراب الشيطان الحقد الذي يكوي أنحاءه.
2: لبئس ما قال محمد في أبيك أمس، أو سمعت؟
3: سمعت.
2: سبه وزعم أن ذلك كلام نزل عليه من السماء، ما تقول في هذا؟
3: يا أبا الحكم، يا أبا الحكم، لا تفسد الجلسة بحديث محمد.
2: وهو ألا يفسد حياتنا كلها بحديثه؟ وحق اللاتي ما أدعه حتى أستأصل شأفته ومن معه. أمس تابعت بعض صحبه حتى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وتسورت عليهم الدار كي
3: تسورت دار الأرقم؟ ومن يكون الأرقم غير واحد من أبناء العم؟ ما يجدر بالكريم أن يفعل ما فعلت يا أبا الحكم؟ إن بغضك لمحمد لا يدفعك إلى الخسيس من الأعمال.
0: فهو إذن لا يرضى عن ذلك الذي يفعله أبو جهل وأضرابه من شياطين مكة، وهو إذن يأبى أن يشترك فيما يشتركون فيه من إيذاء المسلمين الأوائل ومن تعذيب المستضعفين من العبيد والموالي.
1: ولكنه مع هذا كان دائما على رأس القوة التي تخرج لمناوئة رسول الله كلما دق ناقوس الحرب.
0: أكان شخصية متناقضة في عرف علم النفس الحديث؟
1: زعم ذلك بعض المستشرقين،
0: غير أن تاريخنا الإسلامي المشرق يرد عليهم:
4: كلا، لقد كان خالد بن الوليد ينتظر يوما يفتح فيه قلبه للنور الجديد بعد أن يتيقن أنه نور الله، فلما جاء ذلك اليوم ألقى بنفسه في فيض ذلك النور وغدا حاميه وخادمه.
0: وجاء ذلك اليوم في 25 من أبريل سنة 629 ميلادية.
1: الهجرة، ثم بدر الكبرى، ثم أحد الحزينة. وأنت يا ابن الوليد أين مكانك؟
3: لا أدري، لا أدري، لقد هاجر هؤلاء الناس لا يثرب، وإن لي فيهم أحباء وأصدقاء صاروا من أتباع محمد وقطعوا ما بيني وبينهم من أسباب.
1: لأنك مشرك وهكذا الإسلام.
3: كان حمزة عم محمد إلف شبابي لا يجد راحة إلا معي، أعلمه رمية ويعلمني رمية، أعلمه طعنة ويعلمني طعنة، نمرح معا ونلعب معا، ويكون بيني وبينه ما يكون بين أقرب الأصدقاء من مودة ورحمة. ثم أسلم وهاجر وأرسل إلي يقول:
4: يا خالد، لو أسلمت نالك الخير العميم، وإن بقيت على شركك وضلالك فلا تعرض لي في ميدان قتال، فإني والله قاتلك ولا أبالي.
3: إلى هذا الحد؟ إلى هذا الحد تتقطع بين الناس أسباب المودة؟
1: هكذا الإسلام، فأنت مشرك.
3: حتى أخي الوليد بن الوليد لو نالني يوم الخندق لقتلني بسهمه. أي دين هذا الذي يدخل القلوب فيخالط الدم بأشد مما تخالطه البنوة والأخوة؟
1: هكذا الإسلام، قد آن لك يا ابن الوليد أن تدع هذا الدين يدخل إلى قلبك مثلما دخل إلى قلوبهم ويخالط دمك كما خالط دماءهم. ماذا تنتظر؟
3: لست أدري، لست أدري.
0: وفي يوم يدخل داره فيجد فيه

0: فيها رجلا من أهل يثرب برسالة من أخيه الوليد بن الوليد.
1: الوليد؟ ما أرسل إلي هذا منذ هاجر، فما باله يخاطبني اليوم؟
2: يا أبا سليمان، اقرأ رسالة أخيك، فوالله إنه لا يفتأ يبكي كلما جاء ذكره.
1: أو يذكرني أحد من أصحاب محمد؟
2: اقرأ رسالة أخيك تعرف كيف يذكرك.
1: السلام عليك يا أخي، أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، ومثل الإسلام يجهله أحد يا خالد. استدرك يا أبا سليمان ما فاتك، فقد فاتتك والله مواطن صالحة. كأني لا أعلم.
2: تقول لا تعلم؟ لا تعلم ماذا يا أبا سليمان؟
1: ألمني أن أذكر والله أني خرجت لحرب محمد مع الأحلاف ممن يكرهون قريشا
2: يوم الخندق؟ فاستدرك ما فاتك كما يقول أخوك.
1: دعني أتم الرسالة. ولقد جاء ذكرك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألني أين خالد، فقلت يأتي الله به، فقال عليه السلام أو مثل خالد يجهل الإسلام؟ لو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقدمناه على غيره. فعقلك عقلك يا خالد، أو بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام؟
2: فما تقول يا أبا سليمان في هذا كي أنقله لأخيك الوليد؟
1: لا أجد ما أقول الساعة، لا أجد ما أقول.
3: ويخرج إلى شعاب مكة يحاول أن يجد له من حيرته تلك منفذة، ثم يعود إلى أندية قريش ويرعى صفوان بن أمية صديقه وزميله في حرب محمد.
1: من يدري، لعل صفوان يجد في قلبه مثل ما أجد، ولعله يريد مثلي أن يخرج إلى محمد ويسلم فتمنعه كبرياؤه. لو حدثته في الأمر لوجدت لي صاحبا أخرج معه إلى يثرب.
4: ما يشغل بالك يا أبا سليمان؟ كأنك تحدث نفسك. ماذا بك؟ يراك تكثر من الخروج إلى شعاب مكة. لكأنك تريد أن تتنسك.
1: ما للتنسك خرجت إلى شعاب مكة يا صفوان؟
4: لما إذن؟ ما أحسبك إلا علقت بامرأة من الطائف، فقد علمت أنك كنت في الطائف منذ أيام. إن كانت جميلة فما يمنعك عنها؟ ريحك. لا أرى فكهات اليوم تسعدك. ما يشغلك يا خالد؟
1: يشغلني أمر محمد يا أبا وهب.
4: لا تحدثني عن محمد، وما أرجع عن قتله إن قدرت.
1: هو والله قاتلنا جميعا يا صفوان، فقد فشى أمره ولم يعد لنا به طاقة.
4: أي كلام هذا الذي أسمعه اليوم منك يا أبا سليمان؟
1: صفوان، ألا ترى ما نحن فيه؟
4: وما نحن فيه؟ إن كان محمد قد ظهر علينا فلسوف نظهر عليه، هكذا الحرب؟
1: يا أبا وهب، يا أبا وهب، أين عقلك؟ لقد تناقص عددنا، إنما نحن أكلة رأس، وإن محمدا لم يظهر على العرب وحدهم بل على العجم أيضا.
4: لا يغرنك إن وشهم ساعة من زمان فانسحبوا من أمامه استصغارا لشانه.
1: يا صفوان، ماذا لو قدمنا عليه فاتبعناه؟ فإن شرف محمد شرف لنا.
4: ويحك، تقول هذا وقد قال في أبيك ما قال؟ أي شرف لك في مصاحبة رجل سب أسلافك وسخر من آلهتك؟
1: القصة القديمة، سب الأسلاف والسخرية من الآلهة. إنما أنت رجل موتور لمقتل أبيك وأخيك في بدر.
4: وما أنت وذاك؟ ها؟ حق الآلهة لك أنك تنوي أن تتابعها.
1: أنا؟ أنا؟ إنما أردت أن أجمع كلمة عقلاء قريش على أمر فلا أجد في قريش عقلا.
3: ثم يحاول محاولة أخرى مع فارس يعرف عقله وحكمته واتزانه، تربطه به رابطة الدم.

0: والصداقة القديمة عكرمة بن أبي جهل.
1: يا خالد، ماذا نقول للناس إذا فررنا من أهلنا إلى محمد؟ لبئس ما جئتني به.
2: يا عكرمة، إن كان المسلمون قد قتلوا أباك أبا الحكم، فلقد والله قتل أبوك منهم من قتل، فأي عار في أن ننظر في أمر هذا الدين الذي جاء به محمد؟ فإن كان هو الحق تابعناه، ولا لوم علينا، فالحق أولى أن يتبع.
1: كأننا لم نمكث 10 سنوات ننظر في أمر دين محمد.
2: 10 سنوات من الحقد والكراهية والبغضاء والغل الأثيم، أيكون عقل مع الحقد يا عكرمة؟ لنتدبر الأمر في هدوء، فإني ما رأيت رجلا عاقلا تدبره إلا وراكب ناقته إلى محمد.
1: إن كنت تأمل أن أفعل هذا فما أنا بفاعله.
2: ولماذا؟ لماذا وأنت أذكى أهل مكة فؤادا؟
1: ما أنسى قتل أبي ولن أغفرها له أبدا.
2: ومحمد ألم يغفر لكل من جاء مسلما بعد أن قتل من أصحابه وأهله من قتل؟
1: ماذا دهاك اليوم يا خالد؟ لكأنك تفكر في متابعة محمد.
2: أنا؟ إنما أردت أن أجمع كلمة عقلاء قريش على أمر فلا أجد في قريش عقلاء.
3: وتكون المحاولة الثالثة على عثمان بن أبي طلحة.
4: أحسب أن عكرمة قد عنف بك يا أبا سليمان، فقد رأيت وجهك يتغير وهو يكلمك.
2: أسمعت ما ظهر بيني وبينه؟
4: لم أسمع، وأغلب الظن أنكما كنتما تتحدثان في أمر محمد.
2: صدقت.
4: فما قلت له؟
2: قلت إننا معشر قريش أشبه بثعلب في جحر لو صب عليه دلو ماء لخرج، فلو أننا تابعنا محمدا لكان شرفه شرفنا وقوته قوتنا. تدبر الأمر يا ابن أبي طلحة، ولا تنظر إلى من قتل محمد من آبائك كما نظر عكرمة وصفوان.
4: فإذا رأينا أن محمدا على الحق أفنخرج إليه؟
2: عجبا، نرى الحق ولا نتبعه؟
4: فهو الحق والله يا أبا سليمان، لقد تدبرته وهداني الله إلى الحق.
2: رأيت ذلك في وجهك وأنا أحدثك، أعرف والله أنه الحق. كتمت أمري عنك خشية ألا يكون ما في نفسك مثل ما في نفسي.
4: فمتى نخرج؟
2: الليلة قبل أن تحبسنا قريش عن الخروج.
4: وأين الموعد؟
2: نتقابل قبل طلوع الفجر عند يأجوج، ومنها ننطلق إلى يثرب.
0: وعند يأجوج ينتظر خالد على فرسه، ويطول انتظاره، ويوشك الفجر أن يطلع.
2: ترى هل حبس الرجل؟
3: ثم يظهر له فارس عن بعد.
2: أحسبه قد جاء،
0: ولكن القادم كان رجلا غير عثمان بن أبي طلحة، رجلا طالما حارب الله ورسوله وكاد للإسلام أبغض الكيد. ويقترب الرجل على ناقته.
2: عجبا، عمرو بن العاص، ما جاء بك إلى هنا يا أبا عبد الله؟
5: إني والله أود أن أسألك نفس السؤال، ما جاء بك إلى هنا يا أبا سليمان؟
2: وعدت رجلا ننطلق سويا إلى الطائف.
5: صدق إذن من قال إنك علقت بامرأة في الطائف، ولكن عجبت لرجل ينوي أن يعرس فيخرج إلى أهله في عدته وسلاحه.
2: وأي ضير في أن أسير ليلا في عدتي وسلاحي؟
5: من يأجوج؟ ومتى ينطلق الناس منها إلى الطائف؟ إنما يأجوج منطلق يثرب، لعلك وعدت رجلا لتنطلق إلى محمد فتسلم، أيكون الأمر كذلك يا أبا سليمان؟
2: فإن كان
5: لا بأس عليك فذلك شأنه.
2: يا ابن العاص، والله لقد استقام الميسم وإنه لرسول الله، فحتى متى؟ لقد حاربناه في كل موقع فما نصرنا عليه؟ إنه لنبي يا ابن العاص.
5: إنه لنبي يا خالد، وما خرجت خفية إلا لأذهب إليه وأسلم. أخفيت عنك حتى لا تدل علي. لننطلق أبا سليمان إلى محمد.
2: ليس قبل أن يأتي صاحبنا عثمان بن أبي طلحة. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام.
3: وانطلقوا إلى يثرب، ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهدوا شهادة الحق.
0: وكان

0: ذلك في يوم مبارك، يوم 25 من إبريل سنة 629 ميلادية.
1: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
1: هنا البحرين. تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر
2: إقليميا للنقل والخدمات اللوجستية من خلال مشاريع ومبادرات نوعية وشراكات استراتيجية داعمة للنمو والاستدامة. في هذا السياق شارك معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات في قمة ومعرض برلين للطيران 2026، حيث استعرض جهود المملكة في تطوير قطاع الطيران وأبرز الفرص والمشاريع الداعمة لنموه. وأكد معالي وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لتطوير قطاع الطيران من خلال التكنولوجيا والرقمنة والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. وخلال مشاركته في قمة ومعرض برلين للطيران 2026، استعرض معاليه جهود المملكة في تطوير منظومة الطيران والنقل وفق أفضل الممارسات العالمية، مؤكدا مواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للنقل والشحن الجوي والخدمات اللوجستية الذكية. كما أشار إلى عدد من المشاريع والشراكات الاستراتيجية، من بينها مشروع إنشاء أكبر حظيرة حديثة لصيانة وإصلاح الطائرات في الشرق الأوسط بمطار البحرين الدولي، إلى جانب التعاون مع عدد من المجموعات لتطوير مملكة

0: مملكة البحرين كمركز إقليمي لعملياتها في الشرق الأوسط. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود المملكة لتوسيع شراكاتها الدولية والاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات الداعمة لتطوير قطاعي النقل والطيران. وفي هذه التغطية مشاهدينا ومستمعينا نسلط الضوء على أبرز دلالات هذه المشاركة وانعكاساتها على قطاع الطيران والخدمات اللوجستية والاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار نرحب بضيفنا الكريم في استوديو مركز الأخبار الأستاذ جاسم الموسوي رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة البحرين. أهلا بك معنا في هذه التغطية المباشرة.
1: يا مرحبا يا هلا.
0: إذن يعني أستاذ جاسم، يعني كما شاهدنا معالي وزير المواصلات والاتصالات شارك في قمة ومعرض الطيران في برلين 2026، وأكد أيضا على مواصلة مملكة البحرين تنفيذ رؤيتها لتطوير قطاع الطيران وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لهذا القطاع. برأيكم يعني ما هي أهمية المشاركة في هذا المحفل بالنسبة لمملكة البحرين؟
1: هذه المشاركة مهمة جداً لأنها تؤكد حضور مملكة البحرين كلاعب إقليمي مؤثر في قطاع الخدمات اللوجستية والطيران. اليوم البحرين تواكب جميع التطورات اللوجستية، بل تعمل على صناعة الفرص الجديدة للشركات، وأيضا تكون بيئة خصبة لجذب الاستثمارات في القطاع اللوجستي. اليوم هذه الاستثمارات تبني إلى شراكات دولية وعالمية في قطاع الطيران. فاليوم موقع البحرين الإقليمي وأيضا موقعها الجغرافي المميز يربط الطيران وحركة الطيران بالدول مجلس التعاون ودول العالم.
0: نعم، وما هي الرسائل يعني التي حرصت مملكة البحرين على إيصالها للمجتمع الدولي من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي؟
1: اليوم البحرين أوصلت رسالة هامة جدا أن هي تمتلك استراتيجية واستباقية في جذب الاستثمارات. نعم، واليوم قطاع الطيران والبنية الاستثمارية مرنة في البحرين، وأيضا خصبة بيئة خصبة في جذب الاستثمارات لمملكة البحرين. فاليوم عندنا على صعيد القوانين، قوانين الطيران، قوانين النقل البري، قوانين الشحن، كل جميع القوانين اللي عندنا في مملكة البحرين تنظم من عمليات النقل. وأيضا هذه القوانين تتجانس مع القوانين الجمركية لنقل البضائع. فاليوم مملكة البحرين لديها بيئة خصبة من ناحية القانونية وأيضا من ناحية الرقمية أيضا. فاليوم جميع أنظمة اللوجستيك في البحرين تدار من النظام الإلكتروني وليس نظام يدوي، وهذا الشغلة متقدمة سواء في إفساح البضائع، سواء عن حجوزات التذاكر، سواء عن شحن البضائع، سواء عن استقبال الطائرات. جميع خدمات مملكة البحرين في القطاع اللوجستي تم أتمتة إجراءاتها عبر التقنية عن بعد، فهذا أيضا له تأثير ذو بعد كبير على التجارة الرقمية في استيراد البضائع. اليوم ممكن المواطن البحريني أو المقيم يكون في البيت ويقدر يطلب أي بضاعة توصل البحرين بأوقات قياسية.
0: صحيح.
1: فهذا الشيء لها ستبس ولها خطوات محسوبة لتوصيل البضائع عبر خطوط الطيران. نعم، في وقت قياسي جدا.
0: نعم أستاذ جاسم، يعني في ظل ما مرت به المنطقة من متغيرات وشهدنا يعني العديد من الأحداث المتتالية خلال الفترة الماضية، إلى أي مدى يمتلك قطاع الطيران في مملكة البحرين والخدمات اللوجستية المرونة ويعني التكيف مع مختلف المتغيرات وأيضا الحفاظ على هذه المرونة والاستمرارية يعني رغم كل ما حدث؟
1: مملكة البحرين تمتلك بنية تحتية ذكية في القطاع اللوجستي. اليوم القطاع اللوجستي يدار على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي كما ذكرنا سابقا ونؤكد عليه أن جميع الإجراءات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية تتم عبر عن البعد بالنظام الإلكتروني.
0: نعم،
1: وهذا العامل يوفر الجهد والوقت والمال، مما يكون بيئة خصبة للمستثمر أن يكون مملكة البحرين وجهة وقبلة لقطاع اللوجستيكس والنقل.
0: نعم،
1: بالأخص النقل

0: الجوي في هذا المجال. والنقطة الثانية كفاءة الجهات التشغيلية الحكومية على رأسها وثم القطاع الخاص يعملون بجهد واحد لتسهيل نقل البضائع سواء قادمة عبر الجو، البحر أو البر. فالقطاع اللوجستي من الجانب الحكومي والجانب الخاص يعملون بروح واحدة لنجاح تسليم البضائع، لنجاح لإقامة البحرين لتكون مركز إقليمي لوجستي لنقل البضائع. وهذا الشيء محسوب لمملكة البحرين ويساعدها موقعها الجغرافي.
1: نعم.
0: موقعها الجغرافي يعزز موقفها لتكون موقع لنشر وتوزيع، لتكون مركز توزيع عالمي للبضائع يربط الشرق بالغرب.
1: نعم. يعني استاذ، نفهم من كلامك ان المقصود هو الى جانب الموقع الجغرافي ايضا هو الاستغلال الامثل للتقنيات الحديثه ومواكبه التطور التقني يعني لاستمراريه هذه المرونه والحفاظ على مستوى يعني الخدمات اللوجستيه وحركه شحن البضائع في مملكه البحرين.
0: نعم، وايضا البحرين لديها احدث المعدات في نظام اللوجستكس، سواء على صعيد الطيران، سواء على صعيد التخزين، سواء على صعيد الكفاءات البحرينية المتواجدة.
1: نعم.
0: فالبحرين تمتلك مقومات أساسية لتكون بيئة خصبة للاستثمار اللوجستي في مملكة البحرين، وهذا الشيء يشكر عليه وزارة المواصلات والاتصالات، وأيضا يشكر عليه قطاع الخاص الذي يعملون بجهد لتوفير أفضل الخدمات اللوجستية للمواطن والمقيم وأيضا للشحنات العابرة.
1: نعم.
0: التي تصل للبحرين لتعبر الحدود أو المسافرين العابرين.
1: نعم. خلال القمة التي شارك فيها معالي وزير المواصلات والاتصالات في برلين، تم استعراض جهود مملكة البحرين في تطوير منظومة الطيران والنقل وفق يعني أبرز الممارسات العالمية. ما أبرز هذه الجهود في مملكة البحرين؟
0: الجهود التي تبرز بها وزارة المواصلات والاتصالات بإدارة معالي وزير المواصلات والاتصالات الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد آل خليفة، يقوم بجهود جبارة في تطوير النظام اللوجستي في مملكة البحرين على عدة محاور. المحور الأول البنية التحتية اللوجستية لقطاع الطيران.
1: نعم.
0: لتكون بيئة جاذبة لشركات الطيران لفتح مكاتبها الإقليمية في مملكة البحرين، عبر توفير لها الحاضنات، عبر توفير البنية التحتية الأساسية من مواقع، من مستودعات، من حظائر للطائرات. وأيضا قريبا سيتم افتتاح القرية اللوجستية للشحن للطيران. وأيضا هذه من الجانب البنية التحتية. من الجانب الثاني قامت وزارة المواصلات بأتمتة الإجراءات جميعها من النظام التقليدي في عهد معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد.
1: نعم.
0: بأتمتة جميع الإجراءات عن بعد لتوفير الوقت والجهد والمال على القطاع الخاص وعلى قطاع الطيران. وهذا الشيء جدا مهم، أن اليوم تقليل التداخل البشري في عمليات النقل الجوي والبحري والبري
1: والإجراءات. نعم.
0: يكون عن عقيدة أن البحرين فيها تسهيلات ومرونة اقتصادية كبيرة تجذب رؤوس الأموال وتصبح قبلة لشركات الشحن العالمية والطيران لكي تفتتح لها مراكز إقليمية في مملكة البحرين. وهذا الشيء يشكر عليه وزارة المواصلات والاتصالات. وأيضا لدينا الجانب الآخر والمهم أيضا التشريعات.
1: نعم.
0: التشريعات التي تواكب القوانين، ومنها قانون النقل الذي قام مؤخرا معالي الوزير بجهود جبارة.
1: نعم.
0: في الموافقة عليه والاجتماع مع القطاع الخاص، ومنها غرفة التجارة وصناعة البحرين ولجنة النقل، وأخذ رؤيتهم في هذا القانون النقل البري الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي العربي. فحرص معاليه لتنظيم التشريعات القانونية لهدف تسهيل استثمار المواطنين

0: مقيمين في هذا المجال.
1: نعم.
0: وعبر ترتيب أنظمة القوانين والتشريعات، بالإضافة يساعد على ذلك التشريعات الجمركية الذي لدينا في مملكة البحرين عبر إعفاء البضائع وعبر إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي، مما يجعل البحرين وجهة مهمة لحركة الطيران.
1: نعم.
0: بسبب إعفاء هذه المواد نال اليوم، وأيضا البضائع لدينا في مطار البحرين الدولي مطار جديد، بنية تحتية جديدة، أجهزة جديدة،
1: وإجراءات ميسرة
0: بأحدث كفاءة متدربة، كفاءة البحرينية تم تدريبها في مطار البحرين.
1: نعم.
0: بأرقى التدريبات على أرقى المستويات.
1: صحيح.
0: لتحمل ضغط العمل، تحمل الكم الكبير بكفاءة. طبعا احنا نتكلم عن كفاءة في المواطن البحريني بتحمل عدد الشحنات أيضا والمسافرين. فمطار البحرين أيضا مؤخرا ربح جوائز عديدة في هذا المجال، وهذا الشيء محسوب لحركة الطيران والنقل الجوي في مملكة البحرين.
1: نعم، ذكرت أستاذ جاسم أن يعني هناك يعني عدة الحديث عن التشريعات المنظمة في مملكة البحرين فيما يخص حركة الطيران ومنظومة الطيران والنقل، يتم الأخذ يعني برؤية القطاع الخاص ويعني غرفة تجارة وصناعة البحرين، أهمية أن يكون يعني أو أن تكون مرئيات القطاع الخاص والقطاع التجاري جزء مهم من هذه المنظومة، يعني من وجهة نظرك ما هي هذه الأهمية؟
0: اليوم حكومة مملكة البحرين تقوم بجهود جبارة مع القطاع الخاص، وأيضا عن جانب وزارة المواصلات والاتصالات لديهم جهود جبارة ويعملون بفريق عمل واحد مع القطاع الخاص.
1: نعم.
0: سواء على صعيد غرفة التجارة وصناعة البحرين أو على صعيد الشركات العاملة في مملكة البحرين. أبواب وزارة المواصلات دائما مفتوحة للقطاع الخاص، وتسمع وتتجانس وتتواكب مع جميع المتغيرات ومع جميع الاستحداثات، سواء كانت على الصعيد جذب الاستثمارات، على صعيد توفير البنية التحتية. اليوم وزارة المواصلات توفر أيضا في ميناء خليفة بن سلمان في المنطقة الصناعية.
1: نعم.
0: توفر مستودعات لوجستية للشركات القطاع الخاص.
1: نعم.
0: وأيضا توفر في مطار البحرين بنية تحتية في القرية اللوجستية للشحن. فوزارة المواصلات تعمل بجهد كبير في جذب الاستثمارات على الصعيد المهني، وعلى الصعيد العملي لديها فريق عمل ضمن فريق البحرين تعمل بجهود جبارة في تطوير العمل، في جهود تطوير التعاون مع القطاع الخاص لتصل لأفضل المراحل في تقديم الخدمات اللوجستية في القطاع الخاص وللعموم.
1: نعم. أستاذ جاسم، يعني بذكركم لموضوع يعني ميناء خليفة بن سلمان، كما نعلم اليوم يعني في مؤشر صادر عن البنك الدولي، يعني البحرين تحتل أو ميناء خليفة بن سلمان اليوم حسب هذا المؤشر يحتل المرتبة 19 عالميا ضمن أبرز 5 موانئ تحقيقا للنمو في الأداء بمؤشر البنك الدولي. يعني هذا الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين وبالتحديد ميناء خليفة بن سلمان، خصوصا فيما يتعلق بخدمات اللوجستية والنقل والشحن، كيف ترون هذا الإنجاز اليوم؟
0: هذا على صعيد الإنجازات، هذا ثاني إنجاز لميناء خليفة بن سلمان.
1: نعم.
0: الإنجاز الأول قبل عدة أشهر حصل كأفضل ميناء على صعيد العالم، كأفضل ميناء مصغر على صعيد مستوى العالم.
1: نعم.
0: ميناء خليفة يعني رقم واحد كميناء، وميناء خليفة ميناء جديد وموقعه جدا استراتيجي، ولديه أحدث المعدات اللوجستية من رافعات، من فريق عمل، ولله الحمد ولديه فريق عمل كفاءات بحرينية تعمل على إدارة هذه الشركة.
1: صحيح.
0: فشركة APM Terminals المشغل لميناء خليفة بن سلمان تعمل بجهود جبارة وتعمل على مدار الساعة لتوصيل البضائع، وأيضا أصبح ميناء خليفة بن سلمان وجهة رئيسية للبضائع العابرة. اليوم ميناء خليفة لا تخدم فقط مملكة البحرين، بل تخدم الإقليم

0: والمجلس التعاون عبر استيراد الحاويات وتصدير الحاويات عبرها. فميناء خليفة لديها أنظمة حديثة تقدر تستلم الحاويات المستعجلة خلال ساعات بسيطة من إتمام إجراءات الجمركية، والجمارك تعمل على نظام 24 ساعة، وأيضا ميناء خليفة وطاقم ميناء خليفة يعمل بنظام 24 ساعة. فالجهود الحكومية عبر شؤون الجمارك، وأيضا الجهود الحكومية أيضا لا ننسى وزارة المواصلات والاتصالات عبر الموانئ مع ميناء خليفة، يعملون كفريق عمل واحد لإفساح وتصدير البضائع. فمملكة البحرين توجت عن هذا النهج المستدام لتنمية مستدامة لنقل وحركة البضائع في مملكة البحرين.
1: نعم، ابقى معنا ضيفنا الكريم، وننتقل لضيفنا عبر الهاتف المستشار والمطور الاقتصادي الدكتور مشعل الذوادي. بعد التحية دكتور مشعل، إذا شهد قطاع الطيران عالميا تحولات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، كيف تقرؤون موقع مملكة البحرين اليوم ضمن خارطة الاستثمار في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية؟
2: موقع مملكة البحرين للاستثمار اليوم في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية لا يعتمد على المنافسة بالحجم والضخامة مع الجيران، بل يعتمد على استراتيجية ذكية ومحددة للغاية، وهي العمل التنظيمي والكفاءة التشغيلية والربط المتكامل. طبعا البحرين تمتلك أقدم تاريخ في الطيران المدني منذ عام 1927، واليوم تعيد صياغة هذه الأرث عبر رؤية اقتصادية وديناميكية واضحة وضعتها بقوة على خارطة الاستثمار العالمي والترانزيت اللوجستي من خلال طبعا عدة ركائز، منها اللي هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران والتي شعارها نبني جسورا إلى العالم ولأجل العالم، وتهدف بوضوح إلى زيادة الوجهات واللي زادت حاليا من 66 إلى بتكون إن شاء الله 100 بحلول عام 2030، وكذلك بيئة العمل والتشريع حيث أنها تركز على الحوكمة الرقمية وإدخال الذكاء الاصطناعي في إدارة الأجواء والعمليات. طبعا في عندنا كذلك اللي هو البنية التحتية المتطورة، برنامج تحديث المطار، طبعا هذه عمل جبار كان موجود هناك، والاستثمار تجاوز فوق المليار دولار في تحديث مطار البحرين الدولي، وأثمر عن رفع الطاقة الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنويا، وحصلت طبعا هذه الأعمال تصنيف 5 نجوم من سكاي تراكس لسنوات الحمد لله متتالية. والمطار اليوم يعمل كبوابة ركاب متنقلة ما شاء الله، وصار حاليا بعد كذلك منصة خدماتية واستثمارية متكاملة، يعني من ناحية اللي هو الطيران الخاص، وعندنا كذلك لو خدمات الصيانة والإصلاح اللي موجود هناك، لدرجة أن كبار شركات الشحن اتخذتها مركز إقليمي لها مثل شركة اللي هو DHL Express. في عندنا كذلك اللي هو التكامل اللوجستي الفائق اللي هو في الشحن السريع، طبعا احنا نمتاز بخصلة معينة وهو ان الربط بين البحر والجو، ان اي بضاعة تكون جاية من البحر في ظرف اقل من ساعتين هي تكون لها في الجو، نسبة الى الموقع الجغرافي وقرب كذلك الميناء من مطار البحرين الدولي، وهذه طبعا خاصية لها جدا ممتازة. وكذلك في عندنا اللي هو البيئة الاستثمارية تجذب طبعا اللي هو المستثمرين الى مملكة البحرين والسماح لهم بالملكية الأجنبية الكاملة نسبة اللي هو 100% في قطاع اللوجستيات والتوزيع. عندنا في كذلك اللي هو حرية إعادة تحويل الأرباح ورأس المال بالكامل دون أي قيود اللي هو يكون موجود اللي هو هناك لهم. فهذه الأمور طبعا تعمل على فتح، خلينا نقول فتح الشهية طبعا للمستثمرين أنهم يستثمرون اللي هو في مملكة البحرين، وتكون البحرين هي المركز الرئيسي لهم إن شاء الله.
1: نعم، برأيكم يعني دكتور مشعل، ما أبرز الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تخلقها المشاريع والشركات التي أعلنت عنها المملكة خلال مشاركتها في معرض برلين للطيران؟
2: طبعا مشاركة مملكة البحرين في معرض برلين الدولي للطيران تعكس التزامها بتعزيز مكانتها كمركز لوجستي واستثماري رائد في منطقة الخليج العربي، وهذا الشيء ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. لكن البحرين تركز في مشاركاتها الخارجية على جذب الاستثمارات النوعية وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، وبناء على ذلك تلعب هذه المشاريع والشراكات طبعا دورا حيويا في خلق فرص اقتصادية بارزة. منها احنا نتكلم له عن التنافسيه اللوجستيه والشحن الجوي. طبعا البحرين باستمرار دائما تطور الربط اللوجستي العالمي من خلال التكامل بين ميناء خليفه بن سلمان وكذلك مطار البحرين الدولي عبر منطقه البحرين العالميه لخدمات الشحن. طبعا هناك في اللي هو اثر اقتصادي كبير راح يكون

0: من خلال هو الشراكات التقنيه مع الشركات الاوروبيه والعالميه. وتساهم طبعا هاي الامور في اتمتت امور كثيره، ومنها تسريع عمليات اللي هو الشحن ويقلل من زمن النقل والتكلفه. عندنا كذلك اللي هو الترويج لمعرض البحرين الدولي للطيران. طبعا احنا راح نستغل المشاركه في معرض برلين كمنصه مثاليه لتسويق والترويج لمعرض البحرين الدولي للطيران. طبعا اثر الاقتصاد استقطاب كبرى الشركات اللي هو للطيران والدفاع العالميه والمستثمرين للمشاركه في المعرض البحريني اللي ينعقد على ارض هذا الوطن، ويساهم بشكل مباشر في ابرام صفقات طبعا ملياريه على ارض المملكه. كذلك عندنا اللي هو جذب الاستثمارات في قطاع صيانه الطائرات، لأن البحرين تمتلك بنية تحتية ممتازة وكفاءات ما شاء الله وطنية في مجال صيانة الطائرات من خلال ذراعها التقني وكذلك شركاتها المحلية. طبعا في هناك أثر اقتصادي بيكون اللي هو فتح الباب أمام شركات التصنيع الأوروبية لتأسيس مراكز صيانة ومتقدمة طبعا بتكون، أو تزويد الورش المحلية بأحدث تقنيات الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي. كذلك في عندنا اللي هو التحول نحو الطيران المستدام والابتكار الرقمي. طبعا ركز معرض برلين بشكل أساسي على الطيران الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية وتقنيات الفضاء، وهذه لها أثر اقتصادي كذلك. الاستفادة من هذه الشراكات لتبني حلول الطاقة النظيفة والمستدامة في إدارة المطارات. طبعا هذه بيكون من خلال اللي هو عمليات اللي هو الطيران، كذلك بالإضافة إلى تطوير الكفاءات التشغيلية. وطبعا آخر نقطة نتكلم فيها اللي هو عن تنمية الكوادر الوطنية، وهذه أهم شيء راح اللي هو يكون هناك. تركز البحرين دائما على في مفاوضاتها على عنصر البحرنة والوظائف وتأهيل الكوادر البشرية. طبعا في هذه البرامج التدريبية تكون دائما متطورة بشكل اللي هو كبير، وبالتعاون مع المعاهد والشركات العالمية لمهندسي الطيران والتقنيين البحرينيين، وهذا يرفع من جودة رأس المال البشري المحلي ويخلق فرص عمل نوعية ذات أجور طبعا مرتفعة للشباب البحريني.
1: نعم، المستشار والمطور العقاري الدكتور مشعل الذوادي، شكرا جزيلا لك.
2: تعرف شنو سر قوة مملكة البحرين؟ سرها مو في المكان، سرها في شعب يعرف معنى الوفاء، شعب إذا نادى الوطن وقف، وإذا احتاجه كان حاضر بقلب واحد. قلوب تجتمع على حب مملكة البحرين، تكبر قوتها وتثبت خطاها مهما تبدلت الظروف. هذا هو سر مملكة البحرين، تلاحم شعبها وإيمانهم بأن الوطن أولاً ودائماً. وفي ظل قيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تواصل مملكة البحرين مسيرتها بثقة وثبات، ماضية نحو مستقبل أكثر عزة وازدهار. عشان كذي تبقى مملكة البحرين وطن قوي بشعبه عزيز بقيادته. حفظ الله مملكتنا ودام عليها نعمة الأمن والأمان.
1: عودة لكم مشاهدينا، وعودة لضيفنا الكريم في الاستوديو السيد جاسم الموسوي. إذن يعني خلال معرض يعني برلين للطيران 2026، أكد معالي وزير المواصلات والاتصالات أن الاستراتيجية الوطنية للطيران ترتكز على بناء منظومة متكاملة تدعم الربط العالمي. كيف تترجم هذه الرؤية عمليا على أرض الواقع من وجهة نظركم؟
3: الترجمة العملية والإعراب تتم عبر تعزيز الربط الجوي العالمي وتطوير الخدمات اللوجستية وتسهيل الإجراءات التشغيلية لاستقبال الطائرات واستقبال الشحنات، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية واستقطاب شركات طيران عالمية في هذا المجال اليوم بما يدعم الاقتصاد والسياحة. هذه اليوم الاستراتيجية الوطنية هي خارطة طريق، وهي رسالة واضحة أن قطاع الطيران في البحرين أصبح قبلة إقليمية للشركات العالمية للجهد والفتح مكاتب إقليمية لها في مملكة البحرين، وتصبح مركز إقليمي لهذه الشركات. اليوم مملكة البحرين لديها من البيئة الخصبة التي تكون جاذبة للقطاع الخاص، خصوصا على رأسها الطيران، بما أننا لدينا حركة مطار جديد، لدينا قرية شحن لوجستية جديدة قيد الافتتاح، لدينا أيضا نظام الترانزيت هي الشحنات العابرة، وأيضا

0: للمسافرين العابرين.
1: نعم.
0: اليوم مطار البحرين الدولي على قدرة كبيرة باستيعاب الطائرات، ولديها البنية التحتية الذكية سواء على النظام الإلكتروني أو على نظام الطواقم البشرية أو على الطاقم البنية التحتية، وأيضا الربط للشحنات الترانزيت. اليوم شحنات الترانزيت إذا تريد تنتقل شحنة من البر أو من البحر إلى المطار خلال ساعتين عبر النظام الجمركي، هذه يعزز حركة نقل البضائع. فاليوم البحرين أصبحت مركز إقليمي لحركة الطيران، ومشاركة معاليه في هذا المؤتمر في برلين ووضع معاليه استراتيجية للطيران، هذا نهج مستدام وطيب للتطوير. اليوم التطوير يتم عبر استراتيجية، ولله الحمد البحرين لديها استراتيجية قوية ذكية، يعلم كيف القطاع يعمل بجميع مفاصله.
1: نعم.
0: مما يتوج إلى التطوير.
1: نعم. معالي الوزير ذكر أيضا في كلمته أن البحرين أصبحت نموذج للكفاءة والمرونة وسرعة الإنجاز في قطاع الطيران. برأيك يعني ما الذي يقف وراء هذا النجاح؟
0: النجاح لديه عدة عوامل. رؤية واضحة.
1: نعم.
0: لوزارة المواصلات واستراتيجية العمل التي تتبعها مع القطاع الخاص، وأيضا الدعم الحكومي للمستثمر. اليوم المستثمر في البحرين لديه دعم حكومي من ناحية توفير البنية التحتية، من ناحية استملاك الشركات بشكل 100% الأجنبية في قطاع اللوجستيك، وأيضا لديها مرونة في التشريعات. هذه التشريعات تسهل من عمليات التنظيم وفهم المستثمر كيف يستثمر ويقوي من استثماراته ويرجع رأس المال ويصل لمرحلة الربحية في حال دراسات الجدوى.
1: نعم.
0: والمقارنة. فالاستثمار الذكي اليوم هو مملكة البحرين، فالبنية التحتية والتكنولوجيا في مملكة البحرين في المقدمة.
1: نعم.
0: وهذا الشيء يحسب له في مملكة البحرين ويشكر عليه معالي وزير المواصلات والاتصالات على هذه الجهود الجبارة الذي قام بها بوضع استراتيجية من المتابعة النظرية إلى العلمية إلى المتابعة الشخصية لمعاليه مع القطاع الخاص سواء في مملكة البحرين أو خارج مملكة البحرين. هذه الجهود الذي قام بها معاليه جهود كبيرة، وعلى مدار الساعة الوزارة تعمل لتكون هي سباقة في تطوير النظام اللوجستي في القطاع الطيران.
1: نعم، منذ قليل يعني أستاذ جاسم ذكرتم أن نظام الأتمتة والتحول الإلكتروني في المعاملات والإجراءات الذي وفرته وزارة المواصلات والاتصالات ساهم في تنمية الاستثمارات وتنمية قطاع الطيران بشكل عام. وأيضا خلال هذا المعرض أشار معالي وزير المواصلات والاتصالات إلى أن تطوير البيئة التنظيمية والتحول الرقمي في قطاع الطيران أسهم في استقطاب استثمارات نوعية إلى المملكة. ما هي أبرز هذه الاستثمارات وما انعكاساتها على الاقتصاد الوطني؟
0: اليوم مملكة البحرين بعد ما صارت هذه التسهيلات أصبحت دخلت شركات طيران مثل آسيا إير، هي شركة كبيرة على مستوى القارة الآسيوية.
1: نعم.
0: وأيضا شركة DHL وموقعها الإقليمي في مملكة البحرين، فيعني يمكن أول مرة أذكر لكم أن المقر الرئيسي والإقليمي لعمليات شركة DHL هي البحرين في الميناء.
1: نعم.
0: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي موقع البحرين. فشركات عالمية لما تكون موقعها الرئيسي في مملكة البحرين وتكون عملياتها مباشرة لها عدة عوامل رئيسية يعني لجذب هذه الاستثمارات. أولا موقع البحرين الجغرافي، ثانيا الذكاء الذي يستخدم الذكاء اللوجستي في البنية التحتية في مملكة البحرين، ثالثا أتمتة الإجراءات.
1: نعم.
0: اليوم التاجر أو المستثمر أو الشركة يود أن يكون لديه العامل الوقت محسوب، فمع جهود وزارة المواصلات لأتمتة الإجراءات سواء على الصعيد الخدمي، سواء على الصعيد التسجيل الشركات، سواء على تسجيل تراخيص

تخصها سواء على تسجيل على جميع الأصعدة، لديها أتمتة الإجراءات في تجديد التراخيص، في تجديد البيانات، في تجديد استقطاب هذه الشركات، وأيضا اتباعها على الرقم 4 اتباعها سياسة الباب المفتوح. وأيضا تقوم أقامت مؤخرا بعقد مؤتمر للاستراتيجية، نادت قطاع الخاص الشركات الكبرى العالمية في مملكة البحرين، وقامت بوضع استراتيجيات للتطوير. نعم. تحت إدارة معالي وزير المواصلات والاتصالات بحضوره الشخصي في هذه وضع الاستراتيجية. فهذه الأمور توجت عن تقرب القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لمملكة البحرين، وهذا الشيء جدا طيب لجذب الاستثمارات لمملكة البحرين. فاليوم لما نوفر بيئة خصبة ومقومات، هنا يقوي مفاهيم

0: الأمور توجت عن تقرب القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لمملكة البحرين، وهذا الشيء جدا طيب لجذب الاستثمارات لمملكة البحرين. فاليوم لما نوفر بيئة خصبة ومقومات، هنا يقوي مفاصل الاستثمار ويقوي من ثقة المستثمر أن اليوم بيئة البحرين هي بيئة جاذبة، بيئة تنعم على الاقتصاد الوطني وعلى توفر فرص عمل، وأيضا لها مميزات كثيرة.
1: نعم.
0: على الاقتصاد الوطني، توفير فرص عمل مثلا، أيضا توفير شحنات سرعة، توفير الوقت، توفير الجهد، توفير التكلفة على المواطن. فهذه المقومات التي قامت بها وزارة المواصلات بوضع استراتيجية باتباع سياسة العمل اللوجستي بفريق عمل واحد مع القطاع الخاص، أدى إلى ثمرات الجميع يقدر يستفيد منها، وعلى رأسها الشركات العالمية.
1: نعم.
0: الذي أصبحت اليوم تتهافت إلى الاستثمار في مملكة البحرين.
1: نعم، ذكرت منذ قليل أن يعني أحد هذه الثمرات يعني حسب تعبيركم أو النتائج هو أن بعض الشركات مثل الشركات الكبرى في مجال الشحن الجوي مثل DHL تتخذ من مملكة البحرين مقر رئيسي لها. كيف ينعكس ذلك على مكانة مطار البحرين الدولي أو على مكانة البحرين بشكل عام؟
0: لله الحمد، يعني بخصوص مكانة مطار البحرين الدولي، البحرين سباقة، وفي دول الخليج العربي أول مطار في الخليج العربي كان في مملكة البحرين. فالبحرين سباقة على الصعيد التاريخي وأيضا على الصعيد اللوجستي. اليوم مملكة البحرين عندها أنظمة وقوانين ومرونة وأيضا قرب المنفذ البري والمنفذ الجوي والمنفذ البحري بخط واحد. اليوم قرب هذه المنافذ بين بعضها البعض يعني أدى إلى سرعة عمليات النقل، أدى إلى سرعة عمليات حركة المسافرين. فهذه المقومات الجيوغرافية بالإضافة يوازيها المقومات التطوير في الجانب اللوجستي الإلكتروني الذكي. فاليوم المسافر في خلال ساعات يقدر الوصول عبر جسر ملك فهد، في أقل من 30 دقيقة يصل لمطار البحرين، ويقدر أن يأخذ طيارة ترانزيت. وأيضا البحرين تجذب من الطيران الترانزيت. اليوم الطيران أيضا مؤخرا أيضا هناك شركة طيران للمسافرين، الطيران الخاص، وأيضا طيران DHL، أيضا طيران آسيا. نعم. يعني على صعيد ثلاث مستويات لدينا، القطاع الشحن الجوي
1: والنقل
0: الركاب ذو التكلفة المنخفضة، وأيضا ذو التكلفة أيضا يعني الخاصة.
1: نعم.
0: الطيران الخاص. فاليوم البحرين لديها بيئة متوازية متنوعة لجميع أنواع شركات الطيران وشركات الشحن، سواء كانت إقليمية أو محلية.
1: نعم.
0: وهذا الشغلة يعني بشكل يعني نكون واضحين وصريحين فيه، أولا يوفر فرص عمل كبيرة،
1: صحيح،
0: وثانيا يعزز من استقطاب رؤوس الأموال والشركات. وأيضا يقوي من الاقتصاد التجارة البينية، فكل هذا لديه يقوي من الاقتصاد الوطني.
1: نعم، ابقى معنا ضيفنا الكريم وننتقل لضيفنا عبر الهاتف، الصحفي والمحلل الاقتصادي حسن الصايغ. بعد التحية أستاذ حسن، إذا في ظل المتغيرات الاقتصادية والتحديات التي يشهدها العالم اليوم، الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الطيران والخدمات اللوجستية في تعزيز مرونة الاقتصاد البحريني ودعم استدامة النمو الاقتصادي؟
2: قطاع الطيران والخدمات اللوجستية من الركائز الأساسية لتعزيز مرونة الاقتصاديات وقدرتها على تحقيق النمو المستدام. وبالنسبة لمملكة البحرين، فإن أهمية هذه القطاعات تتجاوز نقل المسافرين والبضائع، لتشمل دعم التجارة والاستثمار والسياحة وتعزيز ارتباط المملكة بالأسواق الإقليمية والعالمية. وتؤكد المؤشرات الاقتصادية

0: هي هذا التوجه إذ يسهم قطاع الخدمات اللوجستية اليوم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، وهذا يعكس أهمية القطاع ودوره المتنامي في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسية المملكة. ومع استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتوسيع الشراكات الدولية، ترسخ البحرين مكانتها كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
1: أستاذ حسن، يعني في ضوء المشاريع والشراكات التي تم الإعلان عنها خلال المشاركة في معرض برلين للطيران، ما حجم الأثر الاقتصادي المتوقع على الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة؟
0: إن للمشاريع والشراكات التي تم الإعلان عنها خلال مشاركة مملكة البحرين في معرض برلين للطيران أثر اقتصادي إيجابي ومباشر على الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، لأنها تعكس نجاح المملكة في استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة. فعندما نشهد مشاريع مثل إنشاء أكبر حظيرة حديثة لصيانة وإصلاح الطائرات في الشرق الأوسط بمطار البحرين الدولي، إلى جانب التعاون مع شركات عالمية مثل إير آسيا، فإننا نتحدث عن استثمارات تسهم في خلق فرص عمل متخصصة وتعزيز نقل المعرفة والخبرات واستقطاب المزيد من الأنشطة المرتبطة بقطاع الطيران والخدمات اللوجستية، كما أن هذه المشاريع تدعم نمو قطاعات اقتصادية أخرى مثل التجارة والسياحة والخدمات وتعزيز من جاذبية البحرين كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.
1: وفي ظل التحديات والمتغيرات الراهنة، هل ترون أن الاستثمارات في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية باتت تمثل أحد الرهانات المهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني؟
0: بلا شك، أصبحت الاستثمارات في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية اليوم من أهم الرهانات الاستراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاديات. وبالنسبة لمملكة البحرين، فإن هذه القطاعات تمتلك أهمية خاصة نظراً لما تتمتع به المملكة من موقع استراتيجي في قلب الخليج، وبنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية مرنة تدعم جذب الاستثمارات النوعية. كما أن النجاحات التي حققتها البحرين في استقطاب مشاريع عالمية وشراكات استراتيجية تعكس الثقة المتزايدة في قدرات المملكة. لذلك يمكن القول إن الاستثمار في الطيران والخدمات اللوجستية لم يعد مجرد خيار تنموي، بل أصبح ركيزة أساسية لدعم التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
1: نعم، الصحفي والمحلل الاقتصادي حسن الصايغ، شكرا جزيلا لك. عودة لك ضيفنا الكريم. إذن ننطلق من عند نفس النقطة التي انتهى إليها ضيفنا عبر الهاتف، وهي حجم الاستثمارات أو الأثر الاقتصادي المتوقع للاستثمارات القادمة. برأيك يعني ما هي أهم القطاعات أو الاستثمارات التي يمكن أن يساهم قطاع الطيران في جذبها أو استقطابها خلال المرحلة المقبلة؟
2: هناك فرص واعدة في مجال اللوجستكس على عدة قطاعات. عندنا قطاع صيانة الطائرات، فالبحرين تمتلك حظائر كبيرة لصيانة الطائرات، وأيضا مناطق لوجستية من مستودعات لوجستية، وأيضا لديها القرية اللوجستية الجديدة في مطار البحرين الدولي، وأيضا لديها يعني لديها مرونة في تطبيق هذه الاستثمارات من ناحية اللوجستية، من ناحية تشريعية، من ناحية أيضا توفر

0: يعني عقود تسهيلات لهذه الشركات، بخصوص أن البحرين لديها بنية تحتية قوية في النظام الذكي في الاستثمار اللوجستي. فاليوم لدينا هذه المقومات على الصعيد، واحد توفير التنوع، يعني عندنا بيئة البحرين اللوجستية متنوعة على صعيد المستودعات، على صعيد القوانين، على صعيد الاستثمارات أتمتة الإجراءات، على الصعيد أيضا يعني الكفاءات البحرينية والتشغيلية، وأيضا على صعيد أيضا البحرين لديها يعني على سبيل المثال، يعني البحرين من أكثر الدول في أسعار الطيران يكون أسعارها متنافسية جدا. فهذه وأيضا والأهم هي الموقع الجيوغرافي لمملكة البحرين، هي في المنتصف بين الشرق والغرب، فهذه نقطة التقاء لحركة الطيران. فاليوم مملكة البحرين بهذه المقومات متعددة ومتنوعة تكون بيئة خصبة لتستهدف المستثمرين لكي يكونون فيها تجارة واستثمار في قطاع اللوجستكس، مما يؤدي إلى نجاح هذه الشركات. فاليوم مملكة البحرين بجهود وزارة المواصلات وبجهود أيضا القطاع الخاص يعملون بروح الفريق الواحد لتطوير قطاع اللوجستكس للأفضل، مما أصبحت الشركات العالمية قبلة لها مملكة البحرين في الاستثمار اللوجستي. وهذا ما رأيناه في يعني نقرأه كقراءة في السوق. اليوم الشركات العالمية مع التحديات الجيوسياسية أصبحت البحرين حتى هي ليومنا هذا الموقع الرئيسي لجذب هذه الاستثمارات. البحرين لديها الاستثمار في القطاع اللوجستي من أولويات الأمن اللوجستي عندنا، مثل الأمن الغذائي أيضا الأمن اللوجستي مهم.
1: نعم.
0: في حركة تدفق البضائع وحركة المسافرين، فالبحرين استثمرت في هذه القطاع عبر حكومة مملكة البحرين بمطار جديد، ميناء جديد، والجسر يعمل بنظام 24 ساعة في العهد الزاهر لسيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، استثمروا في هذا القطاع للأفضل.
1: نعم.
0: لله الحمد.
1: نعم، نتحدث أستاذ يعني عن موضوع يعني اللي هو يعني مملكة البحرين تواصل تعزيز مكانتها كمركز إقليمي أيضا للنقل والشحن في سياق ما ذكرت. أبرز مؤشرات النجاح التي تعكس التقدم الذي حققته مملكة البحرين.
0: النجاحات متعددة، لو أعد لك ما راح نخلص من النجاحات اللي وصلت البحرين مملكة البحرين في القطاع اللوجستي. فعهد سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم عصر زاهر في القطاع اللوجستي، سواء على صعيد الطيران، سواء على صعيد الشحنات البحرية، على الصعيد البحري أو الصعيد البري، وأيضا القوانين التي وجدت هي تسهل من عمليات الشركات الإقليمية للحضور في مملكة البحرين. لما ترى المقومات الاقتصادية والتسهيلات من ناحية الجمركية، من ناحية استقطاب هذه رؤوس الأموال، هذه تؤدي إلى جذب هذه الشركات لتكون مملكة البحرين بيئة منخفضة التكاليف، وتعزز من حركة استقطاب هذه التجارة، تنشط العملية السياحية لها انعكاسات على الاقتصاد الوطني، وأيضا تكون مركز رئيسي وإقليمي في المحافل الدولية للمسافرين.
1: نعم.
0: سواء عن شحنات الترانزيت للمسافرين، سواء عن البضائع. اليوم البضائع عندنا نظام الترانس شيبمنت، خلال ساعة أو ساعتين الشحنات تنتقل من منافذ لمنافذ عبر البر أو البحر بنظام ترانزيت، بدون عبر نظام مقاصة أو نظام التصدير، بدون دفع ضريبة،
1: بسلاسة.
0: نل القوانين عززت من نقل هالبضائع في عهد سيدي صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه. فهذه الأمور أصبحت إلى الأفضل، أصبحت البحرين قبلة للتطوير في العمل اللوجستي. فلله الحمد، يعني يزيد الحركة التجارية، وهذا مؤشر هام في عملية، وهذه رسالة واضحة للجميع أن مملكة البحرين قوية في

0: القطاع اللوجستي ومؤثرة في القطاع العالمي في القطاع اللوجستي.
1: نعم، يعني تطرقتم أستاذ جاسم أكثر من مرة إلى الأتمتة والتحول الرقمي وانعكاس ذلك على جودة الخدمات المقدمة في قطاع الطيران وأيضا الخدمات اللوجستية في مملكة البحرين. كيف تسهم الحلول الرقمية أو الحلول اللوجستية الذكية في دعم النمو الاقتصادي اليوم؟
0: اليوم النظام التقني، اليوم الكل سواء من أكبر أو أصغر فرد في المجتمع،
1: نعم،
0: يقوم بطلب الشحنات أونلاين. اليوم جميع أفراد الأسرة والتجار والمستوردين، اليوم البحرين استثمرت في قطاع اللوجيستكس. اليوم خلال أيام أو ساعات على حسب طبيعة الشركة التي نطلب منها عبر طريق البضاعة تصل، لأن حركة الطيران في مملكة البحرين مفتوحة بنظام لوجستي حديث ومربوطة بنظام ذكي. اليوم الاعتماد على الأنظمة الذكية سواء على الجانب التخليص الجمركي لإفصاح هذه البضائع، سواء عبر الشحنات العابرة، سواء حتى لو لم تكن الشحنات لمملكة البحرين عابرة، مثلا شحنات لدول خليجية شقيقة أو عربية شقيقة، فهذه الشحنات أو دول خارجية صديقة، فجميع الشحنات تقدر العبور عبر مملكة البحرين. بما أن سبق ذكرنا أن شركة DHL أقامت مركزها الإقليمي في مملكة البحرين،
1: صحيح،
0: وهي من كبرى شركات النقل، فلما تكون البيئة على عدة محفزة ولديها استباقية وصاحبة قرار في القطاع اللوجستي ولديها استراتيجية، معالي وزير المواصلات والاتصالات قام بوضع استراتيجية وفقا لرؤية البحرين 2030، فهذه الرؤية التي لدينا في مملكة البحرين تؤدي إلى عمل متواكب مع التطويرات العالمية، وهذا الشيء يعزز من التجارة البينية وتعزز من استيراد البضائع. وأيضا لدينا أنظمة الجمارك، لا ننسى من الجانب الأمني، لله الحمد جمارك البحرين لديها من أكثر التقنيات الأمنية الحديثة حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين في ناحية التفتيش وفحص البضائع، فهذا الشيء يعزز من البيئة الأمنية للمواطن والمقيم لاستيراد البضائع، وأيضا هذا الشيء من المقومات الأساسية أيضا التي تجذب الشركات العالمية لضمان سير العمل بكل يسر. لما تكون البيئة آمنة الاستثمارات تأتي، فهذا الشيء جدا مهم لقيام بيئة خصبة في النظام اللوجستي. فالبحرين لله الحمد لدينا من أفضل الاستثمارات في القطاع اللوجستي، وجميع الشركات العالمية بل أغلبها لديها مكاتب تشغيلية وإقليمية في مملكة البحرين وتعمل وتستقطب أيضا، لم تقف أيضا مشاركات معالي وزير المواصلات والاتصالات حفظ الله ورعاه، أنه هو يشارك في جميع المحافل الدولية لاستقطاب هذه الشركات. وأيضا الشركات أيضا تقوم بهذه الزيارات لهذه المحافل، فمن هذه الزيارات تقوم بتقييم البيئة الخصبة لكي تقوم هذه الشركات الإقليمية لإقامة استثماراتها،
1: نعم،
0: وقواعدها التجارية في هذه البيئة. لما تكون أقرب المسؤولين وأكبر مسؤولين في القطاع اللوجستي من مقربة من هذه الشركات الإقليمية، هذه رسالة واضحة أن مملكة البحرين قوية وتريد أن تستثمر في القطاع اللوجستي وأنها من أولويات العمل اللوجستي. وهذه توجهات جدا استراتيجية لله الحمد في العهد الزاهر لسيدي صاحب الجلالة الملك البلاد المعظم لتطوير القطاع اللوجستي في مملكة البحرين.
1: نعم، من ضمن المشاريع التي تم الإعلان عنها هو إنشاء أكبر حظيرة حديثة لصيانة وإصلاح الطائرات في الشرق الأوسط بمطار البحرين الدولي. يعني عندما نتحدث عن مشروع ضخم كهذا المشروع، ما أهمية هذا المشروع لمملكة البحرين؟
0: اليوم مشروع حظيرة صيانة الطائرات هذا المشروع.

0: استراتيجي بحت. ولله الحمد، بس يجذبني الذكر أيضا لدينا شركة، يعني على سبيل المثال لدينا شركة العربية لإصلاح السفن أسري، هي أيضا شركة لإصلاح السفن. والبحرين في مقدمة أول مملكة في الدول مجلس التعاون الخليجي العربي قامت بإصلاح السفن، واليوم البحرين أيضا قامت بهذا النهج الاستباقي
1: في قطاع الطيران أيضا.
0: نعم، يعني وهذا الشيء احنا سباقين فيه. فاليوم لما توفر مملكة البحرين الحظائر لصيانة هذه الطائرات تصبح مملكة البحرين بيئة جاذبة لحركة صيانة الطائرات، وهذه الشغلة تعزز من الجانب الاقتصادي السياحي الاستراتيجي. لما لدينا تنوع اليوم، إذا فقط يعني من باب المقارنة، لدينا الجانب اليوم البحرين جذبت أكبر شركة للطيران منخفض ذات التكلفة آسيا إير،
1: صحيح،
0: هذه جانب الطيران المنخفض. لدينا أيضا طيران خليج من الطيرانات الحديثة، ولديها طائرات حديثة، وأيضا لديها وجهات متنوعة وفخمة. فطيران الخليج أيضا استثمار ذكي، وأيضا الطيرانات الأخرى الشحن، على صعيد الشحن DHL وفيدكس وعديد من الشركات.
1: نعم.
0: التي الأوروبية والأمريكية الصديقة قامت فتح مكاتب ومراكز إقليمية تشغيلية في مملكة البحرين. هذه رسالة واضحة أن البحرين كاملة من ناحية توفير التسهيلات، توافر البنية التحتية
1: المتنوعة أيضا،
0: المتنوعة مما يعني اليوم التكامل الاقتصادي والنهج الذي انتهجه معالي وزير المواصلات بوضع استراتيجية للطيران. هذه رسالة واضحة أن البحرين أبوابها مفتوحة على مصارعها لاستقبال جميع الاستثمارات المتنوعة، لتكون البحرين قبلة للقطاع اللوجستي على المستوى ليس فقط المحلي أو الخليجي العربي، بل على مستوى العالم.
1: نعم.
0: وهذا الشيء محسوب لتنويع مصادر الدخل في مملكة البحرين، ويكون لها منافع اقتصادية للمواطنين والمقيمين، وتعزيز من موقع مملكة البحرين في المحافل الإقليمية، والبحرين تكون في موقع القرار في الجانب اللوجستي.
1: نعم.
0: وهذا الشيء جدا محسوب لمملكة البحرين.
1: نعم، السيد جاسم الموسوي رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة، شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: السؤال اللي يبادر في ذهنك تبي تسأل طبيب
1: دكتور يعني كدكتور
0: تداوي الغذاء
1: ضغط من ايش الضغط كذا
2: اسأله مثلا عن بعض العلاجات اللي هو اعطاني
3: والله في العبر هذا نسأل عن السكر
4: شنو اخر شيء توصل العلم من ناحيه الطب
5: صادني موقف وين به يحل اهلي ضايقده
6: الاجوبه على كل هالاسئله واكثر في اسأل طبيب
7: تابعونا كل يوم سبت الساعة 9 مساء على شاشة تلفزيون البحرين

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة ويشيد بجهود فخامته المتواصلة لدعم مسارات السلام والاستقرار في المنطقة ومواقفه الداعمة لمملكة البحرين. خلال مشاركته في قمة ومعرض برلين للطيران، وزير المواصلات والاتصالات يستعرض جهود المملكة في تطوير منظومة الطيران والنقل ويبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الدولية. لتعزيز الوعي البيئي لدى فئة الشباب، المجلس الأعلى للبيئة ووزارة التربية والتعليم يختتمان مسابقة المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع زين البحرين. جمعية هذه هي البحرين تنظم فعالية البحرين متحدة، والحضور يؤكدون وقوفهم إلى جانب المملكة في مواجهة التحديات الإقليمية والمتغيرات الراهنة.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. وخلال الاتصال استعرض فخامة الرئيس الأمريكي مع جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه التطورات المتعلقة بالجهود الرامية إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس دونالد ترامب على جهوده المتواصلة لدعم مسارات السلام والاستقرار في المنطقة ومواقفه الداعمة لمملكة البحرين. وبمناسبة انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، هنأ جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس الأمريكي بنجاح حفل افتتاح البطولة، متمنيا للولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من معالي السيد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي. وخلال الاتصال أعرب معالي رئيس المجلس الأوروبي عن تضامنه ووقوفه إلى جانب مملكة البحرين إثر الهجمات العدائية الأخيرة.

0: الحقيرة التي شنتها إيران، مؤكدا وقوف المجلس إلى جانب مملكة البحرين ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وصون مقدراتها، مشيدا بعمق العلاقات المتينة التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين. وأشار معالي رئيس المجلس الأوروبي إلى أن الدبلوماسية والحوار يشكلان السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار، مشددا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المسار الدبلوماسي ودعم أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. من جانبه أعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لمعالي السيد أنطونيو كوستا على تضامن المجلس الأوروبي مع مملكة البحرين، مؤكدا جلالته ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي وترسيخ العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لتطوير قطاع الطيران عبر توظيف التكنولوجيا والرقمنة والابتكار. جاء ذلك خلال مشاركة معالي في قمة ومعرض برلين للطيران 2026، حيث استعرض جهود المملكة في تطوير منظومة الطيران والنقل وفق أفضل الممارسات العالمية وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الدولية. وأوضح معالي خلال كلمته في القمة أن الاستراتيجية الوطنية للطيران ترتكز على بناء منظومة متكاملة تدعم الربط العالمي وتسريع الإجراءات وتحسين الكفاءة التشغيلية، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تحرص على أن تكون نموذجا للكفاءة والمرونة وسرعة الإنجاز، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة. مشيرا معاليه إلى النجاحات التي حققتها المملكة في تطوير البيئة التنظيمية للقطاع من خلال التحول الرقمي الكامل للخدمات والإجراءات، مشددا على أن مملكة البحرين تواصل تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل والشحن الجوي والخدمات اللوجستية الذكية عبر تبني حلول مبتكرة تدعم الاستدامة. هذا وعقد معاليه عدد من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين حكوميين وقادة منظمات دولية وشخصيات سياسية واقتصادية بارزة، حيث تم استعراض أبرز التطورات في قطاع الطيران المدني العالمي وأوجه التعاون المشترك. افتتحت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة فعالية أحبب بشرتك 2 ضمن حملة توعية تقام لغاية يوم السبت. وبهذه المناسبة أكدت وزيرة الصحة أن تنظيم هذه الفعاليات التوعوية يعكس الحرص المستمر على تعزيز صحة المجتمع ورفع مستوى الوعي الصحي لدى مختلف فئاته، مشيرة إلى أن صحة الجلد تعد جزءا مهما من الصحة العامة، وأن الوقاية والكشف المبكر والاستشارة الطبية المتخصصة تمثل عناصر أساسية في الحد من مضاعفات العديد من الأمراض الجلدية، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التوعية الصحية وتقديم المعلومة الطبية بأسلوب مبسط ومباشر للمجتمع. هذا وتهدف الفعالية إلى مواصلة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية صحة الجلد والتعريف بأبرز الأمراض الجلدية الشائعة وطرق الوقاية والعلاج، إلى جانب إبراز الخدمات التخصصية في المستشفيات الحكومية. نظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركة زين البحرين الحفلة الختامية للنسخة 5 من مسابقة المخلفات الإلكترونية بمشاركة 18 مدرسة من المرحلة الثانوية في مملكة البحرين. وتأتي المسابقة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الوعي البيئي لدى فئة الشباب وتشجيع الطلبة على تبني ممارسات مسؤولة في جمع المخلفات الإلكترونية والتخلص منها بطرق آمنة ومستدامة.
1: في خطوة بيئية رائدة اختتمت النسخة 5 من مسابقة زين للمخلفات الإلكترونية بمشاركة واسعة من 18 مدرسة ثانوية.

0: وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، حيث قدمت نموذجاً عملياً لتحويل الوعي البيئي من مفاهيم نظرية إلى ممارسات مستدامة على أرض الواقع.
1: مسابقة تجسد ثقافة التدوير وفرز المخلفات، وتهيئ المواطنين في البحرين وتهيئ المجتمع إلى الاقتصاد الدائري القائم على أساس تدوير المواد ومن أجل يعني الاستفادة منها كموارد بدل ما هي تكون عبء على المدافن المخلفات.
2: هذه النسخة الخامسة، واليوم احنا فعلا فخورين بما شاهدناه من ابتكار وإبداع من أبنائنا الطلبة ومن المدارس، ولا شك أن ما وصلنا حق اللي وصلنا له اليوم إلا بفضل تكاتف الجميع. نبدأ بالحكومة بنت لنا البيئة الصحيحة اللي صارت الاستدامة جزء لا يتجزأ من العمل اليومي عندنا، على أساس أن كل مجتمعاتنا يكون فيها مستقبل أفضل. وموضوع تدوير المخلفات الإلكترونية موضوع جدا مهم، لأنه ممكن تخلق آثار بيئية سلبية إذا ما تم التعامل معها بشكل صحيح.
0: وانعكس هذا التفاعل على روح التنافس الإيجابي بين المدارس عبر ثلاث فئات رئيسية أطلقت العنان لإبداعات الطلبة، حيث ركزت المسابقة على جمع أكبر كمية من الأجهزة الإلكترونية التالفة وتنفيذ حملات توعوية مبتكرة، إلى جانب إعادة توظيف المخلفات وتحويلها إلى أعمال ومجسمات إبداعية، بما يؤكد قدرة الشراكة بين قطاعات التعليم والبيئة والاتصالات على ترسيخ ثقافة بيئية جديدة بروح شبابية متجددة.
3: هذا الجزء مهم لتقليل النفايات الإلكترونية وتوعية الناس، لأن تقليل النفايات هذا المشروع يخدم البيئة الزراعية، واستخدام النفايات الإلكترونية تقريبا 80%، بس 20% أشياء اللي احنا استخدمناها.
4: بدأنا مشروعنا في بداية الفصل الأول من خلال ورش سويناها في المدرسة، وسوينا استبيان قبلي نقيس مدى وعي الطالبات، وبدأنا بالورش بالإضافة إلى أن احنا سوينا موقع إلكتروني نشرناه في المدرسة وفي المدارس الخارجية، سوينا مسابقات وفيديوهات توعوية ونشرات ومطويات.
5: بداية مشاركتنا في مشروع زين حفزتنا أن احنا نبتكر أشياء جميلة جدا، مثل هذا المجسم اللي يتكلم عن البلبل البحريني. اخترنا البلبل البحريني باعتبارها أهم الطيور الموجودة في مملكة البحرين، وحطينا سور من الألمنيوم يبين لنا الحماية القانونية لهذا البلبل البحريني اللي مهدد بالانقراض.
6: والحمد لله فزنا بالمركز الأول في مسابقة زين لتجميع المخلفات الإلكترونية. طبعا هي ما كانت سهلة، يعني احنا حاولنا نجمع على قد ما نقدر من الطالبات، المعلمات، أهلنا، جيراننا.
0: أما الأرقام فقد جسدت حجم الأثر الذي حققته المسابقة هذا العام، بعدما نجح الطلبة في جمع ما يقارب 15 طنا من النفايات الإلكترونية جرى التعامل معها وفق ممارسات آمنة وصديقة للبيئة. إنجاز لا يعكس نجاح المبادرة فحسب، بل يؤكد على عمق الثقافة الوطنية القائمة على الاستدامة لتسهم في دعم التوجه نحو صنع مستقبل بيئي أكثر استدامة لمملكة البحرين. هذه المسابقة في نسختها الخامسة ليست مجرد حملة لجمع الأجهزة القديمة، بل منصة لإطلاق أفكار طلبة المدارس وابتكاراتهم عبر تحويل المخلفات الإلكترونية إلى حلول ذكية ومبتكرة. فهذه الأفكار الإبداعية لطلبة مدارس البحرين تمثل الثروة الحقيقية في بناء مستقبل قائم على الابتكار والاستدامة.
7: نظمت جمعية هذه هي البحرين فعالية تحت عنوان البحرين متحدة بحضور دبلوماسيين وأكاديميين وممثلين من مختلف الأديان والجاليات في مملكة البحرين، الذين أكدوا وقوفهم إلى جانب مملكة البحرين في مواجهة التحديات الإقليمية والمتغيرات الراهنة. وخلال كلمتها في الفعالية أكدت رئيسة جمعية هذه هي البحرين السيدة بيتسي ماثيسون على أن تكاتف الجميع في هذه الظروف

0: يعكس مبدأ مملكة البحرين الداعي إلى السلام ونبذ التطرف والكراهية، مؤكدة وقوفها خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في كل ما يتخذ للحفاظ على أمن واستقرار المملكة. من جانبها أشارت الطالبة جنى أبو حسين ممثلة عن النشء والشباب إلى أن مبادرة البحرين المتحدة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متسارعة، ما يستوجب من الجميع التمسك بالقيم التي ترسخت في المجتمع البحريني والمتمثلة في الإيمان والشجاعة والولاء والوحدة، مؤكدة الوقوف في صف واحد خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم الذي عزز مكانة مملكة البحرين عالميا بوصفها أنموذجا للتعايش السلمي والحوار بين الأديان، إلى جانب الجهود التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم مسيرة التنمية والاستقرار. هذا وقدم الشاعر الأديب عيسى هجرس والشاعر إبراهيم الأنصاري قصيدتين في حب الوطن والولاء والتلاحم، كما تم تقديم درع تذكاري من الشيخ راشد بن محمد الخليفة إلى رئيسة جمعية هذه هي البحرين.
1: هذه هي البحرين تفخر باستضافة الفعالية الثانية لمبادرة البحرين المتحدة، حيث نجتمع مع مئات الأشخاص من مختلف أنحاء البحرين من قراها ومدنها، بحرينيين ومقيمين كأسرة واحدة. نجتمع اليوم لنوقع على قسم الولاء لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، ولنعرب عن امتناننا وتقديرنا لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولحكومة جلالته وجميع الجهات الحكومية التي تبذل قصارى جهدها للحفاظ على أمننا، لأننا في البحرين نشعر بالأمان والرعاية. نثق بالسلطات البحرينية وقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة. نجتمع الليلة لنؤكد أنه لا أحد ولا شيء يستطيع أن يفرق بيننا، نعيش هنا كأسرة واحدة في وئام وسلام ومحبة، وهذا ليس بجديد على البحرين. هذه هي حياتنا اليومية ولطالما كانت كذلك على مر القرون. في عام عيسى الكبير هذا لن نسمح لأحد أو لشيء أن يفرقنا. البحرين موحدة لأنها وطننا، لن نرحل ولن نخشى شيئا.
2: في هذا الحضور الجميل كبير المتنوع اللي يحضر، اللي فعلا يعني يعكس حضارة البحرين، يعكس هوية البحرين، يعكس التنوع الديني، يعكس التنوع الثقافي. وجلالة الملك من أول ما جاء إلى الحكم كان داعم وساند إلى الانفتاح العالمي، وهذا اليوم فعلا رسالة عالمية من أجل السلام، من أجل التعايش، من أجل تأكيد الثوابت اللي يعني جاء فيها جلالة الملك.
3: طبعا أنا اليوم هني لأشارك هذه هي البحرين في هذه المناسبة، البحرين متحدة، ومن خلالها نعلن للمرة الثالثة والرابعة ولائنا لقرارات جلالة الملك، وإحنا وراه يدا بيد، وندين العدوان الإيراني الغاشم على مملكة البحرين، وإحنا نفدي البحرين بكل ما نملك.
4: البحرين كانت وما زالت وستظل متحدة، وهذه طبعا شيء أصيل في الشعب البحريني. فأنا أشكر هذه البحرين لإعداد هذه الفعالية اللي هي تحمل اسم جميل أن هي البحرين المتحدة.
5: اليوم وجودنا ومشاركتنا في بحرين يونايتد هذه رسالة وطنية وعالمية، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. هذه رسالة إحنا اليوم كشعب البحرين نؤيد ولائنا وتكاتفنا حول جلالة الملك، وهذه رسالة أيضا جلالة الملك أثنى عليها في جميع الزيارات الدولية والمحافل الوطنية اللي تقوم فيها مملكة البحرين دوليا.
6: فعلا هذه هي البحرين، البحرين دائما وأبدا متحدة بين قيادة وبين شعب. احنا اليوم حاضرين هني في هالحفل الكبير والحشد الكبير لنؤكد تأييدنا وولائنا وإخلاصنا لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم.
0: وفي وقت تواجه فيه المنطقة واحدة من أكثر مراحلها حساسية وتعقيد، برزت دول

0: مجلس التعاون الخليجي بموقف موحد جمع بين حماية الأمن الوطني والحفاظ على استقرار المنطقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية وتداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية. ورغم حجم التحديات التي فرضتها الأزمة، اختارت دول المجلس المضي في مسار يقوم على الاحتواء والحلول الدبلوماسية بالتوازي مع تعزيز التنسيق الخليجي المشترك لمنع اتساع دائرة الصراع وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.
1: رغم التصعيد الذي شهدته المنطقة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن الموقف الخليجي اتجه منذ اللحظة الأولى نحو احتواء الأزمة ومنع اتساع نطاقها عبر تحركات سياسية ودبلوماسية متوازنة هدفت إلى حماية الأمن والاستقرار الإقليمي وتجنب الانزلاق إلى مواجهة أوسع.
2: رغم أن احنا قاعد نتعرض لاعتداءات سافرة من النظام الإيراني، إلا أن دول مجلس التعاون مثل ما كانت في البدايات تحاول تجنب المنطقة هذا التوتر، وتحاول حتى تجنب إيران كدولة وشعب أن تتضرر من جراء أن وجود هجوم أو وجود ضربات عسكرية. الرئيس ترامب ذكر أن في هناك جهود تبذل من دول مجلس التعاون، وهذه الجهود الدبلوماسية اللي يمكن الناس ما قاعد تدري عنها وما يحصل في الكواليس وغرف الاجتماعات والاتصالات. ذكر اسم البحرين والسعودية وقطر، دول مجلس التعاون قاعدة تشتغل في موضوع ان هذا الوضع يجب ان ينتهي، ولازم ان الشعوب ترجع تعيش بسلام، لازم الاستقرار يعود للمنطقة.
1: في الوقت الذي أكدت فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقها في حماية أمنها وسيادتها، حافظت في المقابل على نهجها الداعي إلى التهدئة والحلول السلمية، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بأن أمن المنطقة واستقرارها لا يمكن أن يتحققا من خلال التصعيد، وإنما عبر الحوار واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
3: ما تشهده سماء وأراضي مملكة البحرين من اعتداءات إيرانية آثمة متكررة يمثل تطور خطير ومرفوض بكل المقاييس، ويعد انتهاك واضح لسيادة المملكة وللقوانين والأعراف الدولية التي تؤكد احترام حدود الدول وأمنها واستقرارها، وفي هذا التوقيت تحديدا الذي تتزايد فيه الدعوات إلى التهدئة وتقليب الحلول الدبلوماسية، فإن استمرار هذه الممارسات يعكس ما أصبحت تجاهر به إيران، وبتصعيد لا يخدم أمن المنطقة ولا مصالح شعوبها، بل يفاقم من حالة التوتر ويهدد الاستقرار الإقليمي. وفي المقابل أثبتت مملكة البحرين قدرتها العالية على التعامل مع هذه التحديات بكفاءة ومسؤولية.
1: هذا النهج الخليجي عكس مستوى عاليا من التنسيق السياسي بين دول المجلس، سواء من خلال توحيد المواقف أو تكثيف التحركات الدبلوماسية في المحافل الدولية، بما يسهم في تعزيز الدعم للموقف الخليجي وإبراز التزامه بخيار الاستقرار ومعالجة الأزمات بالوسائل السياسية.
4: تنظر دولة الكويت دائما وأبدا مع شقائها في دول مجلس التعاون الخليجي من تضامن خليجي، من محبة، من أواصر مشتركة، من تأسيس مجلس التعاون الخليجي في أوائل الثمانينات إلى يومنا الحالي، وهو متضامنين لأبعد الحدود مع شقاء دول مجلس التعاون الخليجي ومع مملكة البحرين لما يعني تم عليها من قبل العدوان الإيراني الآثم. وتستنكر دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي في الاعتداء الآثم على مملكة البحرين الشقيقة.
1: مع استمرار التحديات الإقليمية تبرز التجربة الخليجية في إدارة الأزمة بوصفها نموذجا يجمع بين الحزم في حماية المصالح الوطنية والحكمة في التعامل مع المتغيرات الإقليمية بما يحفظ أمن المنطقة ويجنب شعوبها تداعيات الصراعات والتوترات المتصاعدة.
5: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تدري أنك تقدر تسيطر على غضبك؟ انتبه لمشاعر الغضب اللي تزيد في بعض الأحيان، وهي إشارة لك علشان تزيد الشكر والامتنان لله عز وجل على نعمته. سيطر على الغضب من خلال التنفس، التأمل، والشكر على نعم الله عليك. استشعرها، اطمئن وابتسم، وخلك عارف أن مشاعر الغضب ما تيجي من الخارج، ولكن تيجي من أعماقك وذكرياتك القديمة اللي تطلع فجأة. علشان كذي قابل الغضب بالشكر والحب والامتنان، جربها واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو شوك، وأخراج فاطمة جنبر.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاثا: أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه، وأن توسع له في المجلس.

0: أبى الله أن يقذف في البئر إلا من حفره، وألا يحيق المكر السيء إلا بمن مكر. إذا نزل القدر بطل الحذر، إذا نزل القدر عمي البصر. إذا لم تكن أسدا في العزم ولا غزالا في السبق فلا تتثعلب. التواني يوجب التضييع، والحزم يوجب السرور. قال عبد الكريم بكار: الذي يعوق معظم الناس عن تسجيل إنجازات جيدة ليست العقبات الكبرى التي يواجهونها في طريقهم، وإنما التردد والخوف من الانطلاق. وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حسن الظن أن لا ترجو إلا الله، وأن لا تخاف إلا من ذنبك.
1: ما خط القلم.
0: لا تبدأ حياة الإنسان الحقيقية إلا عندما يترفع عن القيود الضيقة لمصلحته الشخصية إلى الاهتمام بالمصلحة العامة للإنسانية. مارتن لوثر كينغ.
1: ما خط القلم.
0: اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.
1: ما خط القلم. ما خط القلم. مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: بذمتك تحبني ولا تضحك علي؟

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.
1: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
0: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
1: ولتقدمها ستواصل السعي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: البحرين في أسبوع،
2: تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع. البحرين في أسبوع مع فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن.
3: جلالة الملك المعظم يتلقى مزيداً من برقيات التأييد والولاء من عدد من العائلات والأسر البحرينية الكريمة. جلالة الملك المعظم يصدر أمراً ملكياً رقم 21 لسنة 2026 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم

0: على مواصلة دعم مسارات التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والتنسيق المشترك. وسمو الشيخ حمد بن ناصر آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر آل خليفة يفتتحان أول ساحة عامة مخصصة لرياضة التزلج.
1: أخبار مملكة البحرين في أسبوع. تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.
0: أهلا بكم مستمعينا، نحييكم من إذاعة مملكة البحرين ونقدم لحضراتكم البرنامج الأسبوعي البحرين في أسبوع. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مزيداً من برقيات التأييد والولاء من عدد من العائلات والأسر البحرينية الكريمة أعربت فيها عن تأييدها المطلق لما تضمنه حديث جلالته أيده الله مع وسائل الإعلام من رؤى وطنية سديدة تجسد حرص جلالته الدائم على صون مكتسبات الوطن وحماية أمنه واستقراره وترسيخ دعائم وحدته وتماسكه. وأكدت العائلات والأسر البحرينية الكريمة في برقياتها وقوفها التام خلف قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مؤيدة لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها بكل حزم تجاه كل من أخل بواجباته الوطنية أو سعى للنيل من أمن الوطن واستقراره، مشددة على أن هذه المواقف الحازمة تعكس نهجاً راسخاً في حماية الوطن والحفاظ على سيادته واستقراره بما يصون مصالحه العليا ويعزز مسيرته التنموية الشاملة. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 21 لسنة 2026 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، جاء فيه المادة الأولى: يعاد تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبد الحسين خلف العصفور نائباً للرئيس، فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف محمود المحمود، فضيلة الشيخ الدكتور فريد يعقوب المفتاح، فضيلة الشيخ عدنان عبد الله القطان، فضيلة الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور، فضيلة الشيخ منصور علي حمادة، فضيلة الشيخ محمد حسن عبد المهدي الشيخ، فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن الشيخ منصور الستري، فضيلة الشيخ جميل محمد إبراهيم حسن القصاب، فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق العباسي، فضيلة الشيخ جواد عبد الله عباس حسين، فضيلة الشيخ محمد جعفر محمد الجفيري، فضيلة الشيخ راشد حسن أحمد البعينين، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم راشد المريخي، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ضرار الشاعر، وتكون مدة عضويتهم في المجلس 4 سنوات. المادة الثانية: يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة عيد جلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية. وأعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه العاهل الأردني بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من

0: تطور ونمو في شتى المجالات، مؤكداً حرص جلالته على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين المشتركة. كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أنطونيو خوسيه سيغورو رئيس جمهورية البرتغال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية البرتغال الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.
1: أخبار مملكة البحرين في أسبوع. تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.
0: وما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الجولة المسائية الأسبوعية عبر برنامج البحرين في أسبوع. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على مواصلة دعم مسارات التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله، معربا سموه عن اعتزازه بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما بناه الآباء والأجداد من دعائم راسخة للعمل الخليجي المشترك، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات ومكتسبات وترسيخ ما يجمع دول المجلس من روابط أخوية وتعاون وثيق يشكل مصدر قوة ودفع لمسيرة العمل الخليجي. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري 167 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما حملهم سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، معربا عن تطلعه في أن تحقق الاجتماعات أهدافها المنشودة وأن تكون دافعا نحو مزيد من التعاون بين دول مجلس التعاون بما يحقق التطلعات المشتركة. وأشار سموه إلى حرص مملكة البحرين على دعم كافة المبادرات والجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والأمن والازدهار وتعزيز مختلف مسارات التنمية واستثمار الفرص المستقبلية بما يحقق الأهداف المنشودة على مختلف الأصعدة. كما أعرب سموه عن إدانة مملكة البحرين لتجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا سموه دعم مملكة البحرين لكافة الجهود الرامية لعدم التصعيد وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية وترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأشار سموه إلى ما يجمع دول مجلس التعاون وكندا من علاقات صداقة طيبة وما تشهده مسارات التعاون المشترك من تطور مستمر، لافتا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز أوجه التعاون

والعمل المشترك بين دول المجلس وكندا وخلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم في الدفع بها نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً. من جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري 167 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام مستمر بتعزيز أوجه العمل الخليجي المشترك، متمنين لمملكة البحرين مواصلة النماء والازدهار. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين وكندا من علاقات ثنائية متميزة تحظى بحرص متبادل على مواصلة الدفع بمساراتها نحو آفاق أكثر تميزاً واتساعاً على كافة الأصعدة، بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، مشيراً سموه إلى أهمية البناء على ما تحقق على صعيد التعاون والتنسيق المشترك لخلق فرص وعيدة تعود بالنماء والازدهار على البلدين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله معالي السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا، وذلك بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، حيث نقلت معالي وزيرة خارجية كندا تحيات دولة السيد مارك كارني رئيس وزراء كندا إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين بمزيد من التقدم والازدهار، فيما حملها سموه نقل تحياته إلى دولة رئيس وزراء كندا وتمنياته لكندا بمواصلة النماء والتقدم، معربا سموه عن تمنياته بأن تكلل الاجتماعات بالنجاح والتوفيق وتحقق الأهداف المرجوة وأن تكون مخرجاتها دافعا لتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس وكندا. وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية التي يمثلها الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات، بما يحقق الأهداف المشتركة ويدعم مساعي ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم. من جانبها أكدت معالي السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا دعم كندا لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة، مشيرة إلى ضرورة فتح مضيق هرمز صوناً لحرية الملاحة البحرية، معربة عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من اهتمام وحرص بتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وكندا في كافة المجالات، ودعمه للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكندا، متمنية لمملكة البحرين مواصلة الازدهار والتقدم والنماء. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع أشاد المجلس بالخطاب الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتوجيهه خلال ترأس جلالته الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، مؤكداً أن ما تضمنه من توجيهات ملكية سامية ومضامين وطنية ستكون نهجاً راسخاً لمواصلة تعزيز أمن الوطن واستقراره وصون منجزاته الحضارية والتنموية، وأن كافة أجهزة الدولة ستواصل أداء واجبها الوطني إنفاذاً للتوجيهات الملكية السامية. ثم أدان مجلس الوزراء تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الكويت الشرقية.

شقيقة، داعيا إيران إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة وفتح مضيق هرمز كاملا وبلا قيود أو رسوم، صونا لحرية الملاحة البحرية التي تكفلها القوانين الدولية والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدا دعم الجهود الرامية لعدم التصعيد وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية وترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي. كما أشاد المجلس بما تبديه قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية من يقظة وجاهزية عالية في التعامل مع مختلف المستجدات بما يعزز حماية الوطن.

كذلك أشاد المجلس بما أسفر عنه اللقاء السنوي لمعالي وزير الداخلية مع رؤساء ومسؤولي المآتم بالمحافظات، من تأكيد على أهمية تعزيز السلامة العامة والمحافظة على الطابع البحريني المتعارف عليه لموسم عاشوراء، بما يعكس الوعي المجتمعي والمسؤولية الوطنية والالتزام بالقوانين والأنظمة بهدف تعزيز أمن وسلامة المشاركين. بعدها هنأ المجلس الطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين في مختلف المراحل الدراسية للعام 2025-2026، وأثنى على دور أولياء الأمور في تعزيز مسيرة أبنائهم التعليمية، كما نوه بما أظهرته الهيئات التعليمية والإدارية بوزارة التربية والتعليم من تفان ومهنية في أداء رسالتها التربوية والتعليمية. كما رحب المجلس بإعلان شركة ألمنيوم البحرين ألبا وشركة أمريكان أندستيريال بارتنرز وبنك بي بي آي فرانس بنك الاستثمار العام الفرنسي عن صفقة استحواذ شركة ألبا على شركة ألمنيوم دونكريك أكبر مصهر للألمنيوم في الاتحاد الأوروبي، مشيدا المجلس في هذا الصدد بجهود شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات في تعزيز وتنمية استثماراتها. وبعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على عدد منها. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما تحقق لمملكة البحرين من منجزات تنموية نوعية حتى اليوم جاء ثمرة للتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، والحرص الذي يوليه أعضاء فريق البحرين من أجل مواصلة ترسيخ المكانة التنافسية للمملكة، مشيرا سموه إلى أهمية استمرار تعزيز هذا النهج وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أشار سموه إلى أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يشكل دعامة رئيسة لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وترسيخ تنافسيته واستدامة نموه، مؤكدا سموه أن مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مثمر بين الجانبين من شأنه أن يفتح آفاقا أرحب للإنجاز والتطوير ويسهم في استثمار الفرص الواعدة وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات التي تسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية. وأضاف سموه أن القطاع الخاص شريك رئيسي في دعم مسارات التنمية، ونحرص على مواصلة تمكينه وتعزيز مساهمته في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم النمو الاقتصادي ويرسخ تنافسية المملكة ويسهم في تحقيق التطلعات المنشودة. من جانبه أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يبديه من حرص واهتمام لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم جهود الغرفة، كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره للحكومة على ما قدمته من دعم ومساندة للقطاع الخاص في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، وما تبذله من جهود متواصلة في تهيئة البيئة الداعمة للأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي بما يسهم في ترسيخ الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ويحقق الأهداف المنشودة. افتتح سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة أول ساحة عامة مخصصة لرياضة التزلج في مملكة البحرين في مشروع نوعي يمثل إضافة جديدة للبنية التحتية الرياضية، ويعكس الاهتمام المتواصل بتوفير مرافق حديثة تلبي تطلعات الشباب. ويأتي تنفيذ هذا المشروع بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب.

الشباب والرياضة انطلاقاً من حرص سموه على دعم المبادرات الرياضية النوعية وتوفير بيئات رياضية للشباب وتهيئة المساحات المناسبة لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها وتعزيز دورها في مسار التنمية الرياضية بالمملكة. وشهد حفل الافتتاح حضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب والدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وعدد من المسؤولين. وتعد الساحة أول مرفق عام مخصص لهذه الرياضة في المملكة، حيث توفر بيئة آمنة مجهزة لممارسي التزلج، لاسيما في ظل الانتشار المتزايد لرياضة التزلج على المستوى العالمي بعد إدراجها ضمن الألعاب الأولمبية، الأمر الذي يعزز أهمية توفير منشآت متخصصة تدعم نمو هذه الرياضة وتسهم في استقطاب المزيد من الممارسين لها في البحرين. كما تمثل الساحة مساحة حضارية تجمع بين الرياضة والإبداع والتفاعل المجتمعي، وتسهم في تعزيز جودة الحياة من خلال توفير خيارات رياضية وترفيهية متنوعة للشباب، بما يدعم أنماط الحياة الصحية ويعزز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية. ويمثل افتتاح الساحة خطوة مهمة في مسار تطوير القطاع الرياضي في البحرين، كما يسهم في دعم المواهب الرياضية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، بما يرسخ مكانة المملكة كبيئة داعمة للابتكار الرياضي. أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل أن ما تحقق من نجاحات مشرفة وإنجازات نوعية في قطاع الفروسية وسباقات الخيل في مملكة البحرين دافع نحو مواصلة المساعي والجهود الرامية إلى تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يصب في تعزيز ريادة وتميز قطاع سباقات الخيل وتحقيق الغايات المنشودة. جاء ذلك لدى حضور سموه الحفل الختامي لموسم سباقات الخيل 2025-2026، والذي أقامه نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بفندق فور سيزونز خليج البحرين بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وممثلي الجهات الراعية للسباقات، حيث أعرب سموه عن تقديره للجهود المخلصة التي يبذلها كافة العاملين في قطاع الفروسية وسباقات الخيل والجهات التنظيمية المساندة، والتي أسهمت في تحقيق النجاح والتقدم الكبير الذي شهده هذا الموسم، مشيرا سموه إلى الحرص المستمر على مواصلة تطوير السباقات المحلية وتحقيق النجاحات في تنظيم البطولات والسباقات الدولية. هذا وقد قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتكريم المتصدرين لقائمة الفائزين في سباقات الموسم، حيث سلم سموه جائزة المالك المتصدر إلى ممثلي إسطبل المحمدية ريسينج سمو الشيخ نادر بن محمد آل خليفة وسمو الشيخ علي بن محمد آل خليفة، وجائزة المضمر المتصدر إلى المضمر فوزي ناس، والتي تسلمها نيابة عنه نجله عبد الله فوزي ناس، وجائزة المضمر المتصدر لسباقات الخيل العربية الأصيلة إلى المضمر يوسف طاهر، كما سلم سموه جائزة الفارس المتصدر إلى الفارس إبراهيم نادر، وجائزة الفارس المتمرن المتصدر إلى الفارس قاسم جميل، معربا سموه عن خالص تهانيه للفائزين ومتمنيا لجميع المشاركين التوفيق في الموسم القادم. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدرت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة

0: أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضماناً للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الإخبارية الأسبوعية من برنامج البحرين في أسبوع. اللقاء يتجدد بكم الأسبوع القادم. لكم منا أجمل التحايا وفي أمان الله.
1: كنا معكم في جولة إخبارية مع أخبار مملكة البحرين، استعرضنا خلالها أهم الأخبار المحلية على مدار الأسبوع.
2: البحرين في أسبوع مع تحيات فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن.
3: كتبت الشعر في راس الرجال وصفوة الأحرار، فخر يا القايدة لعلى، ذخر يا طيب السيرة، يشوق المدح ذكره مثل ما شد اسمها الأنظار. حمدنا وانت يا راس الشموخ ويا تعابيره، ملكنا طاعتك بنفوسنا ما حاشها مقدار، تعانق في طلايعها السحاب وتعشب الديره، نموت ولا خذلنا ونعيش وما بنا غدار، على ما تشتهي يمن بنا واكتب بنا سيره.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم
2: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
3: هذه طاقة منفح، طاقة منفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروبنا غدروبنا يا عيال النكعي.
4: وقف يا صقر، وقف صقر، وقف.
5: اللؤلؤة.
6: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلع داني ولا بلحت شدك قطتك حق اليراهيم؟
7: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء، متهوب بري والله يشهد.
6: ما تستحي، فلا تخيل على وجهك تبوق ربعك، أهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ براويك
7: ما بقت شيء، حرام عليكم نبشون، هذه ظلم، ظلم، ظلم، خذ ظلم.
1: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
6: ها؟ داني؟ تقطين ولدي يا عدوة الله، تقطين ولدي، تقطين ولدي.
8: ما في منك عيال، ما في عيش معاك.
6: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري، بحرمك من الدنيا مولية.
8: ما في عيش، ما في عيش معاك، ما فيك.
6: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
5: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
9: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
10: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة ويا أنا يا ولدك.

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: ويهك مو غريب عليك. انت تعرفني من السنين من السنين طويلة. جالبوت المحاسنة ليلة من دون قمر، القاسم تجمعين عليك وظهرك يلمع من العرق ومنطق الخيزران، تالي غروك ملة العشرة.
1: كنت بري والله يعلم وانت تدري.
0: الحسبالي الحين عندك.
1: الله يشهد اني ما شفته بعين.
0: لا تخاف، سرك محفوظ ما دامك هني وصرت صاحب خير ونعمة. اكيد ما بتنسى اللي ساعدوك وقت الشدة. الدنيا صغيرة يا صالح بن سنة، وبهذه اسمك.
1: عدل هذه اسمي.
0: وصلت خير، ارقد وآمن وخل باب دكانك مبطل.
1: ايه،
0: واذا احد تعدى عليك تعرف وين تلقاني.

0: عرفني أحصه، عرفني من أول ما حط عينه علي وقاعد يطالع أغراض الدكان مثل ما يطالع الصايم لقمة الهريس. لو ما يستحي كان شحن حظنا وطلع.
1: ريال في عمره وفي مكانته، عيني شحية كذي؟ هذه من وين طالع؟ من وين عرفتوه؟
0: إيه والله من وين عرفناه. تصدقين لقيناه لايث على مربعه بوسط الهير وفي يد خوخه. اسأله انه اخذه عن اسمه ومن وين ياي. قال له ما تذكر،
1: ما يعرف اسمه ولا من وين ياي.
0: هذا اللي قاله حق انه اخذه. قاموا الغاصة وسموه على اسم اول واحد شافه فيهم من الغاصة، وكان اسمه سنان بن سعد. وحتى يفرقون الاسامي لقبوه بخوخه.
1: عيل هذي مو باسم الصجي.
0: لا مو باسمه، وما ظن احد يعرف اسمه لليوم.
1: هذي ريال غريب، وشلون صدقتوه وخليته يركب معاكم الغوص؟
0: كل عقل انه خذ اكل،
1: لا حول الله،
0: ما يقول شيء الا ركض يجيبه،
1: صجذيب
0: ما يامر بشيء الا رفع صوته حتى يسمع الغاصه كلهم. وعقب 10 ايام صار سنان بخوخه مساعد انه خذه، ما يسوي شيء الا ينشاوره. كانه سحره، سيطر عليه مولية وحده.
1: وباقي القماش ولصق التهمه فيك،
0: والظاهر انه بيتم يلاحقني ليت لا يا عمري.

0: تطلقني يا جمعان؟ ليش بتطلقني؟ مو بنت اللي خدتني من بيت أبوي وانت تدري اني ما أحبك ولا أبيك؟ ليش الحين بتطلقني؟ وين أروح ليطلقني؟
1: مريم، مريم، أنا غلط، فهميني عاد غلط، والحين بخليش تروحين بيت أبوك.
0: أروح بيت أبوي؟ وش أسوي روح بيت أبوي؟ الأول كنت قاعدة بيت أبوي أنطر الريل، الحين مين أنطر؟ وش أسوي؟ أهلنا ما يبون المرة نطلقها يا جمعان، ما يبون يشوفون حتى وجهها في البيت، يحسون بها حمل وعار عليهم.
1: بس مريم، أنا لازم أطلق، فهمي، لازم أطلق يا مريم.
0: ليش تبي تطلقني؟ أنا إيش سويت فيك؟ أنا بنت عمك، مستعدة حتى خدمك بعيوني، مستعدة أحب نعالك، بس لا تطلقني، أسر علي ولا تفضحني، أنا ما سويت فيك شيء.
1: شو أقول لك؟ لازم أطلق يا مريم، لازم أطلق، لازم أطلقك، أنت ما تفهمين؟
0: لا ما أفهم. خلني عندك عبدة، بخم وبغسل.
1: خلاص يا مريم.
0: ما أبي منك شيء. بس تفضحني، حرام عليك، أسبوعين من تزوجنا الناس بيقولون
1: ديني.
0: بيقولون ما أدلة فيها عيب.
1: روحي روحي بتبوك وانتي طالق طالق طالق.
0: لا, لا.

0: أبوي أحواله متغيرة من زمان، وزادت من حط أسنان بخوخة ريولة في شريبه.
1: أي والله شريبه كلها تغيرت يا سند، زادت العداوات بين الناس وحتى بين الأهل.
0: إيه يا لولو، تشوفي من لمصلحة في خراب النفوس وتشتيت الناس عن بعضهم بعض.
1: دريت مريم طلقوها.
0: شلون؟
1: طلقها جمعان بالثلاث.
0: الكلب يبي يفضحها بين الناس، يبي يوسخ سمعته، يطلقها عقب اسبوعين.
1: تعال يا سند اوقف، وين بتروح؟
2: سند يا سند.
0: من صقر؟
2: وين رايح؟ تعال وين رايح مني؟
0: بروح بيوت النقعي.
3: ما تقدر، ما تقدر تطوف حق بيوت النقع من هالطريق.
0: سلم،
3: ايش فيك مستغرب؟
0: لا بس ما ظنيت اني باشوف واحد من عيال النقعي ومن عيال شاهين في مكان واحد.
3: هذا احنا يميع.
0: انا ليه الحين مستغرب ومو بمصدق عيوني؟
3: تعال بنقولك على كل شيء، بس المهم الحين شم ويدك بيوت النقع من هالطريق. انت ما تخاف من البنباسية؟
0: كنت باروح حق اخوك اتهاوش معاه، اخوك اللي ما في نخوة الريايل ولا مرؤتهم. احد يطلق بنت عمه عقب ما دخل عليها باسبوعين؟ شناوي يبي يذبح البنية؟ يبي يفضحها بين الناس؟
3: ما تقدر، ما تقدر توصل حق جمعان، لأن الأرض اللي قدامك كلها صارت مملوكة وعليها نواطير بعد.
0: مملوكة؟ مدخلها الشريبة على البحر صار مملوك؟
3: اي نعم.
0: عيل شلون يدشون البحر؟ شلون يترزقون الله؟
2: اللي سد بناسم شريبة هو اللي خلى جمعان يطلق مريم.
0: سنان بخوخة.
3: اللي خفنا منه صار، وجمعان ندمان على اللي سواه، لكنه ما يقدر يسوي شيء.
2: ومن كذي عيال النقعي وعيال شاهين لازم تصير يدهم واحدة، ولا الحريجة بتاكل كل البيوت وبتخلي شريبة خرابة.

0: رياييلك خلوا حاجز بيننا وبين البحر.
1: البحر عوج عثمان، وما ظن أحد يقدر يمنعكم عنه.
0: خشبنا صارت ورا الأرض اللي حطيت يدك عليه.
1: قصدك الأرض اللي عطوني إياها عيال النقعي؟
0: عيال النقعي ما يملكون حتى يعطون. الأرض اللي خدتها طريج للخشب، وبراح يشتغل فيها البحاحير من عيال النقعي وعيال شاهين.
1: يعني أنت معترض علي؟ ما تبيني أملك نتفة أرض في شريبة؟
0: الأرض اللي خدتها الضرب مصلحة كل أهل شريبة. ما حد يقدر يدش البحر ولا أحد يقدر يروح النخل، وحتى العين صارت في الطرف الشرقي من الأرض.
1: وش تبين أسوي حتى يرضون عيال شاهين؟
0: شوف لك أرض غيرها، الأراضي وايد.
1: بس أنا عجبتني الأرض وما باهدها، واللي مبراضي يروح يشرب للبحر. البحر

0: مريم بنت عمي عيبها، وأنا أحجبها من الغريب.
1: أخوك يطلقها تقوم أنت أخذها؟
0: إلا إذا كانت نيتكم مثل ما نسمع من الناس.
1: وش تسمع من الناس؟ إيش تسمع من الناس يا العدو؟
0: اللي أسمع إنكم تبون تعطون مريم حق سنان بخوخة.
1: إيه وش فيه سنان بخوخة؟ إيش فيه؟ ما يشرفك ولا عندك أحسن منه يعني؟
0: لا يا يبا، زواج مريم من سنان تجارة، بيع وشراء، ومريم الدم واللحم صارت في يدكم سلعة، تبون تبيعونها بأرخص الثمن؟
1: وخر عن وجهي وخر، ما قاصر إلا أنت تعلمني شو أسوي. لو أنت ريال ما تخاذلت وقت الشدة، الحين جاي بتسوي روحك شهم؟
0: بس يا يبا
1: وخر عن وجهي وخر، لا بارك الله فيك وخر.
2: سجل الكلام اللي يقولونه يا مسلم، سجلكم طلقتوني من جمعان حتى تعطوني سنان بخوخة.
0: والله شو أقول لك يا بنت عمي، أنا بروحي مستحي من اللي يسوون عيال النقعي.
2: حرام يا وهقتي، يا وهقتي، وأنا أروح وأنا طق براسي شو أسوي في عمري يا وهقتي.
0: أنت الله يهداك الحين صبري وطولي بالك، أنت الحين في عدة الطلاق وما يقدرون يزوجونك إلا عقب ما تكتمل العدة.
2: عقب ما تكمل العدة، عقب ما تكمل العدة شو أسوي يا مسلم؟ شو أسوي؟

0: خزب، هذه واحدة على الركبة، خزب وهذه واحدة على الركبة الثانية. حتى التوب ما تمشي في طريق في مضرة حق عمك سنان يا الكلب.
1: غدا نلتقي.
2: اللؤلؤة

اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر. اللؤلؤة للمخرج إبراهيم عيسى.

0: فنوننا الشعبية.
1: ألا يا حمود ما
2: تراثنا الأصيل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظمة لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.
1: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: اللي جديلك وكسي الصبح بالليل، أسود عيون الليل ولا عيونك، صوتك قصيدة حب، صوتك مواويل، أذوب بين الغام حسنك ولونك، تعطري بالود يا نفحة الهيل، واستقبلي حلم يداعب سكونك. حبيبتي والوصل عرس القناديل، الله يخون اللي يفكر يخونك، لا تحملين هموم ما يعشق بخيل، قلب يصونك حب قادر يصونك، على دروب الشوق يا مهرة الخيل، جيت عشقك بجنون واعشق جنونك.
1: واحنا اعزائي ناكم عشق ويناكم شوق، نرحب بكم معانا في حلقة الليلة، ويا هلا بكم فرح، ويا هلا بكم غناوي وريحة هيل.

0: تصور ان الواحد لما يغلط في حق صديقه ويندم بعد ذلك ويسترجع اللي سواه ويشعر انه بالفعل كان غلطان ويصمم انه يعتذر من صديقه، تتصور ان صديقه بيقبل اعتذاره؟
1: اذا كان يحبه وصداقتهم اقوى من كل الهفوات اللي يمكن ان تحدث بين اي اثنين تربطهم علاقه، بالتاكيد بيسامحه وبيتسع صدره لاكثر من التسامح وقبول الاعتذار.
0: في شيء بعد التسامح والاعتذار؟
1: طبعا في.
0: شنو؟
1: مو بمهم الواحد يسامح ويعتذر، ناس كثيرين يسامحون ويقبلون الاعتذار.
0: اذا ما هو المهم؟
1: المهم ان بعد التسامح والاعتذار تعود مياه علاقتهم إلى سابق جريانها ويصفى القلب وينظف من شوائب ما حدث ويكون مستعد أنه يتقبل العودة إلى المشاعر القديمة والحميمة اللي لا شك أنها تأثرت باللي صار لكنها تقدر تتجاوز اللي راح.
0: صدقت، في ناس وايد تحت ظروف معينة أو ضغوط معينة من الأصدقاء ومراعاة الخاطر لفلان وفلتان يتسامح الإنسان، يسامح ويصفح عن خطأ ارتكب في حقه، لكنه تسامح مظهري غير حقيقي، تسامح مجاملة في داخل القلب ترى في إحساس غير.
1: أعتقد أن ذي أخطر أنواع التسامح، ذي معناه أنه في قرارة نفسه ما نسى اللي حصل له، داخليا ما زال واقع تحت أسر عدم الاقتناع، وظاهريا يبدو مبتسم أمام الناس وأمام صديق.
0: يا خوفي من لحظة حب يمثلها الإنسان، ويخوفي من لحظة اعتذار وتسامح غير حقيقية، ويخوفي من اللي يمكن أن يحدث بعد ذلك.
1: أبديت عذرك، خايف قبل أشوفك، لوك صبرت شوي أنا بديت عذري، حروفي اللي في ضميري حروفك، واللي بصدرك يا حبيبي بصدري، قلبك ظروفي يوم قلبي ظروفك، وإن كان ما تدري بتدري وتدري، أذكر قبل ما لقاك جتني ضيوفك وعرفت منها ما يخبيه قدري، معايا وصفك قبل أشاهد وصوفك، جاني خيالك وإن جيتك بدري،
0: مع جيتك كملت باقي صفوفك، لحظة وصولك باخر أيام صبري، والعمر واحد قبل تاقف وقوفك، واليوم في دنياي عمرك وعمري، الليل قفة والليالي كفوفك، مد اليمين الليل سرك وسري، قلبي معي نصفه ونصفه بجوفك، سعيتي للوحدة والأيام تجري، هذه عيونك يا حبيبي سيوفك، وأنا سلاحي حب مخلص وعذري، ويا كثر خوفي وانت أكثر بخوفك، أبديت عذرك خايفاً.

0: شيء يحطم أعصابنا، يشعل فينا الحاجة إلى الحنان، لكن في نفس اللحظة يختال وجودنا بدون شريك يؤنس وحشتنا، يجتاحنا بلا اختيار. تدري شنو؟
1: بعد في غيره، والحب اللي خلينا نغمض عيوننا على لحظة حالمة ونفتحها على كلمة حنونة وابتسامة دافئة احنا في أمس الحاجة لها.
0: نفس الكلام اللي قالت لي واحدة من بنات جيراننا عن الحب.
1: ليش هي تحب؟
0: بنات هالأيام تقول ان الحب انتصر داخلها على كل شيء، ومثل ما يقولون الأذن تعشق قبل العين أحيانا.
1: يعني عرفت عن طريق الهاتف. هالسلك يا ما وفق قلوب ويا ما خرب بيوت، يعني حبته وهي ما شافته.
0: فعلا ابتدت تكتب أكوام وأكوام من الرسائل المحمومة، ملايين المقابلات اللي ما شافت النور لأنها مجرد أحلام عبثت تبهى على الورق، واللي قدرت إن هي تستولي على دنياها منها.
1: وهو الطرف اللي حبته إش كان شعور؟

0: يقول إن حبها من أول كلمة، اعجبته كلماتها المجنونة واشتاق إنه يلتقي بها. كان يعني يحس عندما أتكلمه إنه يستمد شعور الرائع من نور شمس الحب.
1: وهي هي يعني بعد ما عرفت شعوره هل تغيرت؟
0: لاحظت إن هي انتصرت وراحت عنها ذيك الصلابة المعروفة عنها، صنعت لها كلماته قصر وهمي وصارت تفكر بهمس.
1: والوهم عمره ما يرتفع إلى مستوى الحقيقة، يظل وهم ما يدوم.
0: لذلك مدام الوهم فنهدم قصرة وانهزمت سلطة العاطفة.
1: يا عاذلين القلب لا تعذلونه، ما ينعذل قلب فقد شوف غالي. القلب من داخل وساع طعونه، يصعب على كل الأطباء تداويه. طبيب جرح القلب قفن ضعونه، ومهما ابتعد وقفه فلاني بناسي.
0: حبه بوسط القلب تنعم غصونه، ويزداد حبه كل ما حل طاريه. اللي طرى للقلب هانت شجوله، وبحت عما كنت بالصدر مخفيه. لا والذي صور جماله وكونه إنه ملاك الحسن في عين مغلية. هل معقول تكون لحظة الفراق بين المحبين هادية؟
1: شلون يعني؟ ما عرفت إيش تقصدين تكون هادية.
0: يعني ما تكون لحظة مشحونة بالصراخ وبكلمات العتاب، كل واحد يحط اللوم على الثاني. لحظة يعني يسيطر عليها العقل أكثر من القلب.
1: يمكن يصير لكن في الأفلام الأجنبية، لكن في حياتنا اليومية وإحنا بالذات أشوف إنه وايد صعب.
0: من أي ناحية صعب؟ علشان إحنا شرقيين يعني مثل ما تقولون دائما.
1: لا أبدا، لكن العاطفة اللي ربت داخل القلب وتمكنت من الإنسان، الصورة اللي خلقها كل واحد منهم للآخر وزينها وجملها، معقولة يعني بيده يمسحها كذي وبهدوء علشان يصير الفراق يعني هادي؟
0: وليش الإنسان ما يحاول؟ معقولة يعني كل قصص الفراق في حياتنا وأدبنا وأفلامنا تكون بدموع ونحيب وموسيقى حزينة وطيور طايرة في السماء؟ وما مرة كان الفراق بين اثنين فراق متحفر؟ ليش؟
1: يعني يقول لها مثلا أنا آسف، يبين نحن ما نصلح حق بعض وعلاقتنا ما يمكن تستمر، أتمنى لك السعادة.
0: تقوم هي وتقول له شكرا على شعورك، مع السلامة، أتمنى لك التوفيق.
1: وما أعتقد هاليوم بيمر غير في الروايات والأحلام.
0: حاول وحاول يصير فراقنا هادي. الله عطانا العقل حتى يعيننا، خلي المقادير تمشي مشيها العادي. في عمرنا يفعل الله ما نوى فيني. ما فادتك دمعتك ما ينفع عنادي، لصار ربي حرمنا من بيعطينا. فرقة وصارت ولا تحزن على بعادي، وانا بحاول على نسيان ماضينا.
1: ونبدأ حياة جديدة كلنا بوادي. يا حسرتي يا غرام إن عشتها سنين، يا وحشة الليل في بعدك بالأرقادي، ويا طوله اليوم ما شفتك ولا وحين.
0: أعزائي، يا زهوة الورد في موسم الربيع، يا لقى يتكرر كل ليلة، صارت اللحظة اللي لابد وأن تأتي، لحظة الفراق. وش نقول فيها؟
1: نقول لهم شكرا على صحبتكم الممتعة، ونتمنى لكم أحلى ليلة وأحلام وردية ونوم هني، وتصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: البحرين مسيرة عطاء، ملامح مضيئة.
2: أهم ركن من أركان الدولة هو الشعب، واحترام حقوقه وحرياته هو سر نجاح كل دولة. هذه المبدأ من أسمى مبادئ البحرين من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية وإنشاء المؤسسات الحقوقية المحلية المستقلة وتطوير القوانين والأنظمة الأمنية.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: الله يا هذا الوطن من قد في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

البحرين، صوت البحرين. إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة ويشيد بجهود فخامته المتواصلة لدعم مسارات السلام والاستقرار في المنطقة ومواقفه الداعمة للبحرين.
2: خلال مشاركته في قمة ومعرض برلين للطيران، وزير المواصلات والاتصالات يستعرض جهود المملكة في تطوير منظومة الطيران والنقل ويبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الدولية.
1: لتعزيز الوعي البيئي لدى فئة الشباب، المجلس الأعلى للبيئة ووزارة التربية والتعليم يختتمان مسابقة المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع زين البحرين.
2: وجمعية هذه هي البحرين تنظم فعالية البحرين متحدة، والحضور يؤكدون وقوفهم إلى جانب المملكة في مواجهة التحديات الإقليمية والمتغيرات الراهنة.

إلى تفاصيل هذه النشرة، فأهلا بكم. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من فخامة رئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. وخلال

0: الاتصال استعرض فخامة الرئيس الأمريكي مع جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه التطورات المتعلقة بالجهود الرامية إلى التوصل إلى مذاكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس دونالد ترامب على جهوده المتواصلة لدعم مسارات السلام والاستقرار في المنطقة ومواقفه الداعمة لمملكة البحرين. وبمناسبة انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، يهنئ جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس الأمريكي بنجاح حفل افتتاح البطولة، متمنيا للولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من معالي السيد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي.
1: وخلال الاتصال أعرب معالي رئيس المجلس الأوروبي عن تضامنه ووقوفه إلى جانب البحرين إثر الهجمات العدائية الأخيرة التي شنتها إيران، مؤكدا وقوف المجلس إلى جانب مملكة البحرين ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وصون مقدراتها، مشيدا بعمق العلاقات المتينة التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين. وأشار معالي رئيس المجلس الأوروبي إلى أن الدبلوماسية والحوار يشكلان السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار، مشددا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المسار الدبلوماسي ودعم أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. من جانبه أعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لمعالي السيد أنطونيو كوستا على تضامن المجلس الأوروبي مع البحرين، مؤكدا جلالته ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي وترسيخ العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. أكد معالي الدكتور شيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لتطوير قطاع الطيران عبر توظيف التكنولوجيا والرقمنة والابتكار.
0: جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في قمة ومعرض برلين للطيران 2026، حيث استعرض جهود المملكة في تطوير منظومة الطيران والنقل وفق أفضل الممارسات العالمية، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الدولية. وأوضح معالي خلال كلمته في القمة أن الاستراتيجية الوطنية للطيران ترتكز على بناء منظومة متكاملة تدعم الربط العالمي وتسريع الإجراءات وتحسين الكفاءة التشغيلية، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تحرص على أن تكون نموذجا للكفاءة والمرونة وسرعة الإنجاز، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة. مشيرا معاليه إلى النجاحات التي حققتها المملكة في تطوير البيئة التنظيمية للقطاع من خلال التحول الرقمي الكامل لخدمات والإجراءات، مشددا على أن مملكة البحرين تواصل تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل والشحن الجوي والخدمات اللوجستية الذكية عبر تبني حلول مبتكرة تدعم الاستدامة. هذا وعقد معاليه عددا من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين حكوميين وقادة منظمات دولية وشخصيات سياسية واقتصادية بارزة، حيث تم استعراض أبرز التطورات في قطاع الطيران المدني العالمي وأوجه التعاون المشترك. افتتحت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة فعالية أحبب بشرتك 2 ضمن حملة توعوية تقام لغاية يوم السبت.
1: وبهذه المناسبة أكدت وزيرة الصحة أن تنظيم هذه الفعاليات التوعوية يعكس الحرص المستمر على تعزيز صحة المجتمع ورفع المستوى الوعي الصحي لدى مختلف فئاته، مشيرة إلى أن صحة الجلد تعد جزءا مهما من الصحة العامة، وأن الوقاية والكشف المبكر والاستشارة الطبية المتخصصة تمثل عناصر أساسية في الحد من مضاعفات العديد من الأمراض الجلدية، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التوعية الصحية وتقديم المعلومة الطبية بأسلوب مبسط ومباشر للمجتمع. هذا وتعليق

0: تهدف الفعالية إلى مواصلة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية صحة الجلد والتعريف بأبرز الأمراض الجلدية الشائعة وطرق الوقاية والعلاج، إلى جانب إبراز الخدمات التخصصية في المستشفيات الحكومية. نظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركة زين البحرين الحفل الختامي للنسخة الخامسة من مسابقة المخلفات الإلكترونية بمشاركة 18 مدرسة من المرحلة الثانوية في مملكة البحرين.
1: وتأتي المسابقة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الوعي البيئي لدى فئة الشباب وتشجيع الطلبة على تبني ممارسات مسؤولة في جمع المخلفات الإلكترونية والتخلص منها بطرق آمنة ومستدامة.
2: في خطوة بيئية رائدة اختتمت النسخة الخامسة من مسابقة زين للمخلفات الإلكترونية بمشاركة واسعة من 18 مدرسة ثانوية، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، حيث قدمت نموذجا عمليا لتحويل الوعي البيئي من مفاهيم نظرية إلى ممارسات مستدامة على أرض الواقع.
3: مسابقة تجسد ثقافة التدوير وفرز المخلفات وتهيئ المواطنين في البحرين وتهيئ المجتمع إلى الاقتصاد الدائري القائم على أساس تدوير المواد ومن أجل يعني الاستفادة منها كموارد بدل ما هي تكون عبء على مدافن المخلفات.
4: هذه النسخة الخامسة، واليوم احنا فعلا فخورين بما شاهدناه من ابتكار وإبداع من أبنائنا الطلبة ومن المدارس، ولا شك أن ما وصلنا حق اللي وصلنا له اليوم إلا بفضل تكاتف الجميع. نبدأ بالحكومة بنت لنا البيئة الصحيحة اللي صارت الاستدامة جزء لا يتجزأ من العمل اليومي عندنا، على أساس أن كل مجتمعاتنا يكون فيها مستقبل أفضل. وموضوع تدوير المخلفات الإلكترونية موضوع جدا مهم، لأنه ممكن تخلق آثار بيئية سلبية إذا ما تم التعامل معها بشكل صحيح.
2: وانعكس هذا التفاعل على روح التنافس الإيجابي بين المدارس عبر ثلاث فئات رئيسية أطلقت العنان لإبداعات الطلبة، حيث ركزت المسابقة على جمع أكبر كمية من الأجهزة الإلكترونية التالفة وتنفيذ حملات توعوية مبتكرة، إلى جانب إعادة توظيف المخلفات وتحويلها إلى أعمال ومجسمات إبداعية، بما يؤكد قدرة الشراكة بين قطاعات التعليم والبيئة والاتصالات على ترسيخ ثقافة بيئية جديدة بروح شبابية متجددة.
5: هذا الجزء مهم لتقليل النفايات الإلكترونية وتوعية الناس، لأن تقليل النفايات هذا المشروع يخدم البيئة الزراعية، واستخدام النفايات الإلكترونية تقريبا 80%، بس 20% أشياء اللي احنا استخدمناها.
6: بدأنا مشروعنا في بداية الفصل الأول من خلال ورش سويناها في المدرسة، وسوينا استبيان قبلي نقيس مدى وعي الطالبات، وبدأنا بالورش، بالإضافة إلى أن احنا سوينا موقع إلكتروني نشرناه في المدرسة وفي المدارس الخارجية، سوينا مسابقات وفيديوهات توعوية ونشرات ومطويات.
7: بداية مشاركتنا في مشروع زين حفزتنا أن احنا نبتكر أشياء جميلة جدا، مثل هذا المجسم اللي يتكلم عن البلبل البحريني. اخترنا البلبل البحريني باعتبارها أهم الطيور الموجودة في مملكة البحرين، وحطينا سور من الألمنيوم يبين لنا الحماية القانونية لهذا البلبل البحريني اللي مهدد بالانقراض.
8: والحمد لله فزنا بالمركز الأول في مسابقة زين لتجميع المخلفات الإلكترونية. طبعا هي ما كانت سهلة، يعني احنا حاولنا نجمع على قد ما نقدر من الطالبات، المعلمات، أهلنا، جيراننا.
2: أما الأرقام فقد جسدت حجم الأثر الذي حققته المسابقة هذا العام، بعدما نجح الطلبة في جمع ما يقارب 15 طنا من النفايات الإلكترونية جرى التعامل معها وفق ممارسات آمنة وصديقة للبيئة. إنجاز لا يعكس

0: نجاح المبادرة فحسب، بل يؤكد على عمق الثقافة الوطنية القائمة على الاستدامة لتسهم في دعم التوجه نحو صنع مستقبل بيئي أكثر استدامة لمملكة البحرين. هذه المسابقة في نسختها الخامسة ليست مجرد حملة لجمع الأجهزة القديمة، بل منصة لإطلاق أفكار طلبة المدارس وابتكاراتهم عبر تحويل المخلفات الإلكترونية إلى حلول ذكية ومبتكرة. فهذه الأفكار الإبداعية لطلبة مدارس البحرين تمثل الثروة الحقيقية في بناء مستقبل قائم على الابتكار والاستدامة.
1: نظمت جمعية هذه هي البحرين فعالية تحت عنوان البحرين متحدة بحضور دبلوماسيين وأكاديميين وممثلين من مختلف الأديان والجاليات في مملكة البحرين، الذين أكدوا وقوفهم إلى جانب مملكة البحرين في مواجهة التحديات الإقليمية والمتغيرات الراهنة.
2: وخلال كلمتها في الفعالية أكدت رئيسة جمعية هذه هي البحرين السيدة بيتسي ماثيسون على أن تكاتف الجميع في مثل هذه الظروف يعكس مبدأ مملكة البحرين الداعي إلى السلام ونبذ التطرف والكراهية، ومؤكدة وقوفها خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في كل ما يتخذ للحفاظ على أمن واستقرار المملكة. من جانبها أشارت الطالبة جنى بوحسين ممثلة عن النشء والشباب إلى أن مبادرة البحرين متحدة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متسارعة، ما استوجب من الجميع التمسك بالقيم التي ترسخت في المجتمع البحريني والمتمثلة في الإيمان والشجاعة والولاء والوحدة، مؤكدة أن الوقوف في صف واحد خلف القيادة الحكيمة لملك البلاد المعظم الذي عزز مكانة البحرين عالميا بوصفها نموذجا للتعايش السلمي والحوار بين الأديان، إلى جانب الجهود التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم مسيرة التنمية والاستقرار. هذا قدم الشاعر الأديب عيسى هجرس والشاعر إبراهيم الأنصاري قصيدتين في حب الوطن والولاء والتلاحم، كما تم تقديم درع تذكاري من الشيخ راشد بن محمد الخليفة إلى رئيسة جمعية هذه هي البحرين.
3: هذه هي البحرين تفخر باستضافة الفعالية الثانية لمبادرة البحرين متحدة، حيث نجتمع مع مئات الأشخاص من مختلف أنحاء البحرين من قراها ومدنها، بحرينيين ومقيمين كأسرة واحدة. نجتمع اليوم لنوقع على قسم الولاء لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، ولنعرب عن امتناننا وتقديرنا لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد الخليفة، ولحكومة جلالته وجميع الجهات الحكومية التي تبذل قصارى جهدها للحفاظ على أمننا، لأننا في البحرين نشعر بالأمان والرعاية. نثق بالسلطات البحرينية وقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة. نجتمع الليلة لنؤكد أنه لا أحد ولا شيء يستطيع أن يفرق بيننا، نعيش هنا كأسرة واحدة في وئام وسلام ومحبة، وهذا ليس بجديد على البحرين. هذه هي حياتنا اليومية ولطالما كانت كذلك على مر القرون. في عام عيسى الكبير هذا لن نسمح لأحد أو لشيء أن يفرقنا. البحرين موحدة لأنها وطننا، لن نرحل ولن نخشى شيئا.
4: في هذا الحضور الجميل الكبير المتنوع اللي يحضر، اللي فعلا يعني يعكس حضارة البحرين، يعكس هوية البحرين، يعكس التنوع الديني، يعكس التنوع الثقافي. وجلالة الملك من أول ما جاء إلى الحكم كان داعم وساند إلى الانفتاح العالمي، وهذا اليوم فعلا رسالة عالمية من أجل السلام، من أجل التعايش، من أجل تأكيد الثوابت اللي يعني جاء فيها جلالة الملك.
5: طبعا أنا اليوم هني لأشارك هذه هي البحرين في هذه المناسبة، البحرين متحدة، ومن خلالها نعلن للمرة الثالثة والرابعة ولائنا لقرارات جلالة الملك، وإحنا وراه يدا بيد، وندين العدوان الإيراني الغاشم على مملكة البحرين، وإحنا نفدي البحرين بكل ما نملك.
6: البحرين كانت وما زالت وستظل متحدة.

0: وهذه طبعا شيء أصيل في الشعب البحريني. فأنا أشكر هذه البحرين لإعداد هذه الفعالية اللي هي تحمل اسم جميل أن هي البحرين المتحدة.
1: اليوم وجودنا ومشاركتنا في بحرين يونايتد هذه رسالة وطنية وعالمية، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. هذه رسالة إحنا اليوم كشعب البحرين نؤيد ولائنا وتكاتفنا حول جلالة الملك، وهذه رسالة أيضا جلالة الملك أثنى عليها في جميع الزيارات الدولية والمحافل الوطنية اللي تقوم فيها مملكة البحرين دوليا.
2: فعلا هذه هي البحرين، البحرين دائما وأبدا متحدة بين قيادة وبين شعب. احنا اليوم حاضرين هني في هالحفل الكبير والحشد الكبير لنؤكد تأييدنا وولائنا وإخلاصنا لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم.
3: في وقت تواجه فيه المنطقة واحدة من أكثر مراحلها حساسية وتعقيدا، برزت دول مجلس التعاون الخليجي بموقف موحد جمع بين حماية الأمن الوطني والحفاظ على استقرار المنطقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية وتداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية. ورغم حجم التحديات التي فرضتها الأزمة، اختارت دول المجلس المضية في مسار يقوم على الاحتواء والحلول الدبلوماسية بالتوازي مع تعزيز التنسيق الخليجي المشترك لمنع اتساع دائرة الصراع وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمية.
4: رغم التصعيد الذي شهدته المنطقة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن الموقف الخليجي اتجه منذ اللحظة الأولى نحو احتواء الأزمة ومنع اتساع نطاقها عبر تحركات سياسية ودبلوماسية متوازنة هدفت إلى حماية الأمن والاستقرار الإقليمي وتجنب الانزلاق إلى مواجهة أوسع.
5: رغم ان احنا قاعد نتعرض لاعتداءات سافرة من النظام الإيراني، الا ان دول مجلس التعاون مثل ما كانت في البدايات تحاول تجنب المنطقة هذا التوتر، وتحاول حتى تجنب إيران كدولة وشعب ان تتضرر من جراء ان وجود هجوم او وجود ضربات عسكرية. الرئيس ترامب ذكر ان في هناك جهود تبذل من دول مجلس التعاون، وهذه الجهود الدبلوماسية اللي يمكن الناس ما قاعد تدري عنها وما يحصل في الكواليس وغرف الاجتماعات والاتصالات. ذكر اسم البحرين والسعودية وقطر، دول مجلس التعاون قاعدة تشتغل في موضوع ان هذا الوضع يجب ان ينتهي، ولازم ان الشعوب ترجع تعيش بسلام، لازم الاستقرار يعود للمنطقة.
4: في الوقت الذي أكدت فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقها في حماية أمنها وسيادتها، حافظت في المقابل على نهجها الداعي إلى التهدئة والحلول السلمية، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بأن أمن المنطقة واستقرارها لا يمكن أن يتحققا من خلال التصعيد، وإنما عبر الحوار واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
6: ما تشهده سماء وأراضي مملكة البحرين من اعتداءات إيرانية آثمة متكررة يمثل تطور خطير ومرفوض بكل المقاييس، ويعد انتهاك واضح لسيادة المملكة وللقوانين والأعراف الدولية التي تؤكد احترام حدود الدول وأمنها واستقرارها، وفي هذا التوقيت تحديدا الذي تتزايد فيه الدعوات إلى التهدئة وتقليب الحلول الدبلوماسية، فإن استمرار هذه الممارسات يعكس ما أصبحت تجاهر به إيران، وبتصعيد لا يخدم أمن المنطقة ولا مصالح شعوبها، بل يفاقم من حالة التوتر ويهدد الاستقرار الإقليمي. وفي المقابل أثبتت مملكة البحرين قدرتها العالية على التعامل مع هذه التحديات بكفاءة ومسؤولية.
4: هذا النهج الخليجي عكس مستوى عاليا من التنسيق السياسي بين دول المجلس، سواء من خلال توحيد المواقف أو تكثيف التحركات الدبلوماسية في المحافل الدولية، بما يسهم في تعزيز الدعم للموقف الخليجي وإبراز التزامه بخيار الاستقرار ومعالجة الأزمات بالوسائل السياسية.

0: تنظر دولة الكويت دائماً وأبداً مع شقائها في دول مجلس التعاون الخليجي من تضامن خليجي، من محبة، من أواصر مشتركة، من تأسيس مجلس التعاون الخليجي في أوائل الثمانينات إلى يومنا الحالي، وهو متضامنين لأبعد الحدود مع شقاء دول مجلس التعاون الخليجي ومع مملكة البحرين لما يعني تم عليها من قبل العدوان الإيراني الآثم. وتستنكر دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي في الاعتداء الآثم على مملكة البحرين الشقيقة.
1: مع استمرار التحديات الإقليمية تبرز التجربة الخليجية في إدارة الأزمة بوصفها نموذجا يجمع بين الحزم في حماية المصالح الوطنية والحكمة في التعامل مع المتغيرات الإقليمية بما يحفظ أمن المنطقة ويجنب شعوبها تداعيات الصراعات والتوترات المتصاعدة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: أول إنجاز كان في كيان الدولة نفسها، نالت استقلالها عام 1971 وبدت مسيرة الإصلاح والتنمية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وبعد 30 سنة من الاستقلال ادخلت الدولة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وبدأ بتدشين ميثاق العمل الوطني وتعديلات الدستور اللي كفلت الفصل بين السلطات الثلاث وممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية.

أموت من اشتياقي حي، وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: معلومة علشانك.
1: يعاني بعض الأشخاص اليوم من قلة التركيز، وترجع الأسباب حسب بعض الدراسات الأخيرة إلى انشغال الأغلب في عالم الهواتف والانقطاع عن الواقع. فعشان تتخلص من قلة التركيز، أول شيء مهم أنك تقلل من تواجدك في العالم الافتراضي وتكون أكثر في عالمك الحقيقي. ثانياً، النوم المتواصل ولساعات كافية مهم جداً في زيادة التركيز أثناء اليوم، والنشاط البدني وممارسة الرياضة واللي تعتبر استراحة للعقل وتساهم بشكل كبير في زيادة ودعم الذاكرة الوظيفية والإدراكية للشخص.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: الحقيقة بدقيقة، تعميقا للمواطنة بين مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي.
1: قرر المجلس عدم ضرورة تسييق شهادة المنشأ والفواتير المصاحبة لها الخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني.
0: كما سعى المجلس أيضاً لإزالة العوائق الإدارية على حركة مرور الصادرات والواردات بين دول المجلس،
1: فأقر عدم المطالبة بتسييق شهادات صلاحية المواد الغذائية والصادرة عن أي دولة من دول المجلس.
0: كما أقر المجلس الأعلى آلية متخصصة لحل قضايا التبادل التجاري بين دول المجلس.
1: مجلس التعاون الخليجي يزيل العوائق، يطور منظومته الاقتصادية، يشجع الأنشطة الاقتصادية في دوله الأعضاء.
0: إنها منافع ومزايا يجنيها مواطنو دول المجلس، لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم
1: ما خط القلم.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. إن الغني غني النفس قانعها، موفر الحظ من زهد وإيمان، بر كريم سخي النفس ينفق ما حوت يداه من الدنيا بإيقان، موفق راسخ في العلم متبع أثر الرسول بإخلاص وإحسان. قال أبو جعفر المنصور: من أعطى إخوانه النصفة وعاشرهم بجميل العشرة قوي بهم عضده وزاد بهم جلده، وبذلوا دونه المهج وخاضوا في رضاه اللجج. يسلم العاقل من عظام الذنوب والعيوب بالقناعة ومحاسبة النفس، لا ينفع العقل بغير ورع ولا الحفظ بغير عقل ولا شدة البطش بغير شدة القلب.
1: ما خط القلم.
0: من ساء اختياره قبحت آثاره، من قل اعتباره قل استظهاره، من أسوأ الاختيار إساءة الاعتبار، ومن طال تعديه كثرت أعاديه. وإذا من قضت حياة لعبد مؤمن جاءه أجل بشير، فيناديه قبل إخراج روح: مت سعيدا وعد لخير حضير، فبهذا يشهى له الموت لما أن يرى فيه فرحة التبشير.
1: ما خط القلم. مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رفيقة الليل والنجوى، ما هي الحياة؟
1: رسالة الحياة تطول أو تقصر، علينا أن نقرأ كلماتها ونفهم معانيها.
0: وماذا تقول الرسالة؟
1: الرسالة أجمل من أن تكون حقيقة وأصدق من أن تكون خيالاً. هي وهم، هي وعد بكل الفصول، هي وعد بربيع جديد يورق بساتين العمر، هي صيف يورق بين السطور، تتسلل سطوره السمراء المجدولة خضرة بين المعاني، تنزلق انزلاقا بين الشرايين. فهل عرفت بعض معاني الحياة؟

تدور معاني الحياة حول الجمل الكونية، يتسرب عبيرها بين النقاط المنثورة هنا وهناك، يتناثر العمر في غبار الفضاء، يتجمع في غيمة فضية. تأتيه مواسم الشتاء، تليها مواسم الحصاد، والعمر حصاد تلك الأيام.

0: في الحياة أنه عندما نريد نفهم سر كلماتها المتقاطعة.
1: ومن يستقبل الحياة بالوعي تتلقفه بالنياشين، ومن يعبس بوجهها تدير له ظهرها غير مكترثة لوجود.

دعني أنسى السنين التي مرت، دعني قبل أن أدرك ذاتي، فذاتي لم تكتمل إلا بعد أن سهرتها التجارب. دعني أنضج حبا وألما، فمن لم ينضج بالحب والألم لن يعرف معنى الحياة ومباهج الكون.

يا سيدة المعرفة، كلماتك في الدنيا عجيبة، معجونة بقهر السنين. قد وهبتني نعمة الوصول إلى معرفتك في فصل الصيف البريد، وكان جمالك مواسم الإبداع، في كل خلية منك نسيج ربيع، وفي كل دفقة منك لحن بديع. رفعتني إلى دنيا الطهر، ونسيت في ابتسامتك قهري. ملهمة الكلمة وسيدة المعرفة، هبيني نعمة الظهور، هبيني نعمة الترفع، فالدنيا بدون المعرفة وهم وسراب.

0: تأتي البسمة الخريفية تطل عبر شبابيك العمر الهارب، ترتسم شلالاً بدأ يشح، تنثر شعرها إشعاعات أمل في خاطري. أفكر إلى أين؟
1: سطور الحياة عذبة ترقص مجنونة على شفتي عمري الهارب، تقفز في الفراغ، تطوق هامتي، تلثم أهدابي، تمازج أنفاسي. خطوط رسالتك تقول انتشلني، فلما لا تستسلمين؟

0: وأمطتي جواد الأحلام، أصل إلى طريقك، تسرق جوادي، أستعير جناحي فراشة، أطير بهما إليك، تغار، تلحق بي، نتسلق الأجواء، نعلو، نهبط، نستنشق هواء لم تلوثه أنفاس الحيرة والقلق،
1: نجاور النسور في ملاعبها، نلحق بأوكارها، فلا تتعثر أقدامنا في الحفر والأخاديد، نتخطى طين المستنقعات، وندرك أخيراً أننا تجاوزنا مرحلة الطفولة والاختبار.

أيدينا، نلوح في الفضاء، نصرخ، وأخيرا ننتصر، أخيرا ندرك سر الوصال في الوصول.

0: معا نهتف بصوت يخترق مدى الوجود. المجد لحرية حدودها السماء وطريقها تقود إلى السماء.
1: المجد للكلمة الحق، المجد للحب الحق، المجد لله الواحد الحق.

إلى الملتقى وانطوى الموعد وظل الغد ثمر العاشقين القريب يدا بيد في غمار اللهيب. سنرقى إلى القمة العالية وكفك حقل حياة المغيب وعمرك أزاهيره القانية.

مهما سيجت سمائي، مهما سويت علائي، فأنا من عينيك ضيائي، وندائي يسبق ضوء الشمس الأسرع، ويصب صبابات تسمع، تنفذ من أقطار الكون الأوسع، وتعود تعود

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من فخامة رئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
2: وخلال الاتصال استعرض فخامة الرئيس الأمريكي مع جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه التطورات المتعلقة بالجهود الرامية إلى التوصل إلى مذاكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه عرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس دونالد ترامب على جهوده المتواصلة لدعم مسارات السلام والاستقرار في المنطقة ومواقفه الداعمة لمملكة البحرين. وبمناسبة انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، يهنئ جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس الأمريكي بنجاح حفل افتتاح البطولة، متمنيا للولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من معالي السيد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي.
1: وخلال الاتصال أعرب معالي رئيس المجلس الأوروبي عن تضامنه ووقوفه إلى جانب البحرين إثر الهجمات العدائية الأخيرة التي شنتها إيران، مؤكدا وقوف المجلس إلى جانب مملكة البحرين ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وصون مقدراتها، مشيدا بعمق العلاقات المتينة التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لتطوير قطاع الطيران عبر توظيف التكنولوجيا والرقمنة والابتكار.
2: جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في قمة ومعرض برلين للطيران 2026، حيث استعرض جهود المملكة في تطوير منظومة الطيران والنقل وفق أفضل الممارسات العالمية، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الدولية. افتتحت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة فعالية أحبب بشرتك 2 ضمن حملة توعوية تقام لغاية يوم السبت.
1: وبهذه المناسبة أكدت وزيرة الصحة أن تنظيم هذه الفعاليات التوعوية يعكس الحرص المستمر على تعزيز صحة المجتمع ورفع المستوى الوعي الصحي لدى مختلف فئاته، مشيرة إلى أن صحة الجلد تعد جزءا مهما من الصحة العامة، وأن الوقاية والكشف المبكر والاستشارة الطبية المتخصصة تمثل عناصر أساسية في الحد من مضاعفات العديد من الأمراض الجلدية. نظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركة

0: زين البحرين الحفل الختامي للنسخة الخامسة من مسابقة المخلفات الإلكترونية بمشاركة 18 مدرسة من المرحلة الثانوية في مملكة البحرين.
1: وتأتي المسابقة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الوعي البيئي لدى فئة الشباب وتشجيع الطلبة على تبني ممارسات مسؤولة في جمع المخلفات الإلكترونية والتخلص منها بطرق آمنة ومستدامة. نظمت جمعية هذه هي البحرين فعالية تحت عنوان البحرين متحدة بحضور دبلوماسيين وأكاديميين وممثلين من مختلف الأديان والجاليات في مملكة البحرين، الذين أكدوا وقوفهم إلى جانب مملكة البحرين في مواجهة التحديات الإقليمية والمتغيرات الراهنة.
0: في وقت تواجه فيه المنطقة واحدة من أكثر مراحلها حساسية وتعقيدا، برزت دول مجلس التعاون الخليجي بموقف موحد جمع بين حماية الأمن الوطني والحفاظ على استقرار المنطقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية وتداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية. ورغم حجم التحديات التي فرضتها الأزمة، اختارت دول المجلس المضي في مسار يقوم على الاحتواء والحلول الدبلوماسية بالتوازي مع تعزيز التنسيق الخليجي المشترك لمنع اتساع دائرة الصراع وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نحن معكم في سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

من إذاعة مملكة البحرين العربية استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. وقتاً طيباً نتمناه لكم مع باقي فقراتنا.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اختار ما تريد.
2: كل يوم ستجد نفسك في حالة اختيار بين الخير والشر، بين الإيجابي والسلبي، بين الجيد والأجود، بين السيء والأسوأ، بين وبين. مجرد أنك تضغط على زر الاختيار اللي انتقيته راح تتولد النية. بمجرد اختيارك تترتب كل الأمور بأمر الله سبحانه على حسب النية اللي في قلبك. دورك الآن مراقبة اختياراتك والاستعانة بالله في حسن الاختيار والتوكل عليه. واعلم أن بإمكانك أن تبني مدينتك المميزة في قلبك. العقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال. السعادة أبسط بكثير مما نظن، والله قادر أن يعطيك عطاء يبهرك في يوم من الأيام.

في عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة مملكة البحرين.

0: مملكة البحرين العربية،
1: مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة آسيا، تحديداً إلى جنوب الأردن، حيث تقع المدينة الوردية، التحفة المعمارية المنحوتة في الصخر منذ آلاف السنين، وأحد عجائب الدنيا السبع الجديدة، مدينة البتراء. بدأت حكاية البتراء منذ أكثر من 2000 عام، عندما تم بناؤها على يد الأنباط لتكون عاصمة لهم. والأنباط هم عرب من البدو الرحل، قدموا من شبه الجزيرة العربية وشيدوا مملكة عظيمة على امتداد صحراء النقب وسيناء والأردن ومناطق من شمال شبه الجزيرة. وليتوج الأنباط عظمة هذه المملكة، اختاروا موقعاً في الصحراء ممتلئاً بالصخور الوردية العملاقة، وبدأوا ينحتون في هذه الصخور مدينة كاملة بمبانيها وقصورها وممراتها وزخارفها، وباستخدام أكثر الأدوات بدائية كالأزاميل والمطارق. مدينة كاملة منحوتة في الصخر تمثل معجزة حقيقية لكل من يراها، قياساً بالمعارف والأدوات البسيطة التي كان يمتلكها البشر في ذلك الزمان. ظلت البتراء نائمة في قلب الصحراء بعيدة عن أنظار العالم، حتى اكتشفها المستشرق السويسري يوهان بيركهارت عام 1812 للميلاد. ويقال إن هذا المستشرق تعلم اللغة العربية ودرس الإسلام في سوريا ليتمكن من خوض رحلة اكتشاف عن الآثار التاريخية في بلاد الشام ومصر والجزيرة العربية. وعندما كان في طريقه إلى القاهرة، سمع مجموعة من السكان المحليين يتحدثون عن أنقاض خربة في واد ضيق بجبل قريب، فاستأجر مرشداً يقوده إلى تلك الأنقاض، ووقع حينها على هذا الكنز التاريخي لمدينة البتراء. إذا زرت مدينة البتراء سيستقبلك ممر ضيق يخترق الصخور العملاقة التي يصل ارتفاعها إلى 80 متراً. هذا الممر الذي يسمى السيق يمتد لمسافة 1200 متر بشكل ملتو بين الجبال الصخرية، وطبيعة تكوين هذا الممر هي التي منحت الحصانة لمدينة البتراء في زمانها البعيد. تسير في هذا الممر مأخوذاً بجدرانه الصخرية التي تحيط بك عن اليمين والشمال، ومنبهراً بقنوات المياه التي حفرها الأنباط على جانبي الممر، لتلتقط عينك بعدها منظراً أسطورياً لأحد أشهر وأغرب مباني البتراء على الإطلاق، مبنى الخزنة. هذا المبنى المنحوت كلياً في الصخر الذي يقارب ارتفاعه بناية من 13 طابقاً. المبنى الذي اعتقد العرب قديماً أنه يحتوي على كنز ثمين، لكنه في الواقع ليس إلا ضريحاً من أضرحة الأنباط، ودلالة كبرى على تقدم هذه الحضارة العربية القديمة.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين

علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير

0: الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

الحب لو كان بحر حبي لها بحرين، والعمر لو ينهدي يفداك يا بحرين، يلي ودادك سكن وسط الحشي والروح، انتي دوا مهجتي وانتي كحل العين، طاريك في غربتي شربي وكل زادي، نساني كل العنى برد على فادي، ليحان وقت السفر راجع لك بلادي، سالت دموع الفرح وابتلوا الخدين، بلسم وملح الخليج ترابك الطيب، هواك نفحة أريج وشعبك حبيب، لو درت كل الدول مثلك أبد ما شفت، سبحان من صورك وسط البحر بحرين. خليفة العيسى.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: الرمد الربيعي هو أحد أنواع أمراض الحساسية اللي تصيب العين، وهذا النوع من الأمراض اشتهر أو تسمى باسم الربيع نتيجة انتشار حبوب اللقاح في ذاك الموسم واللي تسبب هذا النوع من الحساسية. طبعا الأشخاص اللي يعانون من هذا المرض يلقون أن أشعة الشمس تسبب لهم تصعيد في هذه المشكلة. هذا المرض غير معدي ويصيب العينين في نفس الوقت. أهم الأعراض اللي يعاني منها المريض المصاب بالرمد الربيعي هي الحكة الشديدة مع وجود إفرازات مائية في العين. هذه الإفرازات قد تصير لزجة من وقت إلى آخر، ويبدأ المريض أنه يكره أنه يطلع في أشعة الشمس. علاج الرمد الربيعي ينقسم إلى قسمين. الأول هو الوقاية، وتكون من خلال تجنب المواد المهيجة للعين واستخدام بعض القطرات اللي تمنع حدوث الحساسية في العين. أما الشق الثاني من العلاج يكون من خلال تقليل الحساسية اللي بدت أصلا في العين، وهذا إما يكون عن طريق القطرات، في بعض الأحيان عن طريق استخدام حقن في الجفن، أو في الحالات المتقدمة باستخدام الأدوية المثبطة للمناعة لمنع أي مشاكل أو مضاعفات قد تحدث في المستقبل. الله يحفظكم.

علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، تقرر الآيات القرآنية والأحكام

الأحاديث النبوية الشريفة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخلق العظيم في الإسلام، ولذا وجب علينا تعلم هذا الأمر بضوابطه الشرعية حتى لا يؤدي إنكار المنكر إلى فتنة أكبر من المنكر نفسه، أو أن يكون أمرنا بالمعروف منكرا ونهينا عن المنكر منكرا. وبذلك يختلط الحابل بالنابل، والمعروف بالمنكر، والمنكر بالمعروف، وهذا يتنافى مع شرع الله الحنيف. من هنا يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتعلم قاعدة الشرع في ذلك حتى يقدم عليه أو يحجم عنه. فمعرفة القاعدة العامة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الأمور ومن أعظم الواجبات التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بفعلها، حيث أنه لا بد عن الأمر والنهي أن تكون المصلحة راجحة، إذ بهذا بعث الرسل وأنزلت الكتب، وكل ما أمر الله به فهو صلاح أو فيه مصلحة، وكل ما نهى عنه الله فهو فساد أو فيه مفسدة. وكل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صلاح أو فيه مصلحة، وكل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو فساد أو فيه مفسدة. فحيث كانت مصلحة الأمر والنهي أعظم من مفسدته فهو مما أمر الله به، وحيث كانت مفسدة الأمر أو النهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الشارع به، إذ الشارع جاء بجلب المصالح وتحصيلها ودفع المفاسد وتقليلها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وجماع الأمر والنهي داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات، فإنه يجب ترجيح الراجح منها. فيما إذا تزاحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها من الأحكام. وعلى هذا إذا كان الشخص والطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يأمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ

0: من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة أخرى يصلح النهي، وتارة لا يصلح أمر ولا نهي، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، فترك الواجب معصية وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية. الإخوة والأخوات، مما سبق نعلم أنه على الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يعرف متى يصلح الأمر فيأمر والنهي فينهى، ولا يكن همه إزالة المنكر فقط صارفا النظر عن الأمور التي تحدث بعد ذلك، فقد يحصل من المفاسد أكثر من زوال ذلك المنكر، وهذا ما وقعت فيه بعض الجماعات الإسلامية في ديارنا الإسلامية فأحدثت فتنا كبرى. ولذا تتضح هنا أهمية تعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموافق للشرع وفهم العلماء وبيانهم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.